عام 2009، وحصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة بيروت العربية. وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا، شغل العواك منصب مدير الشؤون القانونية في مديرية حوض دجلة والخابور بين عامي 1993 و1998، وعمل قاضيا برتبة مستشار في وزارة العدل السورية بين عامي 1998 و2014، وانتقل لاحقا إلى تركيا حيث عمل مدرسا في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة ماردين أرطغرل منذ عام 2016، قبل عودته إلى سوريا في العام الماضي، حيث تم تعيينه عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري والتي ضمت 6 قانونيين آخرين. وانضم العواك إلى مجلس الشعب الحالي ضمن قائمة الرئيس أحمد الشرع المتضمنة لسبعين اسما، وهم ثلث أعضاء المجلس. يمتلك الدكتور العواك رصيدا من الكتب والدراسات والأوراق القانونية، ومنها كتاب العقد الاجتماعي وتطلعات المجتمعات المحلية ودستور سوريا القادم بين رؤية المختصين والمجتمعات المحلية ومدخل إلى علم القانون، وكتاب الفيدرالية في سوريا والإشكاليات المعاصرة، وكتاب المركزية واللامركزية في سوريا بين النظرية والتطبيق، وكتاب التغيير الأمني في سوريا. وبموجب الإعلان الدستوري فإن مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد، وسيتولى خلالها العواك قيادة المجلس، والذي حدد الإعلان الدستوري صلاحياته في اقتراح القوانين وإقرارها بالإضافة إلى تعديل أو إلغاء القوانين السابقة، كما أنه يتولى مهمة إقرار الموازنة العامة للدولة والمصادقة على المعاهدات الدولية بالإضافة إلى عقد جلسات استماع للوزراء. الرئيس الجديد يتمتع بكفالة كبيرة بإمكانية كبيرة وبالكثير من الدراسات العليا.

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، زعم ناشروه إنه يظهر بعض سكان غزة وهم يلقون لحوما طازجة وصلت ضمن المساعدات الإنسانية للقطاع في الشوارع احتجاجا على نقلها في شاحنات إسرائيلية. أبت عليهم كرامتهم أن يأكلوا لحوما طازجة تنقل بواسطة شاحنات إسرائيلية، إذ كيف يعقل أن تقتل إسرائيل أكثر من 70,000 منهم ثم تظهر للعالم وهي تقدم لهم بعض اللحوم؟ ويظهر في المقطع المتداول نحو 5 أشخاص يلقون أجزاء من ذبائح من شاحنة تحمل عبارات باللغة العبرية إلى وسط الشارع، فيما يردد أحدهم بغضب: خليهم يشبعوا. واستغلت حسابات المقطع المتداول الشارع لشن حملة تحريضية واسعة ضد الفلسطينيين، واستخدموه دليلا للتشكيك في المجاعة المستشرية في غزة وسط دعوات لوقف المساعدات الإنسانية للقطاع. وسرعان ما تلقفت الحسابات الإسرائيلية هذا المقطع لتوظيفه سياسيا، إذ زعمت أنه يثبت زيف تقارير الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية، مدعية أن سكان القطاع يلقون باللحوم في الشوارع لمجرد وصولها في شاحنات إسرائيلية. وتصاعدت حدة التحريض عبر دعوات صريحة لقطع التمويل والإغاثة، حيث كتبت بعض الحسابات عبارات تطالب بترك سكان غزة يأكلون الحجارة والتوقف عن إطعامهم. في المقابل ذكرت حسابات أخرى إن الغزيين يفضلون الموت جوعا ولا يقبلون المساعدات المحملة في شاحنات إسرائيلية. واستغلت حسابات أخرى المقطع المصور للتهكم على معاناة الفلسطينيين والاتهامهم بتدمير الإمدادات الإغاثية عن عمد، بينما عده آخرون دليلا على تعافي القطاع. وبالتزامن مع انتشار المقطع نشرت منظمة خيرية تدعى اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة مشاهد حديثة لجهودها في توزيع اللحوم، حيث أظهرت توزيع معلبات تحتوي لحوما، مشهدا يتناقض تماما مع ما صوره الفيديو المزعوم. وأجرت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة القطرية تحليلا بصريا للمقطع ليتبين أن المنطقة تظهر هادئة والمنازل والمباني المحيطة بها سليمة تماما، وهي معطيات تنسف المزاعم التي تقول إن الفيديو صور في قطاع غزة، كما أن الشاحنة المليئة بأطنان اللحوم لم تكن محاطة بأعداد كبيرة من الغزيين أو طالبي المساعدة، وهو أمر مستبعد كليا في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية والاكتظاظ السكاني الذي تشهده غزة. وقد قاد البحث العكسي إلى صور ومقاطع فيديو التقطت من زوايا أخرى للحدث ذاته، ليتبين أن المقطع بدأت تداوله في 12 يونيو حزيران الماضي، وتم تصويره أمام محل يحمل اسم ماهر عواودة للحوم في بلدة كفركين الواقع شمال إسرائيل. وأكدت تقارير نشرتها صحف إسرائيلية منها يديعوت أحرنوت إن الحادثة تعود لجزار في بلدة كفركينة ألقى بجميع اللحوم التي يملكها في الشارع، تعبيرا عن غضبه واحتجاجه العارم على تفشي العنف وعصابات الجريمة. وجاء هذا التصرف بعد إطلاق نار استهدف رجلا بالقرب من محله، مما شكل تهديدا مباشرا لمصدر رزقه، وحمل العديد من المتاجر في البلدة على إغلاق أبوابها بسبب تصاعد العنف وفق الصحيفة. وتأكدت صحة هذه المعطيات عبر تتبع الحساب الرسمي لمحل الجزارة على منصة الإنستغرام،
حيث تطابقت المعالم البصرية لواجهة المتجر مع الفيديوهات المتداولة، وتسلط الحادثة الضوء على واقع فلسطيني على فلسطيني الداخل الذين يعانون بسبب دوامة عنف غير مسبوقة حصدت أرواح 252 شخصا خلال هذا العام فقط، مع ارتفاع معدل جرائم القتل مقارنة بنظيره في الأوساط اليهودية بنحو 15 ضعفا، مما أشعل احتجاجات واسعة حول سبل المواجهة ومسؤولية السلطات الإسرائيلية في ظل تفاقم الأزمة. وتكشف الإحصاءات تحولا دراميا في واقع الأمن داخل المجتمع العربي في إسرائيل، حيث انخفض معدل ضحايا جرائم العنف من 126 عربيا لكل مليون نسمة إلى 1926 إلى 120 لكل مليون العام الماضي، بينما انخفض المعدل بين اليهود من 17 إلى 8 فقط لكل مليون. وأفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن عدد القتلى في صفوف عرب الداخل الإسرائيلي من جراء تصاعد العنف والجريمة بدأ 146 منذ بداية عام 2026. وأوضحت القناة إن الحصيلة تسجل ارتفاعا بنسبة 22% مقارنة ب 120 قتيلا سقطوا في الفترة المماثلة من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل الأشخاص الذين قتلوا برصاص الشرطة في حوادث مختلفة.

0: إذاعة صوت الإسلام تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم لهن تاريخ إعداد وتقديم الشيخ السيد البشبيشي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم لهن تاريخ. حديثي إليكم في هذه الحلقة عن صحابية جليلة كان لها السبق إلى الإسلام، إنها صاحبة الفضل، أم الفضل، لبابة بنت الحارث الهلالية، زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وابنها حبر الأمة عبد الله بن عباس. ولدت للعباس أيضا الفضل وعبيد الله وقثم ومعبدا وعبد الرحمن وأم حبيبة. هذه أم الفضل رضي الله تعالى عنها، يقول الذهبي: وقيل لم يسلم من النساء أحد قبلها، يعني بعد خديجة، يعني كانت أول من أسلمت بعد خديجة. عاشت هذه الفترة العصيبة في مكة ورأت تعذيب القوم للمسلمين فتبكي لأنها لا تملك من الأمر شيئا. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين، جاء ذلك في البخاري. فلما كانت الهجرة بقيت في مكة مع العباس لأنه لم يكن قد أسلم بعد، وقيل كان يخفي إسلامه. ولم تخرج رضي الله تعالى عنها إلى المدينة إلا بعد فتح مكة، وهكذا وفت أم الفضل لزوجها العباس. العباس الذي شهد بيعة العقبة قبل إسلامه، يقول كعب: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس، فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه بني هاشم، ولكنه يريد الهجرة إلى المدينة، ولذلك فإن العباس يريد أن يتأكد من حماية الأنصار له، وإلا فليدعوه. قال: وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. وفي رواية: وقد نظر العباس في وجوه وفد الأنصار ثم قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث، مما يدل على غلبة الشباب على وفد الأنصار يومها. فانظروا عباد الله كم كان حب العباس للنبي، وكم كان حرصه على مصلحة النبي عليه الصلاة والسلام. راح يعزز النبي أولا ولا يقلله في أعينهم ولا يظهر حاجته إليهم، ثم راح كأنه يأخذ عليهم عهدا بنصرة النبي والدفاع عنه وحمايته. العباس أيضا خرج يوم بدر مكرها، أسلم قبل الهجرة على الراجح وكتم إسلامه، وكانت أم الفضل قد فرحت فرحا عظيما بإسلامه، وكانت قريش تشك في إسلامه إلا أنها لا تملك الدليل على ذلك، ولهذا أرادت أن تقطع الشك باليقين، فجعلته يخرج معها في بدر ليواجه رسول الله ومن معه. فنهى النبي أصحابه عن قتل العباس بقوله لأصحابه: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. ووقع العباس في الأسر، كما جاء عن أبي اليسر أنه قال: نظرت للعباس يوم بدر وهو واقف كأنه صنم وعيناه تذرفان، فقلت: جزاك الله من ذي رحم شر، أتقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ قال: ما فعل، أقتل؟ قلت: الله أعز له وأنصر من ذلك. قال: ما تريد إلي؟ قلت: الأسر، فإن رسول الله نهى عن قتلك. قال: ليست بأول صلته. فأسرته ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أن العباس قال: ليس هذا أسرني، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد آزرك الله بملك كريم، لقد آزرك الله بملك كريم. أم الفضل أيها الأحبة ترضع سيد شباب أهل الجنة الحسين رضي الله تعالى عنه، كما جاء عن سماك بن حرب أن أم فضل قالت: يا رسول الله، رأيت أن عضوا من أعضائك في بيتي، قال: تلد فاطمة غلاما وترضعينه بلبن قثم، فولدت حسينا، فأخذته أم الفضل، فبين هو يقبله إذ بال عليه فقرصته فبكى، فقال: آذيتيني في ابني، ثم دعا بماء فحضره حضرا. وهذه الرواية ابن سعد بسند جيد. وفي رواية قال: أوجعت ابني رحمك الله. أما عن موقفها بعد فتح خيبر فاسمع عباد الله، إلى الحجاج بن علاط السلمي لما استأذن رسول الله في الذهاب إلى مكة ليجمع تجارته وأمواله، فدخل على القوم بحيلة أوهمهم أنه جاء بالخبر وأن رسول الله هزم وأسر يوم خيبر، وأنه يريد أن يعود مسرعا ليطار فلول أو يطارد فلول المسلمين المنهزمين، وطلب منهم أن يساعدوه في جمع أمواله من الناس وألا يماطله أحد. العباس يصله الخبر فيأتيه فيسأله، فيطلب الحجاج لقاءه في الخلاء، ثم راح يطمئنه ويخبره بنصر الله الذي أكرم به محمدا. العباس رضي الله عنه على حسب الاتفاق معه خرج متزينا بعد 3 أيام، فلما تعجبوا أخبرهم الخبر، قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم به، فندموا أن أفلتوه. لكن أم الفضل كانت في منتهى السعادة بالهجرة إلى المدينة ومكانة العباس عند النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار وقع في أب للعباس كان في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح، وهذه بسموها الحمية، حمية الناس يومها، حمية القرابة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال: أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله. والحديث رواه أحمد بسند حسن. وهكذا أيها الأحبة، جاء عن عبد المطلب بن ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يؤذونني في العباس، وإن عم الرجل الصن وأبيه، من آذى العباس فقد آذاني. والحديث حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس أن النبي جعل على العباس وولده كساء ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة، ولا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده. وعلى الرغم من ذلك لم يجامله رسول الله في الربا، فجاء عنه في خطبة الوداع أنه قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه تحت قدمي ربا العباس ابن عبد المطلب. أيها الأحبة في الله، وكانت أم الفضل سعيدة بولدها، كما جاء عن ابن عباس قال: حدثتني أم الفضل بنت الحارث، يعني أنا أتمنى أن نسمع في عالمنا اليوم حدثني أبي وحدثتني أمي كما كان السلف وكما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: بين أنا مارة والنبي في الحجر، فقال: يا أم الفضل، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إنك حامل بغلام. قلت: كيف وقد تحالفت قريش لا يولدون النساء؟ قال: هو ما أقول لك، فإذا وضعتيه فأتيني به. وهذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: فلما وضعته أتيت به النبي فسماه عبد الله وحنكه بريقه، قال: اذهبي به فلتجدنه كيسا. قال: فأتيت العباس فأخبرته فتبسم، ثم أتى النبي وكان رجلا جميلا مديد القامة رضي الله تعالى عنه، فلما رآه النبي قام إليه فقبل ما بين عينيه وأقعده عن يمينه. انظروا كيف احترام النبي لعمه. ثم قال: هذا عمي، فمن شاء فليباهي بعمه. فقال العباس بعض القول: يا رسول الله. قال: ولم لا أقول وأنت عمي وبقية أبائي والعم والد. والحديث حسن. هكذا كانت العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس، وهكذا عاشت أم الفضل خادمة لزوجها وخادمة لدينها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، جاء عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح ماء لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. فانظروا كيف سدت هذا الباب من المراء والاختلاف والجدال بمشهد عملي مبدع سديد، علم الأمة دون كلام أن الفطر يوم عرفة للحاج هو الأصل، وأن صيامه سنة مؤكدة على غير الحاج. وهكذا عاشت أم الفضل عالمة معلمة فقيهة محدثة، حدث عنها ولداها عبد الله وتمام وأنس بن مالك وعبد الله بن الحارث وغيرهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإلى حلقة أخرى مع لهن تاريخ، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لهن تاريخ، إعداد وتقديم الشيخ السيد البشبيشي.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
5: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
3: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب نايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
4: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يجونا، 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
6: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
7: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا ناقض لما بناه، ولا حافظ لما أفناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون المباركون، هذه هي الحلقة 17 من حلقات هذا البرنامج المبارك آيات وعبر، والآيات التي نقف أمامها فنستلهم منها العبر ونأخذ منها القصص لمن ادكر هي قول ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إليكم هذه القصص العجيبات الممتعات من قصص البر العظيمة التي وجدناها في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما القصة الأولى فيرويها الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما أي والديه قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي، أي أنه فضل أن يبتدئ والداه بالشرب ولو كان نائمين فينتظر حتى يستيقظا، وحرم أولاده رغبة في البر ولهفة في أن يبدأ والداه بذلك. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة أي من الصخرة فرأوا منها السماء. فهذا شاب بار بوالديه قد دعا الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه الكرب ويبعد عنه ما ناله من النوائب والشدة والضيق بسبب بره لوالديه، توسل إلى الله بهذا العمل العجيب، ففرج الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء النفر بسبب هذا العمل. أما الشابان الآخران فإن كل منهما قد عمل عملا صالحا تحدث به أحد من أجل أن يفرج الله كربة الجميع. أما أحدهم فقال: اللهم إنه كانت لابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها أي يريد أن يصنع بها الفاحشة قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، يعني لا تأتيني إلا بالحلال، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج الله لهم منها فرجة ثانية. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما أي بحفنة من الرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، أي لما رآه قليلا لم يلتفت إليه وذهب هذا الأجير. قال المالك: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، أي حتى استثمرت فذكرت له بهذا الفرق، فصار عندي بقر ورعاها أي والرعاة. فجاءني يوما أي محتاجا فقال اتق الله ولا تظلمني حقي، أي اعطني ذاك. قلت اذهب إلى تلك البقر ورعاءها فخذها، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها، فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، ففرج الله لهم ما بقي. وهكذا تقرب هؤلاء الشباب النفر الثلاثة الصالحون بأعمالهم، ففرج الله عنهم الكربات وفك عنهم ما نزل بهم من الضيق بسبب أعمالهم الصالحة. قال ابن أبي الدنيا وهو يحدث بحديث من أحاديث البر: كنت باليمن، قال ابن أبي الدنيا قرأت في كتاب أبي جعفر الأدمي بخطه قال: كنت باليمن في بعض أسفاري، فإذا رجل معه ابن له شاب، فقال إن هذا أبي وهو من خير الآباء، وقد يصنع شيئا أخاف عليه منه. هذا الرجل لقي شابا ولقي أبا لهذا الشاب، لقي أباه، فقال الشاب إن هذا أبي وهو من خير الآباء وقد يصنع شيئا أخاف عليه منه. قلت وأي شيء يصنع؟ قال: لي بقر تأتيني مساء فأحلبها، ثم آتي أبي وهو في الصلاة أي بعد العشاء، فأحب أن يكون عيالي يشربون فضله، أي يشرب هو أولا ثم أولادي من أجل البركة، ولا أزال قائما عليه والإناء في يدي وهو مقبل على صلاته، فعسى ألا ينفتل ويقبل علي حتى يطلع الفجر. انظر للعجب، الشاب يريد أن يبر أباه ويقدمه على أولاده، والشيخ لا يلتفت، يصلي ثم يسلم ثم يعود فيصلي ثم يسلم إلى أن يطلع الفجر. فقلت للشيخ: ما تقول؟ أي ما رأيك في قصة ابنك؟ فقال: صدق، وأثنى على ابنه، أي أثنى على بره به، ولكنه قال: أخبرك بعذري، أي في أنني لا ألتفت إليه من بعد العشاء إلى الفجر. يقول: إذا دخلت في الصلاة فاستفتحت القرآن ذهب بي مذاهب وشغلني حتى ما أذكره حتى أصبح. قال الراوي: فذكرت أمرهما لعبد الله بن مرزوق، فقال: هذان يدفع بهما عن أهل اليمن. قال: وذكرت أمرهما لابن عيينة، فقال: هذان يدفع بهما عن أهل الدنيا، أي من شدة البر والصدق مع الله في العمل الصالح. أيها الإخوة المباركون، هذه الآية العجيبة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألهمت هذين الرجلين من أجل أن يبر كل منهما بأبيهما، سواء كان ذلك الرجل أو هذا قد سمعها أو لا، لكنهما يدخلان ضمن من أطاع الله سبحانه وتعالى، فبروا بآبائهم وأمهاتهم. إن البر بالوالدين من أعظم الأعمال إلى الله، وهو مقدم حتى على الجهاد في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله عز وجل. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية البخاري قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. وجاء رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: إني نذرت أن أغزو الروم وإن أبواي منعاني. فقال: أطع أبويك، فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك، حتى إن سفيان الثوري ذهب إلى أبعد من ذلك فقال: لا يغزو إلا بإذنهما وإن كانا مشركين. وما زال الناس يتذكرون قصة الشاب الذي كان يسمى كلابا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقد رحل إلى الجهاد في سبيل الله وترك أبويه، وذلك بسبب نصح رجلين من المهاجرين له بأن الجهاد أعظم الأعمال، فلما ترك أبويه رق أبوه.
1: الصوت الإسلامي إما في الأرض تغادى يرفعنا لا يبقي الجنة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مستمعين أينما كنتم عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. نحييكم بإذن الله تعالى ونبدأ على بركة الله هذا اللقاء الأسبوعي الذي يجمعنا بفضيلة سماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي. طبعا نشكره على حضوره معنا في هذا الصباح. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا.
0: بارك الله بكم فضيلتكم. يتجدد هذا اللقاء معكم ومع الكلمة الطيبة أيضا والمعلومة المفيدة التي تقدمها لنا في هذا البرنامج، والذي من خلاله إن شاء الله سوف تجيب على أسئلة المستمعين، إن كان عبر الهاتف على رقم الهاتف 9758-3399 أو من خلال الأسئلة بترسلوها عبر الواتساب على رقم 0416-727-983. وطبعا ومثل العادة نرحب بكل الاتصالات وبكل الأسئلة اللي بتوردنا، ونتمنى أنكم تتواصلوا معنا من بداية هذا البرنامج حتى يكون في فرصة لإن شاء الله يجاوب عليها سماحة المفتي بداية. ولكن طبعا

0: نبدأ دايما برنامجنا بتذكرة وعظة حول موضوع ما. سماحتكم، الحسد والغيرة هما آفتان مذمومتان. أحيانا الحسد يكون له جانب إيجابي عندما يكون الحسد بمعنى أنه يكون في حسد على عمل خير وليس بعمل شر، وإنما الحسد والغيرة هما أفتان للأسف سيئتان، وللأسف انتشرتا كثيرا في الفترة الأخيرة في زماننا هذا. ليتنا نتوقف بالحديث عن هذه الآفة وكيف نتجنبها بإذن الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هناك أمراض خطيرة في مجتمعنا تجعل هذا المجتمع مجتمعا موبوءا ومجتمعا لا يمكن أن يقوم أو أن تقوم له قائمة. مجتمع فيه هذه الأمراض لا يمكن أن يستقيم حاله، لأن هذه الأمراض التي ذكرتيها يعني أمراض خطيرة جدا، الحسد والغيرة. الغيرة أن تغار من أخوك فتفعل مثله، هذا شيء جميل. الغبطة التي سماها يعني الشرع هي الغبطة، يعني أن تغبط أخاك، أن تتمنى لو أنك تفعل مثله، أن تغبط أخاك، هذه الغبطة، هذا الحسد المحمود. يعني رأيت مثلا أخوك ينفق في سبيل الله، رأيت أخوك يستيقظ لصلاة الفجر، رأيت أخوك مثلا أو رأيت أختك مثلا ما شاء الله حجابها جميل، تلتزم بالحدود الشرعية الإسلامية، تمنيت لو أنك مثلها، هذا شيء مطلوب. وهذا بالعكس، يعني هذه أمور يجب أن نغار من بعضنا البعض يعني على مثل هذه الأمور، وهذه سنة حسنة. يعني إذا الأخت أو الأخ كانوا يفعلون هذه الأمور والناس اقتدت بهم، فهذه الأمور يعني جميلة جدا. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. والقدوات اليوم يعني مفقود الحقيقة، يعني لابد أن تكون هناك قدوات، ونحن يجب أن نكون قدوات للآخرين بأعمالنا وأقوالنا، بصلاتنا، بلباسنا، بأفعالنا، بأقوالنا، نحن قدوات. ولكن الحسد الذي يعني كما عرفه العلماء وكما سمعنا ذلك من سادتنا وكبرائنا، هو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، أو أن تتمنى الأخت زوال النعمة عن أختها لتكون لها، فهذا شيء خطير. يعني المنعم هو الله سبحانه وتعالى. تعريف الحسد هو زوال، أتمني زوال النعمة عن أخي لتكون لي. لماذا لا أتمنى النعمة لي ولأخي؟ المرض، أين المرض؟ المرض الخطير أنه إذا كان لأخي نعمة، عند أخي نعمة خير من الله سبحانه وتعالى، لماذا أتمنى زواله عنه ليكون لي؟
0: يعني هذا خلل بالإيمان،
1: خلل بالإيمان، وخلل في الأخلاق، وخلل في الدين، وخلل في في في التوجه وفي النظرة. يعني لماذا لا يكون الأمر مختلف تماما؟ عنده نعمة، يا ليت عندي ما عند أخي، وليبارك الله فيما عند أخي،
0: أو يسأل الله يعني أن يرزقه.
1: اللهم بارك لأخي وارزقني. يعني إذن التصور هو خلل في التصور، خلل في النظرة، هذا مرض خطير. ورب العالمين سبحانه وتعالى يعني في القرآن الكريم علمنا كيف نستعيذ من هذا الشر، سماه شر، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، لأنه هذا شر،
0: الله أكبر،
1: إذا حسد. وكم من قصص يعني سمعناها أن هناك من حسد ابنه، وهناك من

0: حسدت بنتها، وهناك من حسد أخا له وجارا له وصديقا له، وربما يكون الحسد يعني غير مقصود، ولكن هناك نفوس مريضة يجب أن تعالج. يعني وبالحسد بالحسد يعني مسألة لابد أن نفهمها وأن ندركها، لعله يكون مثلا إنسان محتاج أو إنسان فقير أو إنسان معدم، ونظر إلى أخيه فرآه ما شاء الله عنده من الخير ومن البرك ومن الرزق فحسده على هذه النعمة. إذا رأينا عند أخينا شيئا من الخير والبركة والفضل فلنقل اللهم بارك له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. عندما رأى إنسانا يعني ينظر ففي خير وفضل عند أخيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا بركت؟ يعني ألا قلت بارك الله؟ هذا الأمر يعني يزيد الإنسان إيمان وتقوى وصلاح، أنه أنا ماذا لي في هذا الأمر، في هذا الخير، في هذا الفضل اللي عند إخواني.
1: أحيانا
0: قل بارك الله.
1: نعم. بس قد يكون هذا اللفظ أحيانا أنه ينبع على يعني ينطلق من اللسان ولكنه ليس من القلب. يعني ممكن شخص يقول أنه يا الله يبارك لك، إيه يقوله، بس هو ما أنه بنيته أنه الله يبارك.
0: يعني ليتنا نعود لساننا على الخير. يعني هذا الكلام لو انطلق في البداية مجرد تعبير تعودنا عليه، ليتنا نعود ألسنتنا. حتى الكثير من الناس لا يطلقون هذه الكلمات لمجرد يعني الكلمات، لا يتعودون عليها. أوف، ما هذا، شو هذا، مثلا كلمات لا تخرج، يعني هذا الكلمات اللي بتقول احنا وربما تنطلق بمجرد كلمات لا تتطابق وتتوافق مع القلب. حتى هذه الكلمات ربما في كثير من الأحيان لا تنطلق بمجرد ألفاظ، يعني يطلقون كلمات يعني تأففية، كلمات تعجبية من دون،
1: وليش عنده ما عندي هوني دايما،
0: من دون أن تنبع عن عن عن إيمان وعن يقين وعن يعني تسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. بارك الله، ألا بركت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا بركت؟ قلت بارك الله، بارك الله لك. يعني هذا الذي يجب أن يكون عليه المؤمن.
1: وهو بعض الناس اللي هي عندها هذا مرض الحسد، يعني حتى أحيانا بتحسد الفقير نفسه، حتى الفقير
0: نعم
1: اللي ما
0: نعم
1: عنده نعمة
0: نعم
1: بيحسدوا
0: نعم
1: أحيانا على نعمة الأولاد، إنه ليك قديش عنده أولاد،
0: يحسدونه على اللقمة التي يأكلها
1: أو على صحته.
0: والله يعني سبحان الله، أنا أذكر قصة من عشرات السنين. كان شاب يعني فقير عنده قوت يومه، يعمل يعني عامل بسيط ما شاء الله. هذا عند الغداء يذهب ليأتي بالطعام، ما شاء الله زوجته حضرت له طعام كويس ومرتب، فيأتي فيضع الطعام عند الغداء، يعني بس يكون اجى وقت الغداء ويأكل. ورب العمل ما شاء الله غني من أغنياء طرابلس. مر في هذا الوقت رأى العمال كلهم يأكلون بس، ولكن هذا الشاب ما شاء الله عنده مرة هنية ومزبطت له الزوادة على كيفك مثلا. سبحان الله، نظر في هذا الشاب وقال والله نزنز حالك. طلع له: أنا على قدي ما شاء الله، أنت غني كبير من أغنياء البلد. قال له: أنا أتمنى أن أجلس هذه الجلسة وآكل هذه الأكلة. مريض،
1: سبحان
0: لا يستطيع أن يأكل هذا الأكل ولا أن يشرب هذا الشراب ولا أن يجلس هذا الجلوس ولا. سبحان الله، ربما يكون يعني عندك مال الدنيا ولكن لا تستطيع أن تأكل أكل الفقير. فلذلك أن الإنسان ممكن يحسد الناس على أكلهم المتواضع، أكلهم البسيط، أكلهم الطيب اللي ربما لا يكلف دولارين ثلاثة مثلا. ممكن يكون في حسد، ممكن يكون في أنه إنسان يعني متحسر على نفسه أنه مريض وتعبان وعنده إشكاليات صحية، ما يستطيع أن يفعل مثل ما يفعل هذا الفقير العامل الذي يعمل بقوت يومه يوميا مثلا بدولارات معدودة، وهو عنده أطنان وأموال وإلى آخره.

0: ولكنها عميقة
1: قناعة
0: جدا بالفعل.
1: ورضا بالقليل معك قدر الله لك سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك فرض بهذا الذي أعطاك الله، فرض واقنع بما قسم الله لك سبحانه وتعالى. أليس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر؟ ألم يقدر الله سبحانه وتعالى لك هذا الرزق؟ هذا تقدير الله عز وجل. لماذا تتطلع إلى غيرك؟ لماذا تتطلع إلى مال غيرك، إلى رزق غيرك، إلى الخير الذي عند غيرك؟ اقنع بما قضى الله لك وقدر الله لك سبحانه وتعالى، وانظر إلى من هم دونك. يعني ربما الإنسان عطول بيطلع لفوق للأعلى، طيب اطلع على أني أقل منك، يعني اللي أنت ماشي على أجرائك طلع اللي منه ماشي على أجرائك، اللي أنت إلك عناين طلع اللي ما إله عناين، اللي أنت ما شاء الله في صحة وعافية طلع الناس اللي عم بيعانوا من المرض وقول الحمد لله، قول الشكر لله. اطلع على الناس ما انا ملاقي تاكل، انت عم تاكل 3 وجبات 4 وجبات باليوم، هذا غير الامور الثانيه الشبرقه الثانيه.
0: نعم.
1: اطلع على الناس اللي ما انا عم تلاقي بيت يقويه، اللي قاعد بالخيم والمي عم تشتاحهم والعواصف عم تشتاحهم، انت قاعد ببيت عم يقويك ما شاء الله، وكان حيطان وبيوت ودورين طابقين فوق بعضهم، الناس ما عم تلاقي يعني شقفة قماش تقويهم. يعني الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى بألف نعمة وخير من الله عز وجل. صلى علي ما عم يلاقي ويوميا حب التمر يأكلوها ليسدوا جوعهم، أنينة مي يشربوها لحتى يسدوا عطشهم. يعني يفكر الواحد بهالناس هيدي، يطلع على هالمظلومين المأهورين، يطلع على أهلنا بغزة، أهلنا بفلسطين، أهلنا بسوريا، أهلنا بلبنان، أهلنا بالسودان، أهلنا بكتير مناطق محرومة ميتة جوع وعطش، يطلع على هالناس هدول وقول أنا وين وهني وين. حمد الله سبحانه وتعالى على النعم اللي أنت فيها، عم تركب أحلى سيارة، عم تركب أحلى لانشات بالبحر، وعم تروح وتكزر وتتمتع، ما حدا عم يطلع فيك ولا حدا عم يسألك مين أنت. احمد الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله.
1: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن بني آدم وطمع بني آدم، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان اثنان، يعني وما ملأ ابن آدم شو يعني ما ملأ فاه إلا التراب. يعني بالنهاية ما حيملأ تمك يا ابن آدم إلا تراب، حيحطوك بها القبر ويسدوا لك التراب. يعني ما عينه جيعانة، بيمتلى بطنه ولكن عينه جيعانة. يعني سبحان الله، يعني كما جاء في الأثر أنه دائما الإنسان اللي ما نو شبعان أصلا من الداخل بدلو جيعان من الخارج.
0: وهذا منشوف نحن بحالات كتير، يعني من ناس مثلا يعني كانت فقيرة لنقوله، الله سبحانه وتعالى رزقهم وصنفين، يعني في ناس بتلاقيهم شكروا رب العالمين وأنعموا وتصدقوا وقالوا أنه كيف كنا وكيف صرنا، وناس تانية بخلت يعني مضاعفة مع أنه الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم، لكن خافوا على هذا المال أنه يقل أو يخف.
1: هذا الذي جعل همه الدنيا، هذا الأثر اللي نقوله، من جعل همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه.
0: نعم.
1: يعني بيجمع مال الدنيا، بيجمع مال الدنيا، ولكن بيظن انه ممكن في اي لحظة من اللحظات يفقد هالمال ويكون فقير، لذلك الفقر امام عينيه، يجمع ويظن انه ما زال فقيرا، سيفتقر، سيفقد هذا المال، سيفقد هذا الخير، يجمع يجمع يجمع وما زال يظن وينظر الى الفقر. أما من جعل همه الآخرة،
0: بكثير من الحكام أو المسؤولين أو اللي بيعتبروا حالهم قصة كبيرة، يعني الظالمين والطغاة، يعني كروشهم ما عم تشبع، عم يسرقوا وينهبوا، مش أشخاص، شعوب بأكملها. ولازال
1: في عنا مثل بيقولوا أنه واحد بيأكل بيأكل بيأكل ما شاء الله.

0: له عينك ما منك، بطنك ما منك، يعني إذا هذا العين يعني البطن ما بيحس أنه امتلأ،
1: صحيح
0: عينك
1: صحيح.
0: ما بتمتلأ بس بطنك ما بيمتلأ، الله المستعان. يعني هذه الأمراض أمراض خطيرة جدا،
1: لعل تكون هالتذكرة لكل إنسان منا يراجع نفسه، يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى.
0: ندعو لإخوانك بالبركة، ندعو لإخواننا بالبركة بالخير، والله سبحانه وتعالى يعني حتى من دعا لأخيه، والله شوفي يعني لو بيفهموا هالمعنى أنه إذا أخوك الله سبحانه وتعالى أو أختك يا أختي أعطاها نعمة وفضل ودعوت لها بالبركة والخير، ألا نعلم أن هناك ملك من الملائكة موكل أن يدعو ويقول ولك مثله، ملك ملك من الله سبحانه وتعالى أوكله الله عز وجل أن يدعو لكل من دعا لإخوانه. يعني الله يبارك لك يا أخي، الله يبارك لك يا أختي، الله يزيدك من نعيمه، الله يزيدك من فضله، ملك
1: من الملائكة. كأنك تدعو لنفسك،
0: بدعي لحولي. بالعكس هذا الدعاء مستجاب. يمكن لو قلت يا رب بارك لي، يا رب رزقني، يا رب أعطيني، يا رب الله سبحانه وتعالى هيك يهدي لي ولادي، ادعي لأختك، ادعو لأخوك، الله هذا الدعاء مستجاب. يمكن أنا لألي يمكن ما يستجيب لألي، ولكن دعاء لإخواننا وأخواتنا في ظهر الغيب مقبول ومستجاب.
1: يا الله يا الله،
0: ما في شيء بيرده.
1: هذه لازم ملك. لازم يكون في حلقة خاصة عن الدعاء وأهمية الدعاء.
0: الدعاء في ظهر الغيب لإخواننا مقبول ومستجاب، لأن هناك ملك يدعو ويقول ولك مثله، بين رب العالمين سبحانه وتعالى، ويقبله الله عز وجل ويستجيب الله سبحانه
1: يا
0: وتعالى. يعني بدل ما أحسده، اللهم بارك له يا رب، اللهم زده يا الله. وفي ملك،
1: اللهم يفتح عليك فتوح العارفين بحكمتك. يا ربي ترد إلي،
0: ادعي لي بظهر الغيب
1: يا
0: حتى يكون مقبول أكثر.
1: أنا حبيت على الملأ. هلأ المستمعين،
0: من قال أمين فله مثله بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله
0: ولكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم. فالله فنحن في معادلات لازم نفهمها، معادلات حقيقة والله لازم نفهمها، أنه في بديل دائما عن الشر. الشر يعني مقيد. هل العلماء رحمهم الله دائما بيعلمونا شيء، الشر مقيد محدود، أما الخير مطلق.
1: نعم سبحان الله،
0: خير مطلق. ليش ما نحن دائما نجيب بدائل هذا الشر المقيد نستبدله بالخير المطلق؟ ما في شر مطلق بس في خير مطلق.
1: نعم نعم،
0: خير يعم الناس. يعني لما أنا أقول اللهم اغفر لأخي، اللهم ارزقه، اللهم بارك له، طيب هذا الخير عم وسيعم وهو خير مطلق. لا، ما بستبدل الشر بالخير، خلي الخير مكان الشر. وبإمكاني أنا يعني هالمفاهيم هيدي، بس حتى الواحد الإنسان يفكر فيها ويبدل هالمفاهيم السيئة ويجيب محلها مفاهيم الخير والبر والإحسان، حتى تستقيم أحوالنا وتستقيم حياتنا، ونكون أمة قوية متماسكة، مش أمة متحاسدة متحاقدة ضغينة. هذا الحسد يأتي بالضغينة، يأتي بالأحقاد، لا تقوم به الأمة ولا تنتصر به الأمة ولا يقوم به المجتمع. نسأل الله السلامة والعفو.
1: آمين يا رب العالمين، آمين. الله يبارك فيك
0: وفيكم، بارك الله.
1: وأيضا بمستمعينا اللي عم يتابعونا وعم يدعوا معنا، وهلأ كمان حنفتح مجال المشاركة معنا إن كان عبر الهاتف باتصالاتكم على الرقم 9758-3399، خط الهاتف مفتوح للمشاركة معنا، أو بأسئلة بتحبوا ترسلوها عبر الواتساب، واللي وصلنا منها بعض الأسئلة في هذا الصباح. رح ابدأ بالأسئلة اللي وردتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أخت بتسأل بتقول فضيلتكم، ماذا يسمى الرجل اللي بيوسخ سمعة طليقته للأولاد والعالم وللعالم كمان؟ بتقول انه هني تزوجوا لمدة 45 سنة،
0: الله أكبر،
1: وللأسف كل شيء بيخطر على بالكم عم بيقولوا عن هذه الزوجة، وبتقول تحلف برب العالمين انه كل هالكلام كذب، وهي رح تجن من كثر الحكي. فما هي الرسالة أو الكلمة التي تقال بحق هذا الرجل الذي يتحدث؟
0: والله الرجل الرشيد لا يهتك ستر زوجته وعرض أهله، هذا الرجل الرشيد حتى لو كان فيهم يعني أمور غير مرضية لا يهتك عرض أهله ولا ستر أهله. أحد الصالحين رحمه الله اختلف مع زوجته وشاع صيته في المدينة بسبب هذا الخلاف، فجاءه الناس، كان رجل يعني عالم وجليل وصالح، فسألوه عن الخلاف، قال إن الرجل الرشيد لا يهتك ستر أهله، ما بيصح إنسان زوجته أم ولاده أم عياله عشرة عمر يروح يحكي عليها زوجتي هيدي أم ولادي، يعني ما بيصح اهتك سترة ولا اهتك عرضة. يعني سبحان الله، قدر الله أنه هذا الرجل طلق زوجته، طلق زوجته، يعني خلاص ما عادت في عهدته ولا مرته ولا زوجته، فجاءوه قالوا الآن خلاص يعني هي ليست زوجتك، ما هي الخلافات بينك وبينها؟ قال لم أهتك سترها وهي زوجتي، أهتك سترها وهي أجنبية عني وهي غريبة؟ أخلاق، مسألة تحتاج إلى أخلاق، نحن عندنا أزمة أخلاق.
1: في سؤال دايما فضلتكم كمان المجتمع بيطرحه على أحيانا، يعني هلأ الشيء بالشيء يذكر، لما بيصير في حالة طلاق بين شخصين دايما في سؤال من الأصحاب من المقربين أيا كان،
0: نعم.
1: ليش اتطلقوا؟ طيب مين كان عليه الحق؟ مثلا ما في نصيب، كلمة ما في نصيب ما بترضي الناس،
0: نعم.
1: بتدلك تسأل إنه شو هو السبب منه، يعني حتى منه ولا منه، يعني بده يضطر الواحد يحكي لحتى يفسر، إذا كان عم يحكي ليفسر يا بده يصير يهين هذا الشخص أو يهين الآخر.
0: ما هو في نفوس ضعيفة، كل واحد يريد أن ينتصر لنفسه، كل واحد يريد أن ينتصر لنفسه، وكل واحد يريد أن يعني يكون الطرف الآخر هو المعتدي. قصص كثيرة حصلت، يعني أنا تقريبا بالمحاكم الشرعية والطلاق والزواج منذ أكثر من 30 سنة وأكثر، أكثر من 35 سنة، خضنا كتير بالمحاكم، كنت محكم شرعي في المحاكم في طرابلس وعكار والمنية والضنية. سبحان الله العظيم، كنا يعني نسمع كلام كثير من الناس. أغرب قصة يعني رأيتها بحياتي، كان في خلاف بين زوجين، هذول الزوجان تكلموا عن بعضهم كلام خطير جدا، وصلت للأعراض، يعني ما بس انه والله انه كلام يعني حق عليك وحق عليه وكذا، لا، كلام وصل للأعراض، اتهامات والأعراض. اخر شيء وصلت لعنا للتحكيم، سبحان الله العظيم، اعطيناهم ربع ساعة بس ليتصافوا مع بعضهم، بعد شي نص ساعة يعني نحن خلاص يعني بدنا ننهي القضية، يعني وقت طويل، طرقنا الباب عليهم، فتنا على الغرفة، لقيناهم عم يبكوا اثنين سوا، ساعة صفاء، ساعة يعني ذكرناهم بالله سبحانه وتعالى وتكلمنا انه عمي رب العالمين
1: شعر بأنهم أخطأوا بحق أنفسهم قبل أن
0: أخطأوا، نعم. بحق أنفسهم عم يبكوا، الرجل عم يبكي والمرأة عم تبكي، لا حول ولا قوة، صلوا على النبي يا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، استهدوا بالله، شوفي ما بقى نسمع منهم كلمة، والله كأن يعني مناحة حقيقية. انطرناهم لهديو شوي، جبنا لهم يعني ورق محارم وكذا وعطيناهم إياه، بعد شوي قال يا عمي والله أنا كل شي حكيته علي منو صح، وهي تقول أنا كل شي حكيته علي منو صح، نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه. لا أنا بدي منه شيء ولا هو بده مني شيء وخلاص نتصافى وكل واحد يروح حال سبيله. يعني سبحان الله الانتصار للنفس هذا الشيطان. الشيطان إنما يريد الشيطان لينزغ بينكم. الشيطان هو اللي بيغذي هذه الخلافات. والشيطان لا يعني لا يفرح ولا ينتصر لقضية إلا قضية التفريق بين الرجل والمرأة.
1: الله
0: أبدا. يعني ما عنده قضية، يعني ما الشرك بالله عنده قضية التفريق بمثابة الشرك بالله.
1: واليوم الشيطان صار متطور، يعني عنده أبديت مثل ما بقوله. اليوم دخلت التكنولوجيا ودخلت مواضيع السوشيال ميديا. اليوم لما بيختلف مثلا رجل وامرأة بتطلع هي بتعمل فيديو وهو بيطلع فيديو، أحيانا بينشروا فيديوهات لبعضهم بتهين بعض للأسف. يعني بتسمع سماعات
0: بس من دون أسماء
1: طبعا.
0: ما بيذكروا أسماء. يعني بيذكروا كل شيء إلا الاسم، نسأل الله السلامة. لذلك اليوم نحن أعوان يعني لهذه القضية الشيطانية. نجي نعمل كل الأمور اللي بتهدم الأسرة. يعني ما بننظر أنه عندنا أولاد مثلا، عندنا أهل، عندنا أقرباء، عندنا عائلة، أصبحنا يعني مرتبطين بعلاقات كثيرة. يعني هذه العلاقة الكبيرة، هذه الأسرة الكبيرة، يعني كلها عم نسيء لها نحن بهذه الطريقة، بهذه الأساليب، بهذا الكلام. فهذا لا يصح، يعني هذا مدمر. والشيطان عنده إياها، يعني على نحن في عنا شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن. في ناس عم بتسعر الموضوع، عم تشعل الفتن، عم تكيد هون وهون. لذلك يعني ما بيصح أبدا الانتصار لهذه النفوس. النفوس ضعيفة، نفوس مريضة، لابد من النصيحة، لابد من أن الإنسان، هذا الأمر خطير جدا في حياتنا. حرام، لا يجوز هتك الستر، ستر الزوج أو ستر الزوجة، لا يصح أبدا، ما بيجوز. وبعدين إن الله ستير يحب الستر.
1: نعم.
0: إذا رأيت في زوجك عيبا استري عليه، وإذا رأيت في زوجتك عيبا فاستر عليها، الله يستر عليك. ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في بيته. يعني ما بيصح، يعني إذا بدي يتبع عورة زوجتي أو زوجتي تتبع عورتي أو كل واحد يتبع عورات الناس، والله تتبع الله عورته وفضحه ولو في بيته. مشكلة هيدي. ستر، ستر لابد أن نستر لا أن نفضح. أمرنا الله بالستر، هو ستير ويحب الستر. لا يجوز فضح الناس، ما بيصح، ما حدا عم يفهم هالموضوع أبدا. وبالنهاية تعود الدائرة على من فضح الناس، والله سيفضحه الله ولو في عقر داره. مصيبة كبيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نتابع معكم مستمعينا على رقم الهاتف 9758-3399، منيخد أسئلتكم. ومعنا سؤال من الأخت بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حضرة المفتي، سؤالي: هل بقي شيء من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مثل نسمع أن له قميص هنا وشعر هناك وعمامة، من غير ذكر البلاد، ولكم جزيل الشكر.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك يعني بعض الآثار اللي بنسمع عنها، مثل شعرة النبي عليه الصلاة والسلام أو عمامة النبي أو قميص النبي أو إلى آخره، محتمل أن تكون هذه موجودة، ومحتمل يعني أن تكون هذه هي من أثر النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك البعض يقول يعني من أهل الأثر أنه يستحيل أن تكون باقية إلى هذا العمر بعد 1400 سنة أن تكون موجودة، ولكن الله العليم، يعني احتمالية وجودها يعني ممكن، احتمالية وجودها للحفاظ عليها لأنهم حافظوا عليها بطريقة أو بأخرى. الله العليم يعني احتمالية وجوده حتى الآن ممكن، لا نستطيع أن ننكر هذا، خاصة أن هناك بعض المتاحف الإسلامية اللي موجودة في إسطنبول أو ببعض الدول العربية لديها أسانيد في ذلك، يعني عندها الأسانيد في ذلك وكيف وصلت إليهم من أي طريق ومن أي مكان ومن الذي سلم هذه الآثار النبوية الشريفة، ومن قال بعدم ذلك يعني نظر إلى إمكانية صمود يعني عدم وجودها أو شكك في أنها آثار للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه صمود حتى الآن مستحيل، ولكن
1: بس إذا كان من هذا بس إذا يعني كان هذا بس ما لسه للفراعنة لازالت يعني الشعور اللي هو موجود.
0: قالوا ردوا أنه احتمالية وجود هذه الآثار يعني ممكن، خاصة هناك أساليب الحفاظ عليها بطريقة أو بأخرى فلا مانع من وجودها، وإذا كانت موجودة وهي ثبت أنها أثر النبي صلى الله عليه وسلم وبطرق أو بأخرى فممكن أن تكون هي أثار حقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإن لم تكن موجودة فرسول الله صلى الله عليه وسلم سنته موجودة وكتابه الذي أنزل عليه موجود والخير الذي جاء به من عند الله موجود، وهذا يغني عن كل شيء، ولكن يعني لا نستطيع أن ننكر وجود هذا الأثر، خاصة أن هناك طرق كثيرة اليوم علمية استطاعوا أن يثبتوا فيه أن هذا أثر النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام. سؤال آخر بتقول: امرأة تصوم تصلي ولكن عندما يكون صيف حار في بلدها تسافر إلى شواطئ بلدان أخرى وترتدي الميول بكيني، ماذا نسمي هذا الفعل؟
0: هذا إسلام بكيني.
1: الله أكبر.
0: في إسلام بكيني، في إسلام كل إنسان، يعني المشكلة نحن فينا أنه نريد أن نلبس الإسلام على مقاس عقولنا الضيقة، هذه المشكلة، كل واحد بينزل الإسلام على مقاسه، هذا الإسلام نحن يجب أن نرتقي إليه لا أن ننزله على مقاسنا وعلى مقاس عقولنا الضيقة وعلى مقاس عقولنا الفارغة، نحن نرتقي إليه. هذا الإسلام منه سوبر ماركت كل واحد بيروح بيجيب اللي بده إياه وبيأخده، لا، إما أن نأخذه كله أو أن نتركه كله. هذا هو الدين، الدين إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، دين معروف، وأنه والله أنا اللي بدي بيأخذ. الله سبحانه وتعالى عاب على بني إسرائيل أنهم كانوا يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه، هل قبل الله منهم سبحانه وتعالى هذا الدين؟
1: لا،
0: لم يقبل منهم هذا الدين. فالله سبحانه وتعالى هذا الدين، هذا هو الدين الإسلام، ما بيصح أن أنقي اللي بيعجبني أترك اللي ما بيعجبني. هلا هي ارتكبت معصية، هذه معصية، لا يصح أن تقول أن هذا والله، يعني هي الأخت يعني نسأل الله أن يتوب عليها أن يصلح حالها.
1: يعني هم يبين ضعف بالدين، أنه العبادة على شفة حرف، يعني الواحد يعني لما بتعطيه الفرصة أنه يعني يظهر من عباءة الإسلام بيصير عنده سهل الأمور.
0: نسأل الله عز وجل أن يصلحها وأن يهديها، لعلها يعني عندها ضعف في الدين، الله سبحانه وتعالى يقوي دينه وإيمانه وإيماننا جميعا. هناك الكثير من الضعفاء، يعني الشيطان يستهويهم، الشيطان يعني يستولي عليهم، يستحوذ عليهم، كما قال الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني مقاومة الشيطان مسألة خطيرة، يعني وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون، الشيطان يزين الباطل، يزين المعصية، يزين الحرام، حتى يظن الناس أن هذا ليس بحرام كبير مثلا، ثم بعد ذلك هو حرام صغير، ثم بعد ذلك يعني ويعني جنحة، وبعدين إلى آخره حتى يظن الناس أن يعني هذا ليس بشيء. هذا خطير.

0: خطوات الشيطان. الله تعالى قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان.
1: ومن خطوات التبرير يعني ايه. سبب لك انه ايه انا حاطة حجاب غيري مش حاطة حجاب.
0: ايه تلبيس ايه ابليس ايه هذا من تلبيس ابليس. يأتي الشيطان فيلبس على الانسان الامر وهو ضعيف ما عنده مقومات الصمود ما عنده اي شيء لحتى يقدر يواجه فيه الشيطان ما عنده حجة ضعيف ما عنده علم ما عنده دين ما عنده ايمان فيقع في حبال الشيطان. نسأل الله السلامة والعفو والمغفرة والرحمة.
1: آمين آمين. فضيلتكم سؤال آخر. الأخت تسأل هل صلاة الشفع تعتبر صلاة قيام الليل أو يجب أن تصلي ركعتين نية قيام الليل وبعدها الشفع والوتر؟
0: الشفع والوتر هي صلاة الوتر. قيام الليل النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار في حديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. يعني إذا الواحد عم يصلي الليل واستمر مثلا صلى 10 أو 8 أو 6 إلى آخره وأدرك الفجر يعني ما في غير دقيقة للفجر فأوتر بواحدة لأنه هذا الشفع كله ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين أجزأه عن ركعتي الشفع.
1: نعم
0: أجزأه عن ركعتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي يصلي 3 و5 و7 و9 من الليل و11 و13 يعني الوتر كان يصلي هكذا. فإذا صلى الإنسان مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة أجزأه هذا الشفع الاثنين اثنين اثنين اثنين عن الوتر اللي هو 3 أو 5 أو 7 أو إلى آخره كما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ويوتر بواحدة إن خشي الفجر. فإن لم يعني يدخل عليه الفجر قبل أن يدخل ورأى متسعا نوى شفع الوتر.
1: نعم
0: نوى شفع الوتر ولكن إن أدركه الفجر أوتر بواحدة ويجزئه هذا الذي صلاه يعني عن شفع الوتر.
1: نعم خليني بس هيك بس نوضح أكثر للمستمعين.
0: نعم.
1: هلا نحن صلاة العشاء 4 ركعات و2 سنة.
0: نعم
1: بعد ذلك
0: علينا 3 ركعات وتر.
1: نعم أنا
0: ركعتي شفع وركعة وتر.
1: نعم
0: نعم
1: هيدا غالبية الناس اللي بتصلي إنه نعم. ركعتين وركعة. هلا في بعض الناس بتجمعهم مع بعض هل هذا جائز؟
0: نعم جائز.
1: نعم
0: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر مجموعة مع بعضها البعض من دون سلام الأول اللي هو بعد الركعتين.
1: نعم طيب هلأ في حال هو بده يصلي قيام الليل بيكمل يعني صلى العشاء وصلى السنة والله فتح عليه أو نام ورجع فيه بيصلي ما شاء ولكن ركعتين ركعتين هذه كلها تعتبر صلاة
0: الليل قيام الليل
1: قيام الليل
0: ولا يعني يوتر إذا كان أوتر أول الليل
1: لا يوتر
0: لا يوتر آخر الليل لأنه لا وتراني في ليلة.
1: نعم في حال ما أوتر وهو عارف حاله أنه عنده النشاط بده يرجع يقوم صلى العشاء وتنتين سنة وبعدين نام في أو خلص شيء أو بعده على نفس الجلسة بيكمل ركعتين ركعتين ما شاء الله له من أن يصلي وبعدين بيختمها بركعة الوتر.
0: نعم
1: فإذا هي دائما الوتر هي بتكون فقط ركعة واحدة.
0: نعم
1: ولكن القيام أو ما يطلق عليه بالشفع هي الركعات اللي الله
0: بيصليها.
1: سبحانه وتعالى
0: نعم.
1: بيعطيه الهم فيها وبيصليها.
0: نعم ما شاء الله.
1: طيب هناخد اتصال إن شاء الله ونرجع منكمل مع أسئلة المستمعين اللي عم تورد لنا عبر الواتساب. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حزيرانيا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله بكم على هذا البرنامج وبارك الله بفضيلة الشيخ. ربنا يعطيك الصحة يا رب. فضيلتك أنا عندي سؤال لو سمحت بتعلق بصديقة لإلي.
0: نعم.
2: توفى زوجها عنا حديثا وطبعا من بعد 45-46 سنة من الزواج.
0: رحمة الله عليه.
2: اللهم آمين يرحم جميع المسلمين يا رب. طبعا هلا في تنفيذ وصية المرحوم، واحنا باستراليا يعني ما بيعتمدوا على الوصية الشرعية. فالمرحوم كتب الوصية، عنده ولد ذكر وعنده مجموعة من البنات والوالدة طبعا الزوجة. عند يعني إن عم يطلعوا على الوصية، كانت مكتوب الوصية بأنه الولد الذكر هو الوصي بتنفيذ الوصية، إنه هني ممتلكات ما عندن إلا بيت العائلي اللي هني ساكنين فيه الزوجة وباقي الأولاد. الوصية بتقول إنه الولد الذكر هو من مسؤول عن تنفيذ الوصية. أوكي، هلأ هون لما كل البنود الموجودة فيه إنه الزوجة إلها الثمن طبعا حسب يعني الشرع الإسلامي، وباقي البنات إنهم الربع، يعني الربع والباقي للولد. هلأ هون في علامات استفهام أو تساؤلات إذا بنعتبرها.
1: عفوا أختي، بس حتى نمشي معك step by step، أنت قلت البنات إلهم الربع؟
2: لا، نص حصة يعني الولد، احنا بنعرف الشراء الولد له حصتين.
1: نعم،
0: انت عم تقولي انه في زوجة.
2: نعم نعم.
0: وفي ام.
2: لا عفوا، هي الام ام الاولاد، يعني في زوجة وفي ولد ذكر وفي ثلاث بنات. اوكي، هذه هي العائلة.
1: نعم.
0: يعني الزوجة الى حصة، هي الفرض.
2: نعم.
0: هي من اهل الفروض، اصحاب الفروض اللي هو الثمن.
2: نعم.
0: لأنه لو ما في فرع وارث أو ولد كان إلها الربع، ولكن بوجود الفرع الوارث اللي هو الولد أصبح لها الثمن، والباقي هو للذكر مثل حظ الأنثيين.
2: أوكي.
0: نعم.
2: هذا بالنسبة للشرع الإسلامي، والوصية هيك بتحكي. ولكن أنا هون عندي وهي عندها التساؤلات، إنه هي على مدار 45 سنة كانت تشتغل هي والزوج مع بعض، يعني عندها هي دخل وإلها حصة في هذا البيت، ولكن وقت تسجيل العقار ما ذكر الزوج الله يرحمه إنه هي مناصفة في حط العقار في اسمه هو بس. فبهيك حالي كيف ممكن يكون يعني يتصرف الإنسان طالما القانون بيقول إنه يجب تنفيذ الوصية كما وصلت، يعني فكما كتبت أو نصت. فكيف يعني ممكن يتصرف الإنسان هيك إذا إحنا وزعنا لنحترط إنه هي وزعت؟
0: هو كان المفروض الوصية اللي يكتبها الأب كان يقول إنه زوجتي لها نصف البيت،
2: صح؟
0: لأنه إذا كانت هي عم تنفق معه وتدفع معه وتشتغل وتعطي ثمن من حصة البيت، فهو كان المفروض يوصي. يعني هذا ليش الوصية؟ ليش الوصية؟ الوصية حتى تعطي الحق لأصحابه. يعني هان فيه خلل. هلا إذا الأولاد بيعرفوا هالشيء المفروض يعني ينصفوها.
2: هذا الشيء صحيح. هذا الشيء أنا نصحت تعمل بهذا الشيء، تقعد مع الأولاد وتحكي معهم. ولا أعتقد إنه عند المشكلة، ولكن في يعني فيها نوع من الظلم. يعني اللي أنا حابي بس إنه حضرتك يعني تبعت رسالة أو نصيحة لإخواننا، إنه لما يروحوا لعند محامي، ومع العلم إنه محامي مسلم هو من كتب الوصية، كان لازم ينبهوا لهذا الموضوع. يعني في ناس
0: كتير ما حيعرف أصلاً إنه في بيت موجود ومشتركين في دفع ثمنه سوياً. يعني في مسألة المفروض هو الزوج كان يتنبه لها، الله يرحمه، وإبراءً لذمة الزوج رحمه الله تعالى، يعني وحتى لا تبقى يعني هذه حسرة في نفس الأم وما تسامح الزوج، المفروض الأولاد يبرئوا ذمة أبيهم ويطلعوا حق الأم في هذا البيت.
2: طيب في هيك حالي يعني أنا بعرف يعني تربية حسنة، والحمد لله ربتهم أحسن تربية، وكلهم على علم إنه والدتهم مشاركة في كل شيء، يعني حتى من قبل ما يشتروا العقار، ما هو البيت ما في غيره، يعني بيت العائلة. فإحنا الشرع الإسلامي حسب ما أنا بعرف يعني معرفتي البسيطة إنه البيت السكن اللي عاشت فيه زوجي من المفروض يكون لها بعد وفاة الزوج. أنا عم ما عم بحكي على قانون أسترالي، أنا عم بحكي بالشق الشرعي، فصحح لي يعني لو أنا أخطأ. طالما عفوا بس خليني، لأني أنا سبق وسمعت من أحد يعني رجال الدين وعلى أحد القنوات، فبيقول طالما إنه الأشخاص المستفيدين من الوصية ما يقدروا يأمنوا منزل سكن يعني بديل عن بيت العائلة للوالدة، أوكي، فهذا البيت يكون من حقه قانونيا وشرعا. فياريت بس لو سمحت.
0: لا حجة، لا أختنا كريمة، الممتلكات كلها بتكون للورثة، ولكن هم مجبورين كأولاد أن يأمنوا لها سكن شرعي. يعني هن هذا الملك، هذا المال هو ورثة، هي كم لها من هذا الميراث، لها حق المهر، لها حق المال اللي هي أنفقته في هذا البيت. ولكن هي لما بتكون أم فقيرة ما عندها ملك، مفروض هن يأمنوا لها بيت، أمنوا لا سكن، أمنوا لا ولو بالإيجار. يعني هيدي أمهم وهن ملزمين فيها وبالنفقة عليها.
2: طيب هلأ البيت موجود فضيلة الشيخ، البيت موجود، يعني ليش
0: هي مثلاً؟ لأنه هن لهم حق في هذا المال، إذا هن رضوا أنه هذا البيت يدل لها يبقى لها، فما هذا ما في مشكلة. أو أنهم يأمنوا بديل عن هذا البيت مسكن شرعي، ربما يكون أقل تكلفة، ربما يكون إيجار، ربما يكون في أي شيء تاني يعني، ويأمنوا لها بيت، منو شرط هذا البيت يعني. المهم تأمين مسكن شرعي لهذه الأم اللي مفروض هن ملزمين بها.
2: أوكي، سؤال أخير لو سمحت. نعم. معلش أنا طولت شوي لأنه لازم وصل الفكرة مضبوطة مثل ما. نعم. حضرتك وفضلتك عم تذكرها، وممكن هي تكون معنا على السمع الآن.
0: نعم.
2: في حال الأولاد تنازلوا عن حق الشرع وتركوا البيت لأمن وقالوا له خليكي أنت عايشة في هذا البيت، إحنا ما بدنا شيء منك.
0: نعم.
2: يا هل ترى عشان ضميرها يرتاح هي بتحس بنوع من الذنب؟ هل هذا يعني في يعني ظلم للولاد إن ما أخذوا حصص من الوصية، أم خلص طالما هن بكل محبة قالوا لا أوكي البيت لقلك أنت عيشي فيه ونقلي ملكيته مثلا أو خلي مثل ما هو إلى أن يأتي الأجل؟ سؤالي هون هل هذا
0: هي
2: يعني
0: عند أخوة؟
2: عند أخوي ولكن خارج البلد وما في علاقات يعني عائلية، ما حدا بيقدر يصرف عليها في حال.
0: طيب إذا سجلوا باسمه يخشى أنه لو سمح الله صار شيء أنه يروح الميراث لأخوته، وهذا البيت هو ملكه هي وأولاده، فأفضل أنه يدل البيت باسم الجميع مثل ما هو. إيه ويفعل الله ما يشاء في المستقبل.
2: سبحان الله العظيم. أوكي بارك الله فيك، وأنا بعتذر كثير طولت عليكم،
0: بس
2: كان لازم الشرح عشان إن الإخوان كمان بيوقعوا بنفس المشكلة يكونوا على معرفة يعني.
0: نعم.
2: شكرا.
0: نعم.
2: بارك الله بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا وسهلا. نحن دايما منقول للمستمعين انه اي سؤال بينطرح على الهواء كمان بنفس الوقت بيكون تذكرة للآخرين.
0: نعم.
1: وإثراء للبرنامج بانه يعطي معلومات فقهية ودينية اوسع واكبر. رح نتابع فيما تبقى من الأسئلة اللي وردتنا لليوم. بالنسبة للأخت، نحن أكيد إذا كنت عم تسمعينا الشرح كان وافي لهذه لموضوع صلاة الوتر، بس بمختصر الأخت بتقول إذا استيقظت بالليل، إذا استيقظت بالليل وأريد أن أصلي قيام ليل وأنا كنت قد صليت صلاة الوتر، وصلاة الوتر 3 ركعات، أنا أصلي ركعة وأسلم ثم أصلي ركعتين ثم أصلي ركعة واحدة وأختم فيها، هل هذا صحيح؟ معناتها بتوتر مرتين هيك.
0: في هناك رأي عند بعض أهل العلم أنها تضم ركعة إلى ركعة الوتر، ولكن الأفضل أنه لا توتر خلاص، أوترت وتكمل قيام الليل، لأنها يعني لم تكن واثقة من أنها ستقوم بالليل. إذا كانت من واثقة من أنها ستقوم أو ستصحو ليلا لتصلي، فبإمكانها أن تكمل صلاة الليل دون أن توتر شيئا. هذا أفضل.
1: هو سبحان الله يمكن أغلبنا عنده هذا الشعور لأن الواحد ما بيضمن يرجع فيه.
0: نعم.
1: يعني أنت صليت وأوترت كل شيء وبترجع بتقول إذا رب العالمين عطاني القوة سوف أصلي قيامة.
0: نعم. هو يوتر
1: وفي خوف
0: احتياطا.
1: من أنه قد لا
0: يوتر احتياطا لأنه
1: نعم.
0: لا يدري أن يستيقظ ليلا أم لا.
1: أم لا.
0: فهي إذا استيقظت لا داعي أن تضم ركعة إلى الوتر ليكون شفعا ليشفع لها مع ركعة الوتر. ولكن قال في ذلك بعض أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا بهذا ولكن خلاص طالما صلت ركعة الوتر وانتهت من الوتر يعني فيها أن تكمل بعد أن تستيقظ قيام الليل طبيعي من دون أن توتر.
1: نعم. سؤال آخر بيقول أرسل مبلغ قدره $800 شهريا لأخواتي اللاجئات واللاتي يعتمدن على هذا المبلغ اعتمادا كاملا في المأكل والسكن. السؤال هو علي دفع كفارة يمين، هل أستطيع أن أحتسب الكفارة من ضمن هذا المبلغ أم علي أن أضيف على هذا المبلغ الكفارة التي توجب علي؟
0: يعني هو ملزم فيهم بكل شيء؟
1: هل هو
0: يريد أن يدفعها زيادة؟
1: عفوا، هو الواضح من السؤال انه هو عامل شهرية لاخواته $800، هلا هو عمل شيء عليه انه يكفر في كفارة، فهو عم بقول انه مثلا يمكن بباله انه مثلا لنقول هالكفارة لنقول $100، فين احسبها من هالـ800 ولا ما فين احسبها من هالـ800 او بدي اضيفها بدها تكون هي لوحدها والـ800 اللي انا بدفع له اياها
0: اذا اضافها لا بأس،
1: هيدا خير زيادة بيكون. وإذا احتسب من 800
0: ألا هو كونه ملزم بأخواته يعني بالتزام كامل بمصاريفهم فهو كأنه تكفل بهم يعني صار من عياله، ولكن أرى أنه يعني هو ليس من فروعه وليس من أصوله.
1: وهو يمكن المبلغ الـ 800 ممكن يكون مرة 700 ممكن مرة يكون 900
0: أرى أن الأمر جائز. نعم،
1: على اعتبار أنه هو يعني مش ملزم يعني أو حتى بالدفع نفسه يمكن أنه
0: نعم.
1: يعني هو
0: جزاه الله أول شيء جزاه الله خيرا على إنفاقه وعطائه وجهاده يعني مع أخواته والتزامه هذا، بارك الله فيه وعوض الله عليه وأخلف الله عليه، جزاك الله خيرا
1: يا رب. والله هيك يجعل كمان البقية من المستمعين اللي كمان بإمكانهم
0: يعني هذا والله يا أخوان يعني مبلغ يعني كل شهر يخرجه من أجل أن يعين أهله وأخواته شيء عظيم يعني.
1: نعم. سماحتكم، في سيدة بتقول نعم سيدة بتقول أنه لها صديقة، هذه الصديقة تسكن في ولاية أخرى وهذه الصديقة بتقلها أنه أنت اشتري لي ذهب تبعت لي، وهي فعلا بتشتري لها ذهب تبعت لي. السؤال هون، هذه الأخت لما بتشتري الذهب هي بتروح وبتلف على أكثر من محل، يعني اليوم فرضا لنقول اليوم جرام الذهب حقه $200 هو أقل مثلا $200، هيدي الأخت هي صارت شاطرة يعني بهالشغل وعم بتروح من محل لمحل وكذا، ممكن هي عند بعض المحلات لأنها دايما بتشتري من عندهم يحسب لي مثلا 195، فهي مثلا بتشتري هالذهبيات وترجع بتبعت لي هون لصديقتها بس بتبعتهم على $200، وهي بتعتبر انه هيدي $5 مثلا الفرق بكل جرام هي شطارة منها، لانه لو رفقتها راح تشتريهم ما حتشتريهم بهالمبلغ اللي هو 195، بس هي نتيجة انه الخبرة والوقت يلي عم تروح انه تروح وتلف من محل لمحل عم بتحصل مثلا على سعر معين، هل هذا جائز ام
0: لا؟ لا يصح،
1: لا يصح.
0: لا، هي تقول انه انا اريد اتعابي، انا اريد عندي جهد بروح وبيجي، ولكن طالما أنها فوضتها فيجب أن تكون مؤتمنة على السعر.
1: نعم،
0: طالما أنها مفوضة يجب أن تكون مؤتمنة على السعر. أما إذا هي كانت تبيع وتشتري وهذا عملها فيجوز أن تأخذ زيادة، أما هو هذا ليس عملها،
1: لا هي بتقول انه بس انا بشطارتي جبت هذا المبلغ.
0: هي بشطارتها اذا كانت هي هذا عملها.
1: كأنها عم بتتاجر ساعتها بتكون.
0: اما ليس هذا عملها وهي صديقة وفوضتها فالمفوض مؤتمن. مؤتمن على السعر. تقول انا والله تكلفت، انا رحت وجيت اخذت بهذا المبلغ وشطرت على هذا المبلغ والزيادة لي. لابد أن البيان يطرد الشيطان.
1: بارك الله بكم. بعد في عندي بس آخر سؤالين. طيب. السؤال بخصوص هل يجوز التيمم بالبودرة؟
0: لا.
1: طيب يعني أنا سبحان الله لما نسأله يعني سألتني الأخت هذا السؤال سبحان الله قدر الله أني أنا أحضر يعني بودكاست عن إحدى السيدات اللي بتغسل الأموات وقالت أنه أحيانا في اللي بيجوا مثلا يعني في حالات معينة ما فينا نحن نغسلهم أنه من يممهم فقط وأحيانا من يممهم بالبودرة.
0: كيف بأي حق بأي دليل؟ شو الدليل؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب الطاهر اللي هو التراب. حتى قال العلماء يعني مثلا إذا قلنا بقول بعض العلماء كل ما كان من أصل التراب من أصل الأرض والجمهور يقول أنه التراب.
1: تراب. هلأ نحن بنعرف أنه البودرة هي من الصخر.
0: حتى قال العلماء أنه مثلا بعض العلماء قالوا أنه بالحجر والجص وما إلى آخره قالوا إذا كان عليه شيء من التراب. يعني أي شيء عليه شيء من التراب ولكن يعني بده يكون في شيء يعني من التراب.
1: نعم. سؤال آخر بالنسبة ل مثلا هلأ صارت موضة الناس عم تحط أظافير يعني مستعارة أو رموش أو عيون وبتكون ملزقة وأحيانا هذا التلزيق بيكون لست شهور حسب المدة اللي هني عاملينها. في حال توفيت هذه السيدة وهذه
0: والله وقعنا في مشاكل كثيرة
1: يعني هيدا هون السؤال هل يجب
0: طيب ست شهور أنه ما في وضوء
1: بيتوضوا كل شيء بس ما هو تلزيق هلا عم يعملوا مثلا بيحطوا رموش لمدة ست شهور.
0: طيب هذا الغلي الرموش
1: الجلو بدلوا
0: هذه الرموش ألا تمنع وصول الماء إلى البشرة؟
1: لازم يفكروا فيها هذا الموضوع
0: يعني
1: هن بيعتبروا أنه محطوط على طرف العين.
0: طيب هذا طرف العين
1: هو جزء من العين
0: يعني جزء من العين من يجب تطهيره عند الغسل صحيح. عند الغسل من الجنابي عند الوضوء ألا يمنع وصول الماء؟ الماء يجب أن يصل إلى كل مكان في الجسم يجب تطهيره.
1: هذه أخطاء
0: يعني ما نعم. أنا ما بعرف أنه كيف
1: والله أنا دايما بعطي النصيحة وخاصة للأخوات المتزوجات يعني على الأظافر.
0: هذه الأظافر أظافر التي تلصق لشهور من حوالي كذا شهر اتصلت فيني الأخت أم عثمان الله يشفيها ويعافيها يا رب وبتقلي أنه عم نلاقي صعوبة بخلع الأظافر.
1: الله أكبر.
0: هذا لا يخلع إلا بطريقة يعني تخصصية. ميت المرأة يعني إذا بدنا نقيم الأظافر بدنا نكسر الأظافر بدنا يعني يصير تكسير وتشوه ودم وإلى آخره يعني وعملوا المستحيل ما قدروا شالوهم. طيب هذه بدها تتغسل هذه
1: ما عم يعني سوري بهالكلمة اللي عم يسمعوني
0: وهيدي الرموش عم اللي عم يحطوها
1: ما عم يفهموا وعم يتقبلوا
0: الرموش اللي عم يحطوها اللي بتلتصق بالحاجة الرموش بالجفون وتمنع وصول الماء إلى الجفن. الجفن أليس عليه أن يتطهر عند الوضوء عند غسل الجنابة؟ ألا يمنع يعني وصول الماء إلى المكان الذي يجب أن يتطهر؟
1: سبحان الله سماحتكم مشكلة. يعني مشكلة كبيرة
0: هذا التهاون والتساهل
1: يعني مشكلة. وأنا لا أقول يعني حتى أقرب الناس لإلنا يعني أقرب الناس لإلنا منعطين النصيحة إنه مثلا انتبهوا الشباب هلأ هيدا الجيل اللي طالع التاتو الأظافر والرموش وما يعني ما عم يتقبلوا ما عم يتقبلوا إنه هيدا مرفوض هيدا يا عمي مثلا بتحطوه مؤقت نحنا مش ضد إنه مثلا
0: تحط
1: إنه تحط الوحدة رموش تحطون مثلا بالبيت اللي بيتلزق وبينشال تحطهم لزوجة مثل ما هي بتتزين لزوجة تتزين ببيتها، بس ما تحط هالأمور اللي على ست أشهر وخاصة الأظافر. حتى يعني أنا سبحان الله مثلا في بنات بتقلك أنه أنا حاطة بوقت اللي ما عندي صلاة، فبقلها أنا كأنك أنت عم تقولي للناس أنا ما عندي صلاة، يعني ما عادت البنت

0: تخجل من يعني من الواحد كانت الوحده ما حدا يعرف فيها عند وقت الحيض
1: الا الله.
0: ايه يعني امور هيدي سريه اليوم عادي عادي عادي. وحتى انه مثلا بتظهر هالشيء وكانه بتقول للناس إيه انا ما علي صلاه. نحن بالنسبه لنا انه هيدي امور
1: خاصه
0: يعني
1: هيدي خاصه كثير
0: يعني في أمور عيب الواحد يحكي فيها. مش هي عيب لأنها معيبة, بالعكس هيدا الله سبحانه وتعالى أنه أعطاها لكل امرأة, ولكن أنه تتجاهر فيها
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: فنحن آمين يا رب العالمين. نحن فضيلتكم أخذنا كثير من وقتك,
1: الله يجزيكم الخير.
0: بس بدنا ناخد كمان بريك لمدة شهر إن شاء الله تعالى.
1: الله سبحانه وتعالى يجيبك بخير وسلامة
0: إن شاء الله,
1: ويوصلكم بخير وسلامة, ويحميكم ويحمي أهل لبنان وسوريا وفلسطين والسودان وكل العالم. والله سبحانه وتعالى يسلم المؤمنين من كل شرير, من كل طاغية, من كل ظالم, من كل معتدي. ويرحمنا ويعفي عنا يا رب,
0: يا رب.
1: سلمكم يا رب. الله أوصلكم الله بخير وسلامه يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك وبمستمعينا, ومنودعكم على أمل اللقاء بكم إذا كان في العمر بقية. هذه دائما نحن بنختم برنامجنا بهذه الكلمة. إن شاء الله تعالى منعود لكم بعد شهر لنكمل مع سماحة المفتي وأيضا مع أسئلتكم إذا رب العالمين كتب لنا عمر. وأترككم في رعاية الله وحفظه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الشيطان. ما

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون. Telephone 9790-2522. www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.

0: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة، وفي آخر مستجداتها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قواته ستنفذ هجوما كبيرا على إيران الليلة، وستضربها بقوة وقسوة وستقضي على كل قدراتها المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدا إعادة السيطرة على المضيق وفرض الحصار على إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنها بدأت بتوجيه من الرئيس ترامب شن ضربات على إيران لليلة الثالثة على التوالي. في الأثناء أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارات دوت في مدينة جم التابعة لمحافظة بوشهر وفي بندر عباس وجزر كيش وقشم وأبو موسى جنوب البلاد. الجيش الإيراني من جهته قال إنه استهدف سفينة أمريكية معادية ردا على هجمات صاروخية أمريكية طالت مراكز عسكرية إيرانية. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة قلهات العمانية. بغضون ذلك أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بتعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية إلى مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة ثمانية من بينهم أربعة بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين. حول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد فيما يتعلق بآخر التصريحات الأمريكية، ضعنا في أبرز ما جاء فيه.
1: مراد، آخر من تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث عن عودة الخيار العسكري كخيار لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة ستقوم بتوجيه ضربات قوية وقاسية وكبيرة إلى مقدرات إيران وقدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن المضيق سيبقى مفتوحا وأن الولايات المتحدة ستسيطر عليه. لكن الرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن خيارات أبعد من مسألة تأمين مضيق هرمز، وتحدث عن جبل فأس وقال أن الولايات المتحدة قد تستهدف المنشآت النووية أو المخازن النووية الإيرانية تحت هذا الجبل. ويحكى أن إيران نقلت بعض من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وأجزاء من البرنامج النووي الإيراني إلى مخازن مدفونة في هذا الجبل، جبل فأس. الولايات المتحدة تبتعد الآن مع تصريحات الرئيس الأمريكي عن اتفاقات وبنود مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي انتقد الجانب الإيراني واعتبر أنه لا يفي بالتزاماته وأن الاتفاقات التي يصل إليها مع الجانب الإيراني تنقض عادة من إيران، آخرها كان اتفاق، قال الرئيس الأمريكي أنه عالج 100% من القضايا العالقة في عمان، لكن الوفد الإيراني تلقى اتصالا هاتفيا أثناء عملية التفاوض وانسحب من غرفة الاجتماعات. وبعد ذلك بساعتين قام الحرس الثوري باستهداف سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي الذي يمر في المياه الإقليمية. ومن هنا يعبر الرئيس الأمريكي من أنه ليس لديه الثقة في المفاوض الإيراني، وأنه وحده ربما الخيار العسكري سيجبر إيران على الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز بشكل يشبه ما قبل الحرب، أي بدون سيطرة أو إدارة إيرانية ولا رسوم. وكانت الولايات المتحدة تطالب إيران بإصدار بيان تقول فيه أن المضيق هرمز مفتوح وأنها لن تقوم بمهاجمة السفن التجارية ولن تفرض رسوم عبور، إلا أن هذا لم يحدث. وكان مسؤول أمريكي حينها قد هدد من أنه إذا لم يتم إصدار هذا البيان فستكون العواقب وخيمة. نحن الآن دخلنا في الليلة الثالثة من الضربات العسكرية الأمريكية، والرئيس أيضا ترامب تحدث أن غدا أيضا ستوجه ضربات عسكرية أمريكية إلى مواقع إيرانية في ظل ارتفاع التصعيد العسكري وارتفاع الارتهان إلى الخيار العسكري لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل المساعي الدبلوماسية. داخليا هنا في الولايات الولايات المتحدة. هناك انتقادات شديدة للرئيس الأمريكي خصوصا من خصومه الديمقراطيين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، أصدر بيانات تنتقد فيها الرئيس الأمريكي وعودة خيار الحرب مع إيران خصوصا وأن هذه الحرب لم تحقق خلال 40 يوما حين شنت لم تحقق للولايات المتحدة أهدافها من هذه الحرب خصوصا فيما يتعلق بالمسألة النووية. المفاوضات التي جرت بعد توقيع مذكرة التفاهم أيضا لم تحقق تقدما في هذا المجال، وهي المسألة الأساسية. فتح مضيق هرمز حسب هؤلاء الديمقراطيين كان المضيق مفتوحا قبل الحرب وليس هو المسألة الرئيسية، واستطاعت إيران تحويله إلى قضية وتغطي على المسألة النووية التي نشبت عليها الحرب. كان هناك مسؤول أمريكي مرار تحدث من أن الرئيس ترامب وجه فريق التفاوض الأمريكي وأعطاه وقتا ومساحة للوصول إلى اتفاق أو تقدم ربما في المسألة النووية، لكن هذا لم يحدث ولم يتمكن الوفد الأمريكي من تحقيق ذلك حتى اللحظة على أقله. لذا ترى الولايات المتحدة وترى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيار الدبلوماسي وخيار التفاوض المباشر مع إيران لم يعد الخيار الذي يمكن التعويل عليه للوصول إلى تفاهمات أولا حول مذكرة التفاهم وكيفية تطبيقها أو حتى الوصول إلى اتفاق نهائي يعالج المسألة النووية، ومن ذلك يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن على العودة إلى الخيار العسكري. لكن هل هذه العودة هي عودة مرة أخرى إلى الحرب الشاملة بين الولايات المتحدة وإيران؟ هذا السؤال لا يزال مطروحا هنا في الولايات المتحدة دون إجابة. وحده ربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سيقرر ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك يا أحمد هزيم، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى طهران إلى مدير مكتبنا هناك نور الدين الدغير. نور الدين مرحبا بك. هل اتضحت معالم الهجوم أو طبيعة الهجمات التي تعرضت لها الأراضي الإيرانية في الساعات الماضية وحجم الخسائر؟
2: مراد، إذا أردنا ننطلق من اللحظة التي نحن فيها الآن تقريبا يمكن القول بأن العمليات الأمريكية بإيران قد توقفت منذ حوالي ساعة ونصف من الآن. آخر انفجارات تم تسجيلها وتم الإعلان عنها هنا بإيران كانت انفجارات بوشهر، بعد ذلك انتهت العمليات. وهنا يمكن القول بأننا دخلنا في السيناريو اليومي من المواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هجمات أمريكية على مجموعة من المناطق المطلة على مضيق هرمز. ما يسجل الآن وفي هذه الأثناء هو بداية الهجمات الإيرانية، ونتحدث بالتحديد عن هجمات الحرس الثوري الإيراني، الحديث عن طلقات صاروخية بما يصطلح عليه هنا في إيران إلى القواعد ضد القواعد الأمريكية في المنطقة. يتم الحديث إعلاميا هنا في إيران عن استهدافات في دولة البحرين وكذلك عن استهدافات في دولة الأردن، بالإضافة إلى أن هذه العملية ربما قد تطال العراق كذلك مجموعة من المناطق. هناك حتى تحذير يتم الحديث عنه أمام فوق السفارة الأمريكية بالعراق. إذا نحن الآن أمام المرحلة الثانية من المواجهات الإيرانية الأمريكية، وهي العمليات الإيرانية لما يصطلح عليه إيرانيا ضد المقرات أو القواعد الأمريكية في المنطقة، وهذا يمكن الإشارة على أنه جزء من السيناريو اليومي. إذا ما أردنا أن نتحدث عن طبيعة العمليات التي تم تسجيلها اليوم ومقارنتها بالعمليات السابقة والتي كانت خلال اليومين الماضيين، ما يمكن ملاحظته على أن عمليات اليوم ربما لا يمكن وصفها بالعمليات الكبيرة التي تتجاوز عمليات اليومين الماضيين. اليومين الماضيين سجلنا هجمات في 4 محافظات إيرانية في الجنوب الإيراني، هجمات في خوزستان، هجمات في بوشهر، هجمات في هرمزغان، وهجمات في سيستان وبلوشستان. لكن هذه المرة تم تسجيل الهجمات فقط في محافظتين جنوبيتين، وهي محافظة بوشهر ومحافظة هرمزغان. كذلك إذا ما أردنا أن نتحدث عن طبيعة المناطق التي تم استهدافها، وكنا نشير إليها في وقت سابق، إذا ما أردنا تحدثنا عن بندر عباس، تحدثنا عن بوشهر، تحدثنا عن أبو موسى، تحدثنا عن قشم، وتحدثنا عن سيريك. هذه المناطق لذا ما أردنا أن ندرسها جغرافيا لماذا استهداف هذه المناطق، لأنها نوعا ما هي المطلة بشكل مباشر على مضيق هرمز، بمعنى أنها هي التي تعمل على الرصد والمراقبة، وهذا أمر أساسي ومهم. والنقطة الثانية كذلك يمكن القول بأنها مناطق، باعتبار أن المناطق الساحلية هي مناطق التحرك العسكري الإيراني، وهذا فيما تصطلح عليه إيران عسكريا بالمراقبة الذكية لمضيق هرمز. إذا ما أردنا أن نأخذ صورة جوية للمضيق، لا يمكن أن نشاهد وجود أي قطعات بحرية إيرانية منتشرة في المنطقة، باعتبار المناطق وتحليق الطائرات الأمريكية وكذلك الاستهدافات الأمريكية، لكن نلاحظ بأن هناك حضورا إيرانيا عن طريق الرصد، عن طريق المراقبة، وعن طريق المتابعة، وكذلك عن طريق طبيعة الأسلحة التي تستعملها طهران في مراقبة مضيق هرمز. نتحدث عن صواريخ كروز، وهذا ما قاله الجيش الإيراني حينما تحدث عن استهداف إحدى السفن الأمريكية، نتحدث عن صواريخ الباليستية، ونتحدث كذلك عن الطائرات المسيرة. إذن هذه هي تركيبة ما تصطلح عليه إيران بالمراقبة الذكية لمضيق هرمز، وهي ربما أتت بنتيجة ما. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن ماذا وكيف تنظر طهران إلى ما يحدث الآن، عمليا يمكن القول بأنه حتى هذه اللحظة التقدير العسكري هنا في طهران يتحدث على أن العمليات العسكرية الآن سيكون محورها الأساسي مضيق هرمز، وهي المنطقة التي ستشهد هذا الجدل القائم والمواجهات القائمة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الحديث دائما هل يمكن لإيران أن تواصل في هذه العمليات العسكرية، وأين هو المسار الدبلوماسي؟ ما نسمعه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران حتى هذه اللحظة يمكن القول بأن المسار الدبلوماسي إن لم يكن متوقفا فهو شبه متوقف بسبب الإجراءات العسكرية القائمة الآن بالمنطقة. ماذا تبني طهران للمرحلة المقبلة؟ بكل تأكيد في الرؤية الإيرانية العمليات العسكرية الآن هي جزء من سيناريو المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسيناريو يصطلح عليه هنا عسكريا بالتكتيك العسكري الإيراني من أجل فرض شروط ما على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أي أصبح جزءا من السيناريو العسكري. وهنا نتحدث عن نقطة أساسية ربما تشكل محور تغيير في الاستراتيجية الإيرانية، وهي الخروج من دائرة المفاوضات كرؤية أساسية للوصول إلى حل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى سياسة الخيار العسكري التكتيكي من أجل فرض شروط للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. لكن دائما السؤال إلى أي حد يمكن
0: نور الدين دعنا نوه بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز. نور الدين، ما الذي يفهم من هذا البيان بينما يتحدث ترامب عن أن مضيق هرمز مفتوح؟
2: بكل تأكيد هنا الرؤية الإيرانية تقول بأن المضيق مغلق، وهذا ما يرصد حتى على مستوى المنظمات المرتبطة بالملاحة البحرية، تشير على أن حركة السفن في المضيق ليست هي الحركة العادية أو الاعتيادية، بل هناك تخفيف في هذه الحركة، وهناك حتى انقطاع لهذه الحركة، وبالتالي المنطقة أصبحت نوعا ما غير آمنة، ولا أحد يريد المخاطرة، لا شركة التأمين ولا شركة المصدرة لا تريد المخاطرة. ما يتم الحديث عنه عن محاولة القوات الأمريكية بمغادرة المضيق، هناك سيناريو إذا كانت القطاعات الأمريكية تحاول المغادرة من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان، هنا وجهتها الأساسية ستكون إلى بحر العرب من أجل تطبيق السياسة الأمريكية في قضية فرض حصار على إيران. هذا هو المعطى الأساسي الذي يمكن الحديث عنه. أما عودتها إلى المياه الخليجية فربما هذا أمر مستبعد. لماذا؟ لأن القطاعات البحرية ربما ستكون في مرمى النيران الأمريكية، وهذا غير محبذ عسكريا. وهنا نتحدث عن استراتيجية ما بعد هذا اليوم. وجود حصار أمريكي سيدخل حيز التنفيذ منتصف هذا اليوم بتوقيت طهران، بمعنى أننا سندخل على مرحلة عسكرية جديدة. لماذا؟ وكيف يفكر العقل العسكري الإيراني؟ هل سيحافظ على الحصار كما كان خلال المراحل السابقة؟ السابقة والاستسلام لهذا الحصار، لكن يبدو أن ما يتم الحديث عنه على أن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية ستتغير بشكل كبير جدا، وسيتم التعامل مع الحصار كعمل عدائي عسكري. وهنا بدأ التفكير هنا في إيران كيفية المواجهة، هل ستكون المواجهة عسكرية بمعنى استهداف القطاعات الأمريكية سواء في بحر العرب، وهذا أمر وارد ومطروح على طاولة المسؤول العسكري هنا في إيران. لذلك كان الجانب الأمريكي يحاول استهداف مجموعة من المناطق في محافظة سيستان وبلوشستان. لماذا؟ لأن هذه هي المحافظة الأقرب إيرانيا إلى بحر العرب والأقرب إيرانيا إلى حيث تواجد القطاعات البحرية الأمريكية، وبالتالي من تلك المنطقة يمكن استهداف هذه القطاعات، وهذا أمر مطروح. وأكثر من ذلك مراد، الحديث العسكري الآن في حال ما إذا تطور الأمر ربما ستصبح الرقعة، وهذا ما عبر عنه خاتم الأنبياء اليوم، أن تصبح هذه الحرب إقليمية، بمعنى أنها ستخرج من المياه الخليجية وخليج عمان وقد تصل إلى البحر الأحمر وباب المندب، وهذا مرجح بشكل كبير جدا خلال الأيام المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير مدير مكتبنا في طهران. ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة والتي تظهر على شاشتنا. ترامب يقول لنيوز ماكس: نهاجم إيران في هذه الأثناء. كذلك ترامب يصرح لنيوز ماكس قائلا: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. إذن يتحدث هنا عن منع إيران من امتلاك سلاح نووي. كذلك يتحدث ترامب لنيوز ماكس ويقول: نحن من يسيطر على مضيق هرمز. ترامب يقول: نحن من يسيطر على مضيق هرمز الآن. كذلك يقول: من الممكن أن تثير إيران المتاعب وأن تقدم على أمور غير لائقة، لكننا نسيطر على الوضع. يتابع ترامب في حديثه لنيوز ماكس: كانت الدول تخشى إيران وأصبحت الآن أقل خوفا بكثير لأننا قوضنا قدراتها. إذن كانت هذه أبرز الأخبار العاجلة والتي نقلناها لكم، وعن فحواها ينضم إلينا أحمد هزيم مراسلنا من واشنطن. أحمد، ضعنا في صورة أبرز ما جاء في هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: مراد، هذه تصريحات في مقابلة هاتفية مع نيوز ماكس تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذكرت أهم ما جاء في هذه التصريحات، وهنا محاولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت سردية أن الولايات المتحدة هي من يسيطر على مضيق هرمز، وأن حرية الفلاحة فيها تكفلها الولايات المتحدة، وهي من يحمي السفن والناقلات التي تحاول عبور هذا المضيق، وأن ما تقوم به إيران هو فقط إثارة متاعب وجعل الأمور ربما أكثر صعوبة، لكن الولايات المتحدة تقوض شيئا فشيئا قدرات إيران على تهديد حرية الملاحة في المضيق. وهذا ما تحدث به في قبل ساعتين في البيت الأبيض، وأيضا تحدثت به القيادة المركزية في بيانها الذي نشر مساء اليوم بتوقيت واشنطن، أي أن المضيق مفتوح وهو تحت الحماية الأمريكية، وأن السفن والناقلات تعبر هذا المضيق. الرئيس ترامب تحدث أن الدول كانت تخشى التهديدات الإيرانية في السابق، لكنها الآن باتت أقل خوفا، والناقلات والسفن تبحر عبر المضيق لأن الولايات المتحدة والقيادة المركزية الأمريكية قوضت كثيرا قدرات إيران على تهديد هذه الملاحة وعلى تقويض سير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. لذا فالرئيس الأمريكي في هذه التصريحات يحاول تأكيد هذه السردية، يحاول فرض الرؤية الأمريكية حول الوضع هناك في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا حول مضيق هرمز الذي بات الآن هو محل الخلاف الذي عاق دون تنفيذ بقية بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والذي دفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يقول أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لم يعد ساريا، لأن إيران حسب وجهة النظر الأمريكية هي من يخالف بنود مذكرة التفاهم عندما قامت بتهديد وشن الهجمات على السفن التي تعبر مضيق هرمز دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. مراد،
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. والآن مشاهدينا، للتعمق أكثر حول هذا الموضوع سنتوجه إلى ضيوفنا، لكن قبل ذلك نعرض عليكم هذا التقرير الذي يتحدث عن اشتعال التوتر في مضيق هرمز بعد إعلان إيران إغلاق المضيق. فيما ردت الولايات المتحدة بإعادة فرض حصار بحري على موانئ إيران وشن ضربات على أهداف بها، وهو ما يطرح السؤال عن مصير الصراع في ظل عودة ثنائية الحصار والإغلاق، الثنائية التي قد تربك الحلول الدبلوماسية وتجعلها أكثر تعقيدا. المزيد في هذا التقرير.
3: من جديد تعود ثنائية الحصار والإغلاق في مضيق هرمز. قرار أمريكي بعد يومين من قرار إيراني يعيد إنتاج نفس المشهد الذي سبق توقيع مذكرة التفاهم، ويكرس مستوى جديد من التصعيد في معركة كسر عظام اقتصادية وعسكرية متواصلة. حصار مقابل الإغلاق يعكس تحولا دراماتيكيا يطرح السؤال عما تبقى من وقت إطلاق النار. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إعادة فرض حصار بحري على إيران في رد على تكرار إيران استهداف سفن في مضيق هرمز ومواصلة فرض قراراتها في مسارات العبور. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجريد إيران من قدراتها على تهديد السفن التجارية بالمضيق. أما التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة فتظهر استراتيجيات عسكرية جديدة، ذلك ما بدا في توجيه ضربات لقاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام قوارب مسيرة أحادية الاتجاه للمرة الأولى. قبل قرار الحصار الأمريكي بيومين تقريبا، انتقلت إيران من استهداف السفن إلى تفعيل أكثر أوراقها الكلاسيكية خطورة، وأعلن الحرس الثوري رسميا أن المضيق بات مغلقا حتى إشعار آخر أمام الملاحة المرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها، وقال إن ذلك سيستمر حتى تنتهي التدخلات الأمريكية في المنطقة. فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنها لن تلتزم بأي تفاهمات ما لم تحترم واشنطن التزاماتها. بين الإعلانين موجات تصعيد عسكري متبادلة على الأرض وفي البحر. صرحت القوات الأمريكية أنها نفذت موجات قصف استهدفت منشآت وقواعد بحرية إيرانية بلغ إجمالي عددها حتى الآن أكثر من 300 هدف حسب تقارير أمريكية، في حين كان الرد الإيراني كما أعلن عنه الحرس الثوري بضربات صاروخية طالت ما يعتبره مواقع عسكرية تشهد وجودا أمريكيا في المنطقة. وسط هذا المشهد يبرز سؤال أهم: إلى أي مستوى من المواجهة سينتقل مضيق هرمز الآن؟ وكيف ستتغير المعادلة التي بقيت حتى اليوم تحت سقف مذكرة التفاهم؟ في وقت يبدو فيه أن مقابلة الإغلاق بالحصار قد تتحول إلى وقود دائم لتغذية صراع استنزاف استراتيجي محوره الضغط للسيطرة على مضيق هرمز. ملامح هذا الضغط ظهرت في تصريحات ترامب بعد إعلان إعادة الحصار، إذ رافقها شرط جديد وهو فرض تعويض بنسبة 20% للولايات المتحدة، هدفه تغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في مضيق هرمز. وقال ترامب إن واشنطن تريد أن تكون حامي المضيق لكن بمقابل على جميع الشحنات المنقولة. في المقابل رد الحرس الثوري الإيراني بمزيد من التهديد مؤكدا إصراره على مواصلة ممارسة السيادة على هرمز. شد وجذب يترجم معادلة الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني التي تتخذ من الضغط المتبادل الاقتصادي من جهة والعسكري من جهة أخرى أداة تجعل الحل الدبلوماسي أبعد والحوار السياسي أكثر تعقيدا. والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: دخلت معايير الحوكمة الجديدة لقطاع التعليم

التعليم العالي في أستراليا حيز التنفيذ ملزمة الجامعات الأسترالية باتخاذ إجراءات صارمة وشاملة لمكافحة العنصرية بكافة أشكالها وسط تلويح حكومي بفرض عقوبات وغرامات مالية مشددة على المؤسسات التعليمية التي تفشل في القضاء على هذه الظاهرة. تأتي هذه التغييرات التشريعية الكبرى كجزء من الاستجابة لتقرير تاريخي أصدرته لجنة حقوق الإنسان الأسترالية، والذي كشف عن أرقام صادمة تظهر تعرض أكثر من 90% من الطلاب والموظفين اليهود والفلسطينيين للتمييز بسبب دينهم أو عرقهم داخل الحرم الجامعي. وبموجب القواعد الجديدة يتعين على مؤسسات التعليم العالي تبني تعريفات واضحة لمختلف أشكال العنصرية بما يشمل معاداة السامية والإسلاموفوبيا والتحيز ضد السكان الأصليين. ومع ذلك لن تجبر الحكومة الجامعات على تبني مصطلحات محددة بعينها مثل تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة لمعاداة السامية، كما تشمل المعايير الجديدة حزمة من الإجراءات التنفيذية من أبرزها شفافية الشكاوى، أي تطبيق آليات واضحة وشفافة للتعامل مع الشكاوى، مع السماح لأطراف ثالثة بالمشاركة في عمليات صنع القرار، ووضع قواعد صارمة للموظفين والطلاب تضمن تعزيز الأمن والسلامات داخل الحرم الجامعي وعبر الإنترنت، وإلزام الجامعات الحكومية بنشر نتائج اجتماعات مجالس إدارتها والقرارات الصادرة عنها علنا. وستتولى الوكالة الأسترالية لجودة ومعايير التعليم العالي العمل مع القطاع لتطوير مبادئ توجيهية حول كيفية تطبيق هذه المعايير. وفي تصريحات حازمة أكد وزير التعليم الفيدرالي جيسون كلير إنه لا مكان لمعاداة السامية أو أي نوع من أنواع الكراهية في الجامعات الأسترالية، مشيرا إلى أن التحديات التي واجهت حوكمة الجامعات في الفترة الماضية كانت واضحة للجميع ولا يمكن أن نتجاهلها. ولمح الوزير إلى التوجه نحو منح الجهات الرقابية صلاحيات أوسع لفرض غرامات مالية مباشرة على الجامعات التي تقصر في هذا المضمار دون الحاجة لانتظار مسارات التقاضي الطويلة، وقال إننا في الوقت الحالي إذا أراد المنظم فرض غرامة على جامعة فإنه يحتاج إلى اللجوء للمحكمة. إنني أرى أن هذا النهج ليس صحيحا، ولذا سأقوم بتقديم تشريع جديد يمنح الهيئة الرقابية صلاحيات أوسع خلال الأشهر القادمة. وتتزامن هذه الإجراءات مع انطلاق جولة جديدة من جلسات الاستماع الخاصة باللجنة الملكية لتقصي الحقائق حول معاداة السامية، والتي تفحص خطاب الكراهية الموجه ضد اليهود في الحرم الجامعي. وكان تقرير Respect at Uni الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والذي تضمن 47 توصية من بينها صياغة خطط وطنية لمكافحة العنصرية قد رصد تجارب قاسية عاشها طلاب وموظفون، وشملت هذه التجارب التعرض لصور نمطية عنصرية وكانت مسيئة ضد السكان الأصليين، فضلا عن أجواء من العدائية داخل الفصول الدراسية استهدفت الثقافات والأديان الشرق أوسطية. سيدني، أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز عن توجيه اتهامات لأكثر من 350 شخصا ضمن حملة أمنية استهدفت مرتكبي جرائم العنف والاعتداءات الجنسية على شبكة النقل العام. ومن أبرز نتائج الحملة توجيه اتهامات لأكثر من 350 شخصا وتنفيذ أكثر من 500 عملية تفتيش وضبط 137 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة ومصادرة 28 سلاحا والقبض على 60 شخصا كانوا مطلوبين بموجب مذكرات توقيف. وشملت هذه الحملة القطارات والحافلات والعبارات أو الفيري والمترو، وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز أمن وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام والحد من الجرائم وضمان بيئة أكثر أمان.

لجميع الركاب. كامبرا نعها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي البروفيسور ريتشارد سكولر الذي وافته المنية بعد مسيرة استثنائية كرسها لخدمة الطب والإنسانية، واصفا إياه بأنه رائد طبي ورجل تحلى بشجاعة نادرة وحائز على لقب شخصية العام في أستراليا. وكرس البروفيسور سكولر حياته لأبحاث سرطان الجلد الميلانيني، وأسهم في تطوير علاجات أحدثت نقلة نوعية في رعاية المرضى وأنقذت حياة عدد لا يحصى من الأشخاص داخل أستراليا وخارجها. وفي السنوات الأخيرة وبعد إصابته بأحد أخطر أنواع أورام الدماغ لم يتوقف عن العطاء، بل حول معركته الشخصية إلى رسالة أمل، وشارك في أبحاث وتجارب علاجية بهدف تحسين فرص علاج المرضى في المستقبل، تاركا إرثا علميا وإنسانيا سيبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه كان شرفا له أن يشارك في مراسم الاحتفاء بحياة ريتشارد سكولر والتي أقيمت في دار الأوبرا في سيدني، مؤكدا أن ما قدمه للبشرية جعل العالم مكانا أفضل. وتوجه بالرحمة لروحه الطاهرة وخالص العزاء لعائلته وأصدقائه وزملائه ولكل من تأثر بعلمه وعطائه، وسيبقى إرثه العلمي والإنساني شاهدا على حياة كرست لخدمة الإنسان. بريسبن، أقدمت السلطات الأسترالية على توقيف مواطن أسترالي قادم من الإمارات، وبعد تفتيش هاتفه المحمول عثر على مقاطع فيديو تعود للمنظمات الإرهابية مثل حماس وأخواتها وحزب الله، وتم مصادرة الهاتف المحمول من أجل التحقيقات. كذلك تم اكتشاف أنه شارك هذه المقاطع مع أفراد عائلته وأصدقائه، وتم اعتقاله برفقة شخص آخر يبلغ من العمر 19 عاما ليواجهان المحكمة. ومن المعلوم إن أستراليا تصنف المنظمات المذكورة ضمن قوائم الإرهاب، وأي شخص يؤيد أو يدعم هذه المنظمات الإرهابية سيواجه تهم تتعلق بالإرهاب في أستراليا. كامبرا، اعتقلت وزارة الهجرة الأسترالية شخصا كان يقوم بملء معاملات الهجرة وتقديم فيزا للطلاب مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتم اعتقاله لأنه ليس وكيلا للهجرة أصلا. هذا وتم القبض عليه وترحيله خارج أستراليا لكونه لا يحمل الجنسية الأسترالية. وتقول دائرة الهجرة الرسمية في أستراليا إن المعاملات هذه يقوم بها فقط وكلاء الهجرة المسجلين أو المحامين، ويتعرض من يدعي أنه وكيل هجرة مزور إلى السجن أو إلى غرامات ضخمة جدا، خصوصا إذا تم أخذ أموال من الناس مقابل هذه الخدمات. أدلايد، اتخذت الشرطة إجراءات بحق سائقة تبلغ من العمر 23 عاما بعد ضبطها وهي تقود بسرعة وصلت إلى 175 كيلومترا في الساعة على طريق ستيوارت هايواي بالقرب من بيمبا في ولاية جنوب أستراليا، في منطقة يبلغ الحد الأقصى للسرعة فيها 110 كيلومترات في الساعة. ووفقا للسلطات في أدلايد فقد شملت العقوبات غرامة مالية بقيمة 2126 دولارا أستراليا وخصم 9 نقاط مرورية من سجل القيادة وسحب رخصة القيادة منها لمدة 6 أشهر بشكل فوري. وأكدت السلطات إن الالتزام بالسرعات المحددة يساهم في تعزيز سلامة الجميع على الطرق والحد من الحوادث. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشين كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود.

0: شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشفو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: يا يوسف خذ واعطي.
8: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
7: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
8: حول.
2: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 669 من مقاطع حظر التجول، والحلقة الأولى من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة البقرة. سورة البقرة سورة مدنية، هي أول ما نزل من القرآن في المدينة، ولكن بعض آياتها نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الآية 281 هي آخر ما نزل من القرآن الكريم اللي بتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دي رسالة خطيرة جدا بيرسلها القرآن إلى قلوب القراء المتدبرين. لما أول كلمة تنزل في هذا الكتاب تبقى اقرأ اطلب العلم، وآخر كلمة واتقوا، وبين الكلمتين دول 23 سنة من التربية القرآنية والنبوية. يبقى الرسالة واضحة، العلم لازم يقودك إلى التقوى، إنما العلم الذي لا يقود إلى التقوى ما يبقاش علم نافع. العلم النافع هو اللي يقودك إلى التقوى، سواء علم الشريعة، علم علوم القرآن، علوم الطب، علوم الكيمياء، علوم الفيزياء، إذا قادك للتقوى ولمعرفة الله فهو علم نافع. سورة البقرة عدد آياتها 286 آية، مع خلاف عند أحد علماء العدد قال إنها 285 آية، والخلاف مع علماء العدد بينهم في الفواصل بين الآيات، فبعضهم بيضم بعض الآيات وبعضهم اعتبر إن ألف لام ميم مش آية مستقلة وضمها مع الآية الأولى، فعشان كده بيختلف العدد بس، لكن مفيش بينهم خلاف في أي كلمات خالص. أسماؤها البقرة وهو الاسم الأشهر والمستخدم في المصاحف، والنبي عليه الصلاة والسلام سماها البقرة في عدة أحاديث، منهم أحاديثين مهمين هنذكرهم لأنهم بيورونا قيمة سورة البقرة. قال اقرأوا الزهراوين، سورة البقرة وسورة آل عمران. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران سموهم إيه؟ الزهراوين، ونبقى نرجع لها بعدين. وقال برضو عن البقرة وآل عمران أنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو ظلتان سوداوان بينهما الشرق. يعني إيه؟ يعني بيجوا زي مضللين على الشخص اللي تدبرهم وحفظهم وفهمهم وعاش بمعانيهم، زي ما يكونوا سحبتين لونهم اسود وطالع من بينهم شرق، يعني ضوء ساطع من بين السحبتين. الحديث الاولاني اللي بيقول اقرأوا الزهراوان او الزهراوين سورة البقرة وآل عمران، يعني ايه زهراوان؟ زهراوان مثنى زهراء، يعني المزهرة، شجرة مزهرة مطلعة زهور، أو الزهراء يعني البيضاء الصافية. كلما يعني كلمة أزهر، أزهر يعني أبيض صافي زي اللبن كده، اسمه أزهر. ووصف السورتين البقرة وآل عمران بالغمامتان أو الظلتان السوداوان بينهما شرق، الواحد ممكن يشوف ان فيه يعني تضارب بين الحديثين دول. ليه؟ يعني مرة يوصف ان هما بيض زهراوان، ومرة يوصف ان هما سحابتين لونهم اسود. طيب بصوا بقى، يعني ايه بيوصفوا بالبياض وبالسواد؟ مش موضوع بياض وسواد، هو موضوع بركة. زهراوان بمعنى بيض، ربما يكون المقصود انهما منيرتان زي القمر ما بينير، وبيبقى لونه أبيض لأنه بيعكس ضوء الشمس. البقرة وآل عمران منيرتان لونهم أبيض لأنهم بيعكسوا ضوء الحق. زهراوان كمان يعني مزهرتين عليهم زهور من كثرة الأحكام اللي فيهم، بالتالي الصورتين مزينتين بالقوانين اللي الناس كانت محتاجاها. وربما الزهور دي هي كثرة القصص المهم اللي فيهم، قصص عن آدم، عن بني إسرائيل، عن موسى، عن عيسى، عن إبراهيم، عن نوح صلى الله عليهم جميعا، كلها قصص مهمة جدا. أما السحابتين السود، فالسحابة السوداء هي المثقلة بالماء اللي هتنزل مطر، هتمطر وهتنزل خير للناس، إنما السحابة البيضة معدية ومش هتمطر. فالسحابة السوداء يتفاءل بها، بينهما شرق يعني ضوء بيخرج من بينهم. إذن البقرة وآل عمران سورتين فيهم خير كبير جدا وفي غاية الجمال، وأكثر ما يجملهم كثرة الأحكام اللي فيهم وكثرة القصص اللي فيهم. فهذه أول اسم البقرة، ليها اسم تاني وهو سورة فسطاط القرآن. فسطاط، الفسطاط هو الخيمة الكبيرة اللي بتحوي تاخد عدد، ممكن تعمل جواها اجتماع، مش مجرد خيمة ينام جواها فرد أو فردين. فقيل عنها فسطاط القرآن لأنها تحوي كليات الشريعة، أي المقاصد الكلية للشريعة، وأنا كان في ده بعدين. لكن الشريعة الإسلامية ليها مقاصد كلية، يعني إيه؟ يعني أهداف معينة، إنها تحفظ الدين، تحفظ النفس، تحفظ العقل، تحفظ المال وهكذا، اسمها المقاصد الكلية للشريعة. فهي خيمة كبيرة بتحوي كل ده، وتسمى قسطاس القرآن لأن فيها أحكام شرعية كثيرة تقيم القسط والعدل بين الناس. وتسمى سنام القرآن، يعني أعلى حاجة في القرآن، سنام الجمل، أعلى نقطة على ظهر الجمل، فتسمى سنام القرآن. نقرأ كده مع بعض. احنا النهاردة الحقيقة هناخد بس أول آية ألف لام ميم، والفترة الجاية دي قد الدروس تكون قصيرة شوية لأسباب، فهستأذنكم نقصرها شوية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، الحروف المقطعة ظهرت في أوائل 29 سورة تدبرنا كتير احنا منها. البقرة هي أول سورة في المصحف تبدأ بالحروف المقطعة. الحروف المقطعة تأتي في بداية بعض السور زي ما قلنا 29 سورة، وتعتبر من الغيبيات التي لا يستطيع أحد أن يجزم، يعني يؤكد على تفسيرها، الله أعلم بمراده منها. لكن هناك آراء، ما يضرش إن الإنسان يطلع على هذه الآراء، قد يكون رأي منها صحيح. يعني أفضل هذه الآراء أن هذه الحروف هي تحدي لأساطين اللغة. اللغة العربية يعني ليها حروف، فربنا بيأتي ببعض الحروف من لغتهم في أول السورة ليتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن اللي مؤلف من نفس الحروف بتاعتهم اللي بيستخدموها في قصائد الشعر وفي الخطب النثرية الرنانة القوية اللي بيقولوها يحركوا بها الجيوش ويحركوا بها. طب ورونا، تحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو حتى سورة واحدة منه، رغم أنه يستخدم نفس الحروف اللي بيستخدموها في كلامهم وفي قصائدهم. الدليل الذي يقوي هذا الرأي أن الحروف دي معناها أنها تحدي ليهم أنهم يجيبوا
10: كتاب زي ده أو يؤلفه قرآن زيه. الدليل القوي جدا اللي بيقوي الرأي ده هو إنك عادة تجد كلام عن القرآن أو عن الكتاب فورا بعد ذكر هذه الحروف. مثلا سورة البقرة ألف لام ميم، بعدها على طول ذلك الكتاب لا ريب فيه. تحدي واضح إن الألف لام ميم من حروف تألف من هذا الكتاب. سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. يبقى كلام عن الكتاب على طول بعد الأحرف. سورة يونس ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، كلام عن الكتاب. صاد صاد والقرآن ذي الذكر على طول. غافر سورة غافر إلي الحواميم من الحواميم أول الحواميم حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. سورة فصلت حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كلام برضو عن القرآن تنزيل. يبقى خلاص كده، يبقى احنا كده هنقتنع بانه الاحرف دي تحدي لأساطين اللغة العربية. لكن لا، محدش يقدر يجزم بده. ليه؟ لأن في ثلاث سور من 29 سورة اللي بتبدأ بالأحرف المقطعة لم يتبعها كلام عن القرآن خالص. مريم والعنكبوت والروم، نبص فيهم بقى. بقول الكلام ده ليه؟ أنا شخصيا استفدت جدا من التدبر بتاعنا ده، ومن ضمن الحاجات اللي استفدت منها هو تغير رأيي في مسألة الأحرف المقطعة. لما نظرت في الثلاث صور دول، مريم مثلا كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا وقصة سيدنا زكريا. الروم ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هو واضح الكلام مش عن القرآن خالص بعد كده، بل الكلام عن القرآن بيأتي في مرحلة متأخرة جدا في السور دي، بعيد جدا عن الـ الـ الـ الأحرف المقطعة اللي جت في أولها، فمحدش هيقدر يقول إن ليها علاقة بيها. غريبة. بس في حاجة، في الثلاث صور دول جه بعد الأحرف المقطعة ذكر لخوارق وآيات تدل على قدرة الله. سورة مريم كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قصة زكريا وزوجته اليصابات اللي كانت عاقر وأراد الله إن هي ربنا شأنها تحمل في يحيى بمعجزة. فجي بعدها كلام عن شيء معجز. سورة الروم ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذا إعجاز، لأن محدش كان يستطيع وقت ما الفرس بدأوا يهزموا الروم في المرحلة دي، وقت الـ مكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، في هذا الوقت أنا مش فاكر في مدينة ولا جزء منها كانوا في مكة، لكن في 10 سنوات دولة الروم كانت بتتساقط أمام الفرس في كل حتة. حتى في الفترة دي الفرس احتلوا مصر حوالي 9 سنوات أو 10 سنوات، احتلوا مصر. فيعتبر أمر مستحيل إن الروم دولتهم بتنهار وحد يتنبأ ويقول ده الروم هيغلبوا الفرس تاني وقريب كمان. يعني كمان بيقول إيه؟ في بضع سنين. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طب قول سيغلبون وسيبها مفتوحة عشان لما ما يحصلش قول بعد مين عارف، يمكن أقصد بعد 100 سنة بعد 200 سنة، لكن في بضع سنين يعني عدد سنين قليل، يعني عدد سنوات في حدود 10 سنين أو أقل. ده إعجاز، إعجاز إن الدولة كانت بتنهار تماما في كل حتة عشان حد يطلع يقول إنهم هيغلبوا وخلال سنوات. ده لو هو مش بيتلقى وحي فعلا يبقى بيغامر بمصداقيته. إذن الأحرف المقطعة مرتبطة بقدرة الله، سواء في إنزال القرآن تلاقي بعدها كلام عن القرآن، أو قدرة الله في إنه يجعل العقيم العجوز زوجة زكريا قادرة على الحمل والولادة، أو معرفة أمر غيبي لا يخطر على قلب بشر اللي هو انتصار الروم تاني وخلال فترة قليلة بعد ما كانت دولتهم بتتساقط في كل حتة في العالم. السورة الثالثة سورة العنكبوت، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الآية دي بتقولنا على قدرة الله على اختبار كل الناس من أول آدم حتى آخر إنسان على وجه الأرض، بحيث تظهر النتيجة مين صادق ومين كاذب مرة واحدة. إذن الأحرف المقطعة قد تكون مرتبطة بأمر يخص قدرة الله، أو مرتبطة بالخوارق، أو مرتبطة بالإعجاز عموما، وليس بالضرورة الإعجاز البياني في القرآن بس. لو كانوا 27 سورة بدون سورة الروم وسورة مريم وسورة العنكبوت كان ممكن نقول كده انهم مرتبطين بالإعجاز البياني في القرآن، لكن لما لقينا في الثلاث سور دول انه جاي بعديهم امور تتكلم عن الإعجاز بس مش الإعجاز البياني في القرآن، إذن ممكن تكون هي الأحرف المقطعة لها علاقة بمسألة الخوارق والمعجزات والآيات الدالة على قدرة الله عموما. تمام، وقلنا قبل كده مسألة الإعجاز البياني للقرآن. النهاردة على فكرة في حلقة لأخونا مسلم عبدالله هتنزل كمان ساعة كده. الإعجاز البياني في القرآن أهم ما فيه والمذهل فيه إنه نازل مش بس بنفس الحروف بتاعة اللغة بتاعة العرب، بنفس الكلمات، ومع ذلك نازل وكأنه لغة جديدة. يعني مثلا تجدوا إنه الأحرف بتاعة أوروبا الغربية هي هي، لكن الفرنساوي يسمع الدنماركي يسمع الإنجليزي ما بيفهموش بعض. أحرف يعني الأحرف هي هي بس اللغات مختلفة. أوروبا الشرقية لهم الأحرف بتاعتهم برضو هي هي، ولكن الروسي يسمع البولندي يسمع المجري ما يفهموش بعض. القرآن بقى مش بس نازل بالأحرف بتاعت اللغة العربية وبالكلمات بتاعت اللغة العربية، ولكن وكأنها لغة أخرى، لأن اللغة العربية حتى وقت نزول القرآن لم يكن معروف فيها إلا نوعين فقط من النصوص، النثر والشعر. والقرآن لا هو نثر ولا هو على أوزان الشعر، نوع مختلف من النصوص العربية نزل فجأة على رجل لا يقرأ ولا يكتب، وده الإعجاز اللي فيه. علينا نتوقف هنا الليلة، معلش هتبقى الحلقات قصيرة شوية اليومين دول، ونختم على كده. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا
9: ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي سريلانكا وفي كشمير وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: Thank you.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وسبق مرارا أن الإمام النووي رحمه الله جعل كتابه رياض الصالحين منهاجا للسالكين إلى الله تعالى. وقد كررت على مسامعكم أنك إذا أردت أن تصير طبيبا فأنت بحاجة إلى منهاج وبحاجة إلى معلم، إذا أردت أن تصير مهندسا بحاجة إلى منهاج وبحاجة إلى معلم، إذا أردت أن تصير محاميا أنت بحاجة إلى منهاج وبحاجة إلى معلم. ومن دون منهاج ما ممكن أن تصل إلى الطب، وهذا شيء على الهامش مما يزلزل في أذهان الناس اليوم من خلال هذه صفحات اليوتيوب وما شابه. تجد إنسانا يطلع على منثورات ومبثوثات في علم من العلوم أو فرع من الفروع، ثم بعد هذا هو يريد أن يناقش أهله المختصين به. تخيلوا لو إنسان جلس في بيته وشاهد مقاطع اليوتيوب المتعلقة بالعمليات الجراحية في جراحة القلب، وشاهد 100,000 مقطع مصور في عمليات جراحة القلب، من منكم يسلمه قلبه ليجري له عملية؟ أكيد لا يوجد عاقل في الدنيا يسلمه قلبه من أجل أن يجري له العملية، لأن الرجل ليس له منهاج في تعلم الطب، وهذه المنثورات والمبثوثات لا تجعله طبيبة قلبية. لو أن رجلا اطلع على علوم طب العين في مبثوثات ومنثورات في هذه صفحات اليوتيوب وما شابه، من منكم يسلمه عينه لأجل أن يعطيه دواء ويقبل منه دواءه؟ أكيد ما في ولا أحد منكم. السبب لأن هذا الرجل لم يتبع منهاجا. لو أنه دخل في كلية الطب واتبع منهاج كلية الطب وتتلمذ على الأساتذة وتخرج بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، لرخص له أن يكون طبيب عينية، ولا اطمأننا له وسلمناه عيوننا وقلوبنا. أما وإنه سار من دون منهاج فإن أحدا لا يثق به أبدا. على الهامش أيها الإخوة، الآن بعض شبابنا بعض بناتنا يجلس يطلع على مقاطع اليوتيوب المتعلقة بمسائل الدين، منثورات ومبثوثات، يقول لك أنا شاهدت 100 مقطع، أنا حفظت 1000 مقطع، ثم يأتي ليقول أريد أن أحاجج علماء الدين فيما يتعلق ببعض المسائل. عجيب، مثل الذي يطلع على 1000 مقطع في طب العين ثم يقول أنا أريد أن أحاجج أطباء العينية في مسائل طب العين. يضحك عليه المتخصصون لأنهم يعلمون بأنه لا يفقه شيئا وإن شاهد هذه المقاطع 1000 أو 2000 أو 5. هناك من يريد أن يزحزح ويزلزل المسلمات العقلية عند الناس. المنطق السليم الفطري يقول إذا أردت أن تنال اختصاصا لا بد لك من معلم ولا بد لك من منهاج. أما شاب من دون معلم ومن دون منهاج ثم هو يريد أن يتكلم في الدين، بل يريد أن يحاجج أهل الدين في معلومات هذا الدين. عجيب هذا الأمر، رجل من دون منهاج كيف يصير؟ الإمام النووي أيها الإخوة رحمه الله تعالى وضع في كتابه رياض الصالحين منهاجا للسالكين إلى الله. أخذ هذا المنهاج من آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورتبها ترتيبا على أبواب، من أجل إذا سمعتم هذه الدروس لا أن تعجبوا بها أو لا تعجبوا، لا أن تحفظوها أو لا تحفظوا، لكن لأجل أن تعمل
بما في هذه الدروس حتى تصل إلى حضرة الله تعالى. ومن دون أن تنضبط بما تسمع، أيا سامعا، ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن نحن بحاجة أيها الإخوة، إذا سمعتم هذه الدروس، أن نتبع ما فيها من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصل إلى حضرة الله تعالى وتنام رضاه. أما إذا مرت عليك هذه الدروس من دون أن تعمل بما فيها، فكيف يصل امرؤ إلى حضرة الله تعالى؟ باب اليوم هو باب منزلة من منازل السائرين إلى الله، ودرجة من مدارج المقبلين على حضرة الله تعالى، ولا يمكن أن يصل امرؤ إلى حضرة الله تعالى إلا وهو حامل هذه المنزلة وهذه الخصلة. عنوان الباب: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. تعظيم حرمات المسلمين، تريد أن تصل إلى الله عز وجل، عظم خاصة العباد، عظم حرمات العباد، عظم أموال العباد ألا تمتد يدك إليها إلا عن طيب خاطر منهم، عظم أعراض المسلمين فاحذر أن تعتدي على عرض لم يحله الله تعالى لك. باب تعظيم حرمات المسلمين. المنسوب إلى جانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. هؤلاء العباد، هؤلاء الخلق، إنهم منسوبون إلى حضرة الله تعالى، هم عباد الله، الله خلقهم، الله كرمهم، ولقد كرمنا بني آدم، الله فضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، فاحذر أن تعتدي على حرمة من حرمات هؤلاء الخلق. فإذا كانوا مسلمين زادت حرمتهم وزادت مكانتهم. وقد قالوا: أعلم الخلق بالله

أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله، أعلم الخلق بالله، أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله، سواء كانوا هؤلاء أهل لا إله إلا الله طائعين وسواء كانوا عاصين، أنت معني أن تعظم خلق الله تعالى، أن تعظم أهل لا إله إلا الله. ليس عليك حسابهم، ليس عليك تقييمهم ووزنهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جارية في حاجة له فتأخرت، فأرسل من يبحث عنها فشاهدها تلعب مع الصبيان، قال لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، لكن أنا تعظيما لحرمة الله لا أعتدي عليك، وهي بنت وصغيرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في زحام، في رجل ارتدى نعلا قاسية فوطئ بنعله على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أخره بيده كأنه ضربه. ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الرجل أين هو، قال كنت البارحة قد أخرتك وأوجعتك، قال أوجعتني يا رسول الله. ثاني يوم بيسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أين هذا الرجل، فجاء فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم 80 شاة، يقول له هي هدية 80 شاة، أنا مبارح أوجعتك وآلمتك. تعظيم أهل لا إله إلا الله، تعظيم حرمات المسلمين. كلما زادت محبتك لله وكلما زادت هيبتك من الله تعالى، كلما احترمت عباد الله تعالى، كلما أشفقت على عباد الله تعالى، كلما رحمت عباد الله تعالى. وعكسه بعكسه، سيدنا علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جده، وصلى الله على سيدنا محمد أصل هذه السلالة المباركة، كان يقول لمن حوله اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، كل من يقول لا إله إلا الله قال اجعله بمنزلة أهل بيتك، فاجعل كبيرهم منك بمنزلة والدك، وصغيرهم بمنزلة ولدك، وتربك بمنزلة أخيك، اللي بعمرك مثل أخوك، اللي أكبر منك والدك، اللي أصغر منك ابنك. فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ تحب تظلم أنت والدك؟ تحب تظلم ابنك؟ تحب تظلم أخاك؟ وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك. هذا الكلام يا أخوان ليس لنسمعه فنعجب أو لا نعجب، السالك إلى الله عز وجل الذي يريد أن يصير قريبا من الله عز وجل هكذا ينظر إلى عباد الله تعالى المسلمين. اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، فاجعل كبيرهم منك بمنزلة والدك، وصغيرهم بمنزلة ولدك، وتربك بمنزلة أخيك. فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ بل إن السالك إلى الله عز وجل إذا خرج من بيته، أهل التربية الروحية قالوا، ينظر إلى الخلق جميعا الذين يراهم أنهم أفضل منه، أي واحد يراه يقول هذا أفضل مني، هكذا في سره، أما من هو أكبر منه فيقول هذا سبقني إلى الإيمان. رجال عمره 60 سنة، أنت عمرك 30 20، هذا سبقك إلى الإيمان، كم صلاة صلى وأنت غير موجود، كم رمضان صام وأنت غير موجود، كم صدقة دفع، كم بر فعل. إذا رأى من هو أكبر منه قال هذا سبقني إلى الإيمان، وإذا رأى من هو أصغر منه
قال هذا أنا سبقته إلى المعصية. يا لطيف أنا شو مساوي ذنوب هو ما له مساوية، هذا أصغر منه. وإذا رأى من هو في سنه قال أنا أكيد من تقصيري وفي شك من تقصيره. أنا متأكد أنا عامل أخطاء وصدوب 100%، بس هو أنا أشك، هو الله أعلم خير منه. فهو يرى هؤلاء الناس خيرا منه. باب تعظيم حرمات المسلم. صديق من أصدقائك لا يجوز أن تعتدي لا على ماله ولا على حاجاته ولا على عرضه بتنقيص أو غيبة أو شتم أو نميمة. هذا هو السالك إلى الله عز وجل. واحدة من الصحابيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بتحكي عن ضرتها كلمة، قالت يا رسول الله ما يعجبك من صفية وإنها لقصيرة. وفي رواية للحديث أنه ما حكيت بس أشارت بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت ببحر لمزجته. إذا بنخلط بالبحر، لطيف البحر شو بده يغير لون البحر؟ شو بده يغير صفات البحر؟ قال هالكلمة هي اللي أنت قلتيها في حق أختك المسلمة المؤمنة تمزج بحرا. يا لطيف. لذلك أيها الإخوة عظموا حرمات المسلمين ليكن في قلوبكم شفقة على عباد الله المؤمنين، رحمة لعباد الله تعالى. تعرفوا قصة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه والعجوز. عمر كان أمير المؤمنين يعص، فشاهد خباء اقترب منه بيسمع صوت أطفال يتطاغون يبكون، يقول يا أهل الضوء، ينادي عليهم، فتخرج امرأة كبيرة في السن، يقول يا خالة ما أجلسكم في هذا المكان؟ تقول نحن جلسنا ننتظر، نحن في سفر ننتظر. قال ما هذا الصوت الذي أسمع؟ قال أطفال الصغار يبكون لا أجد ما أطعمهم. قال ما هذا الذي على النار على القدر؟ قالت هذه أحجار مع ماء أنا أحركها أعللهم بها حتى يناموا. أم هيك يعني خليهم أنه يفكروا أنه في أكل. تقول وأسأل الله أن يحاسب عمر لأنه تركنا من دون طعام من دون شراب. قال وما يدري عمر بحالكم؟ قالت وما يدريه بحالنا، فلما صار أميرا للمؤمنين. يا لطيف سيدنا عمر بيركض إلى بيت مال المسلمين، بيروح بجيب قمح بجيب لحم بجيب شيء يحمله على كتفه، بيجي خادمه لسيدنا عمر بده يحمل، قال إليك عني، أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة. بيجي لعند هذه المرأة بيساوي لها بيطبخ لها اللحمة وبيطبخ لها هذا القمح وبيقل فيئها الأولاد وبيطعمها الأولاد وبيلعب هالأولاد وبيترك الطعام. بتقول له والله أنت أحق بإمارة المؤمنين من عمر، أنت اللي منيح، شو هذا أطبخ؟ بيقول لها يا أمه استغفري لعمر شفقة على هؤلاء المسلمين. ومرة كان سيدنا عمر قصصه عجيبة مع شفقته بعباد المؤمنين كمان. جاءت قافلة من التجار بيقول له لواحد من الصحابة بيقول له ما رأيك أن نحرسهم الليلة؟ هو أمير المؤمنين ودون تجار لأنه حاملين فلوس ومصاري هي القافلة تلامي، ليقوم يجي عليهم قطاع طريق، شو رأيك نحرسهم الليلة؟ فبيبيت عمر مع ذلك الصحابي يحرسون هؤلاء التجار، فيسمعون صوت بكاء طفل صغير. بيجي عمر لعند أمها الصغير بيقول لها اعتني بصغيرك، بغيب شوي رد بيرجع بيسمع صوت بكائه، ديري بالك على هذا الولد الصغير. بعدين رد بيبكي بيقول لها أنت امرأة أو أم سوء، شو هالأم السيئة، هذا الولد عم يبكي منذ الليلة. قالت إليك عني فإني أفطمه، لأن أمير المؤمنين عمر لا يفرض إلا لمن يعني أكل الطعام. كان سيدنا عمر عم يصرف معاشات لكل واحد بيأكل وبيشرب، بس كل واحد بيرضع من أمه خلاص بيعطي أمه المعاش. قالت له أنا عم بفطم ابني، عشان هيك عم يبكي، لأنه عمر ما بيفرض إلا للفطيم للمفطوم اللي بيأكل وبيشرب يعني بيستطيع يأكل ويشرب. قال كم

عليهم ورحمته. إنه من الفطرة أن تشفق الأم على أولادها، أن ترحم الأم أولادها، أن يرحم الأب أولاده. لكن بسبب بعد عدد من الناس وللأسف من المسلمين عن حضرة الله تعالى، بك تسمع عن أم تترك ابنها الرضيع عند أبيه وتحرد في بيت أهلها، وتغيب الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة، وكأن الرحمة نزعت من قلبها، تظن بأنها بهذه الطريقة تؤدب أباها، ولا تعلم بأنها صارت على طرف آخر من أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، صارت في شق وأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شق آخر، صارت تحاد الله ورسوله. إنك لتعجب من أب، وقد جرت عادتنا نحن، هكذا فطرة الإنسان وهكذا الإسلام زكى فينا، أن الواحد فينا يقول أنا أخذ من لحم أكتافي وأطعم أولادي، هكذا يعبر الآباء شفقة على هؤلاء الأولاد ورحمة بهم. إنك لتعجب من شاب متزوج وعنده أولاد، ثم هو في خصومة مع زوجته تركها في بيت أهلها، ومنذ 8 أشهر لم يرسل لها ولا لهم شيئا من النفقة، يظن بهذا أنه يؤذيها وأنه يضغط عليها وأنه يربيها، وهو لم يعلم بأنه يحاد الله ورسوله ويشاقق الله ورسوله ويعصي الله ورسوله، وأنه في طرف وأن أوامر الله ورسوله في طرف آخر. لكن يا أيها الإخوة، هذه القسوة في القلوب من أين جاءت؟ من أين جاءت أم تترك ابنها في البيت يبكي، ثم هي تمضي مع صديقاتها لتشرب الشاي أو تشرب القهوة لتغيب ساعة وساعتين وثلاثة، والأولاد يبكون أو هذا الطفل يبكي حتى يسمع الجوار صوته فيقرعون بطريقة ما، يصلون إليها أن ابنك يبكي وهذه الأم جالسة، كيف نزعت هذه الشفقة؟ مرة ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها جاءتها أم ومعها ولدان، فستنا عائشة أهدتها أو قدمت لها 3 تمرات، فأعطت الولد الأول تمرة والولد الثاني تمرة وأبقت التمرة الثالثة له. الأولاد أكلوا التمرتين وجاءوا إلى أمهم، فشقت التمرة الثالثة إلى نصين، أعطت هذا نصف وهذا نصف، وبقيت هذه المرأة من دون تمر. طبعا هذه شفقة الأم، هذه عاطفة الأم، هذا هو حنان الأم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة الخبر، فقال إن الله رحمها لرحمتها لأولادها. لم تقل هذه المرأة أين حقوقي، أريد أن أحقق ذاتي، لا أن أتنازل عن حقي، ما لي مستعد طعم أولادي وأنا جوع، ما لي مستعد أقضي حياتي أنا مشان الأولاد، وأنا هذون الأولاد الأيام أمامهم أما أنا الأيام ليست أمامي. لم يقل لها أحد من جوارها أنت أثبتي ذاتك، أنت حققي وجودك، أنت لا تتنازلي عن حقك، لا لصغير، هذون أولادك خير لبرة، أنت خيرك رايح. الله أكبر، هذه التعاليم التي يوسوس بها الشياطين أيها الإخوة، وباتت بعض النساء تقتنع بهذا الكلام، بات بعض الرجال يقتنع بهذا الكلام، أنت عم تصرف على أولادك، المصاري كلها رايحة، هذا ابنك بكرة بيحمل حاله بيتجوز وبيروح، أنت شو بده يصفى معه، خلاص أنت يدبر حاله، هو مسؤول عن حاله. هذه الوساوس الشيطانية التي يوسوس بها الشيطان للإنسان حتى يقسو على أقرب الناس إليه. أب عنده من المال ما عنده، يا أخي زوج ابنك شفقة به ورحمة عليه وتعظيما لحرمات المسلمين، يقول لك أنا أبي ما ساعدني وأنا وقفت لحالي هو يخليه يوقف لحاله. يا أخي أبوك ما كان معه، أنت الحمد لله الله أكرمك عندك من المال شفقة على هذا الشاب. سبحان الله، كيف صار هذا الأب عنده هذه القسوة في قلبه؟ باب تعظيم حرمات المسلمين، حرمات المسلمين عامة، فما بالك بأقرب الناس إليك، ما بالك بأبيك، ما بالك بأمك، ما بالك بأخيك، ما بالك بأختك. كيف صار المسلم أحيانا يعتدي على أخته في الميراث؟

يأخذ من مالها ما يأخذ. قلت لكم والله جاءتني المرأة لتقول 40 سنة أخي ما أعطاني حقي في الإرث، وهي تستحي أن تقول هي من بيت من. تقول يا أستاذ ما بيقول من بيت مين، ما بريد أنا أخي تتزلزل صورته أمامك. ما شاء كم هي في قلبها شفقة على أخيها، وكم في قلب أخيها من القسوة عليه. ثم قالت يا أخي يا أستاذ هذا أخي مات الآن، وأنا ما عم تطلع مني كلمة الله يرحمه، وهي خايفة من الله جاي تسأل إن الله بده يحاسبني. أنا ما عم بقول له الله يرحمه، عم تقول يا أستاذ والله ما عم تطلع مني هالكلمة. يا أيها الإخوة، كيف صار الأخ يقسو على أخته نسأل الله السلامة، والأب يقسو على أولاده، والأم تقسو في بعض الحالات، وكيف صار الابن يعق أباه ويعق أمه، مستعد أن يبكي أمه ويخرج من البيت أمه تبكي من أجل أن يضحك مع صديقه. ما هذه القسوة في القلوب؟ فليعلم أصحاب القلوب القاسية أن أبعد القلوب من الله القلب القاسي، وإن النار خلقت لإذابة القلوب القاسية. وقد ضرب الله تعالى بني إسرائيل بعقوبة أن قسى قلوبهم، فلا يحن على أخ ولا يحن على ابن ولا يحن على أب ولا يحن على أم ولا تحن على بنت. هذا طبعا فضلا عن أنه لا يحن على الآخرين، إذا على أمه لا يحن وعلى أبيه لا يحن، كيف سيحن على الغرباء؟ كيف سيحن على الفقراء؟ كيف سيحن على الضعاف؟ يا أيها الإخوة، الحديث عن الشفقة والحديث عن تعظيم حرمات المسلمين والحديث عن بيان حقوق المسلمين وعن رحمتهم حديث طويل. إن شاء الله هذا افتتاح لهذه هذا الباب، ونتابع في دروس قادمات إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن منزل معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيلي، من الآية 75 إلى الآية 41 بعد 100 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 75 إلى الآية 41 بعد 100 من سورة البقرة.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة، وفي آخر مستجداتها أقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قواته ستنفذ هجوما كبيرا على إيران الليلة، وستضربها بقوة وقسوة وستقضي على كل قدراتها المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدا إعادة السيطرة على المضيق وفرض الحصار على إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنها بدأت بتوجيه من الرئيس ترامب شن ضربات على إيران لليلة الثالثة على التوالي. في الأثناء أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارات دوت في مدينة جم التابعة لمحافظة بوشهر وفي بندر عباس وجزر كيش وقشم وأبو موسى جنوب البلاد. الجيش الإيراني من جهته قال إنه استهدف سفينة أمريكية معادية ردا على هجمات صاروخية أمريكية طالت مراكز عسكرية إيرانية. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة قلهات العمانية. بغضون ذلك أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بتعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية إلى مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة ثمانية من بينهم أربعة بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين. حول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد فيما يتعلق بآخر التصريحات الأمريكية، ضعنا في أبرز ما جاء فيه.
1: مراد، آخر من تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث عن عودة الخيار العسكري كخيار لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة ستقوم بتوجيه ضربات قوية وقاسية وكبيرة إلى مقدرات إيران وقدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن المضيق سيبقى مفتوحا وأن الولايات المتحدة ستسيطر عليه. لكن الرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن خيارات أبعد من مسألة تأمين مضيق هرمز، وتحدث عن جبل فأس وقال أن الولايات المتحدة قد تستهدف المنشآت النووية أو المخازن النووية الإيرانية تحت هذا الجبل. ويحكى أن إيران نقلت بعض من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وأجزاء من البرنامج النووي الإيراني إلى مخازن مدفونة في هذا الجبل، جبل فأس. الولايات المتحدة تبتعد الآن مع تصريحات الرئيس الأمريكي عن اتفاقات وبنود مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي انتقد الجانب الإيراني واعتبر أنه لا يفي بالتزاماته، وأن الاتفاقات التي يصل إليها مع الجانب الإيراني تنقض عادة من إيران، آخرها كان اتفاق قال الرئيس الأمريكي أنه عالج 100% من القضايا العالقة في عمان، لكن الوفد الإيراني تلقى اتصالا هاتفيا أثناء عملية التفاوض وانسحب من غرفة الاجتماعات. وبعد ذلك بساعتين قام الحرس الثوري باستهداف سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي الذي يمر في المياه الإقليمية. ومن هنا يعبر الرئيس الأمريكي من أن ليس لديه الثقة في المفاوض الإيراني، وأن وحده ربما الخيار العسكري سيجبر إيران على الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز بشكل يشبه ما قبل الحرب، أي بدون سيطرة أو إدارة إيرانية ولا رسوم. وكانت الولايات المتحدة تطالب إيران

0: إلى الخيار العسكري لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل المساعي الدبلوماسية. داخليا هنا في الولايات المتحدة هناك انتقادات شديدة للرئيس الأمريكي، خصوصا من خصومه الديمقراطيين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس. أصدر بيانات تنتقد فيها الرئيس الأمريكي وعودة خيار الحرب مع إيران، خصوصا وأن هذه الحرب لم تحقق خلال 40 يوما حين شنت لم تحقق للولايات المتحدة أهدافها من هذه الحرب، خصوصا فيما يتعلق بالمسألة النووية. المفاوضات التي جرت بعد توقيع مذكرة التفاهم أيضا لم تحقق تقدما في هذا المجال، وهي المسألة الأساسية. فتح مضيق هرمز حسب هؤلاء الديمقراطيين كان مفتوحا قبل الحرب وليس هو المسألة الرئيسية، واستطاعت إيران تحويله إلى قضية وتغطي على المسألة النووية التي نشبت عليها الحرب. كان هناك مسؤول أمريكي مرار تحدث من أن الرئيس ترامب وجه فريق التفاوض الأمريكي وأعطاه وقتا ومساحة للوصول إلى اتفاق أو تقدم ربما في المسألة النووية، لكن هذا لم يحدث ولم يتمكن الوفد الأمريكي من تحقيق ذلك حتى اللحظة على أقله. لذا ترى الولايات المتحدة وترى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيار الدبلوماسي وخيار التفاوض المباشر مع إيران لم يعد الخيار الذي يمكن التعويل عليه للوصول إلى تفاهمات، أولا حول مذكرة التفاهم وكيفية تطبيقها، أو حتى الوصول إلى اتفاق نهائي يعالج المسألة النووية. ومن ذلك يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن على العودة إلى الخيار العسكري. لكن هل هذه العودة هي عودة مرة أخرى إلى الحرب الشاملة بين الولايات المتحدة وإيران؟ هذا السؤال لا يزال مطروحا هنا في الولايات المتحدة دون إجابة. وحده ربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سيقرر ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى طهران إلى مدير مكتبنا هناك نور الدين الدغير. نور الدين مرحبا بك. هل اتضحت معالم الهجوم أو طبيعة الهجمات التي تعرضت لها الأراضي الإيرانية في الساعات الماضية وحجم الخسائر؟
2: مراد، إذا أردنا ننطلق من اللحظة التي نحن فيها الآن، تقريبا يمكن القول بأن العمليات الأمريكية بإيران قد توقفت منذ حوالي ساعة ونصف من الآن. آخر انفجارات تم تسجيلها وتم الإعلان عنها هنا بإيران كانت انفجارات بوشهر، بعد ذلك انتهت العمليات. وهنا يمكن القول بأننا دخلنا في السيناريو اليومي من المواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هجمات أمريكية على مجموعة من المناطق المطلة على مضيق هرمز. ما يسجل الآن وفي هذه الأثناء هو بداية الهجمات الإيرانية، ونتحدث بالتحديد عن هجمات الحرس الثوري الإيراني، الحديث عن طلقات صاروخية بما يصطلح عليه هنا في إيران إلى القواعد ضد القواعد الأمريكية في المنطقة. يتم الحديث إعلاميا هنا في إيران عن استهدافات في دولة البحرين وكذلك عن استهدافات في دولة الأردن، بالإضافة إلى أن هذه العملية ربما قد تطال العراق كذلك مجموعة من المناطق. هناك حتى تحذير يتم الحديث عنه أمام فوق السفارة الأمريكية بالعراق. إذن نحن الآن أمام المرحلة الثانية من المواجهات الإيرانية الأمريكية، وهي العمليات الإيرانية لما يصطلح عليه إيرانيا ضد المقرات أو المقواعد الأمريكية في المنطقة، وهذا يمكن الإشارة على أنه جزء من السيناريو اليومي. إذا ما أردنا أن نتحدث عن طبيعة العمليات التي تم تسجيلها اليوم ومقارنتها بالعمليات السابقة والتي كانت خلال اليومين الماضيين، ما يمكن ملاحظته على أن عمليات اليوم ربما لا يمكن وصفها بالعمليات الكبيرة التي تتجاوز عمليات اليومين الماضيين. اليومين الماضيين سجلنا هجمات في 4 محافظات إيرانية في الجنوب الإيراني، هجمات في خوزستان، هجمات في بوشهر، هجمات في هرمزغان، وهجمات في سيستان وبلوشستان. لكن هذه المرة تم تسجيل الهجمات فقط في محافظتين جنوبيتين، وهي محافظة بوشهر ومحافظة هرمزغان. كذلك إذا ما أردنا أن نتحدث عن طبيعة المناطق التي تم استهدافها، وكنا نشير إليها في وقت سابق، إذا ما أردنا تحدثنا عن بندر عباس، تحدثنا عن بوشهر، تحدثنا عن أبو موسى، تحدثنا عن قشم، وتحدثنا عن سيريك. هذه المناطق لذا ما أردنا أن ندرسها جغرافيا لماذا استهداف هذه المناطق، لأنها نوعا ما هي المطلة بشكل مباشر على مضيق هرمز، بمعنى أنها هي التي تعمل على الرصد والمراقبة، وهذا أمر أساسي ومهم. والنقطة الثانية كذلك يمكن القول بأنها مناطق

0: باعتبار أن المناطق الساحلية هي مناطق التحرك العسكري الإيراني، وهذا فيما تصطلح عليه إيران عسكريا بالمراقبة الذكية لمضيق هرمز. إذا ما أردنا أن نأخذ صورة جوية للمضيق لا يمكن أن نشاهد وجود أي قطعات بحرية إيرانية منتشرة في المنطقة باعتبار المناطق وتحليق الطائرات الأمريكية وكذلك الاستهدافات الأمريكية، لكن نلاحظ بأن هناك حضورا إيرانيا عن طريق الرصد، عن طريق المراقبة، وعن طريق المتابعة، وكذلك عن طريق طبيعة الأسلحة التي تستعملها طهران في مراقبة مضيق هرمز. نتحدث عن صواريخ كروز، وهذا ما قاله الجيش الإيراني حينما تحدث عن استهداف إحدى السفن الأمريكية. نتحدث عن صواريخ الباليستية، ونتحدث كذلك عن الطائرات المسيرة. إذن هذه هي تركيبة ما تصطلح عليه إيران بالمراقبة الذكية لمضيق هرمز، وهي ربما أتت بنتيجة ما. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن ماذا وكيف تنظر طهران إلى ما يحدث الآن، عمليا يمكن القول بأنه حتى هذه اللحظة التقدير العسكري هنا في طهران يتحدث على أن العمليات العسكرية الآن سيكون محورها الأساسي مضيق هرمز، وهي المنطقة التي ستشهد هذا الجدل القائم والمواجهات القائمة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الحديث دائما هل يمكن لإيران أن تواصل في هذه العمليات العسكرية، وأين هو المسار الدبلوماسي؟ ما نسمعه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران حتى هذه اللحظة يمكن القول بأن المسار الدبلوماسي إن لم يكن متوقفا فهو شبه متوقف بسبب الإجراءات العسكرية القائمة الآن بالمنطقة. ماذا تبني طهران للمرحلة المقبلة؟ بكل تأكيد في الرؤية الإيرانية العمليات العسكرية الآن هي جزء من سيناريو المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسيناريو يصطلح عليه هنا عسكريا بالتكتيك العسكري الإيراني من أجل فرض شروط ما على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أي أصبح جزءا من السيناريو العسكري. وهنا نتحدث عن نقطة أساسية ربما تشكل محور تغيير في الاستراتيجية الإيرانية، وهي الخروج من دائرة المفاوضات كرؤية أساسية للوصول إلى حل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى سياسة الخيار العسكري التكتيكي من أجل فرض شروط للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. لكن دائما السؤال إلى أي حد يمكن
1: نور الدين دعنا ننوه بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز. نور الدين، ما الذي يفهم من هذا البيان بينما يتحدث ترامب عن أن مضيق هرمز مفتوح؟
0: بكل تأكيد هنا الرؤية الإيرانية تقول بأن المضيق مغلق، وهذا ما يرصد حتى على مستوى المنظمات المرتبطة بالملاحة البحرية، تشير على أن حركة السفن في المضيق ليست هي الحركة العادية أو الاعتيادية، بل هناك تخفيف في هذه الحركة وهناك حتى انقطاع لهذه الحركة، وبالتالي المنطقة أصبحت نوعا ما غير آمنة ولا أحد يريد المخاطرة، لا شركة التأمين ولا شركة المصدرة لا تريد المخاطرة. ما يتم الحديث عنه عن محاولة القوات الأمريكية بمغادرة المضيق، هناك سيناريو إذا كانت القطاعات الأمريكية تحاول المغادرة من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان، هنا وجهتها الأساسية ستكون إلى بحر العرب من أجل تطبيق السياسة الأمريكية في قضية فرض حصار على إيران. هذا هو المعطى الأساسي الذي يمكن الحديث عنه. أما عودتها إلى المياه الخليجية فربما هذا أمر مستبعد. لماذا؟ لأن القطاعات البحرية ربما ستكون في مرمى النيران الأمريكية، وهذا غير محبذ عسكريا. وهنا نتحدث عن استراتيجية ما بعد هذا اليوم. وجود حصار أمريكي سيدخل حيز التنفيذ منتصف هذا اليوم بتوقيت طهران، بمعنى أننا سندخل على مرحلة عسكرية جديدة. لماذا؟ وكيف يفكر العقل العسكري الإيراني؟ هل سيحافظ على الحصار كما كان خلال المراحل السابقة والاستسلام لهذا الحصار؟ لكن يبدو أن ما يتم الحديث عنه على أن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية ستتغير بشكل كبير جدا، وسيتم التعامل مع الحصار كعمل عدائي عسكري. وهنا بدأ التفكير هنا في إيران كيفية المواجهة. هل ستكون المواجهة عسكرية بمعنى استهداف القطاعات الأمريكية سواء في بحر العرب، وهذا أمر وارد ومطروح على طاولة المسؤول العسكري هنا في إيران. لذلك كان الجانب الأمريكي يحاول استهداف مجموعة من المناطق في محافظة سيستان وبلوشستان. لماذا؟ لأن هذه هي المحافظة الأقرب إيرانيا إلى بحر العرب والأقرب إيرانيا إلى حيث تواجد القطاعات البحرية الأمريكية. نعم. وبالتالي من تلك المنطقة يمكن استهداف هذه القطاعات، وهذا أمر مطروح. وأكثر من ذلك مراد، الحديث العسكري الآن في حال ما إذا تطور الأمر ربما ستصبح الرقعة، وهذا ما عبر عنه خاتم الأنبياء اليوم، أن تصبح هذه الحرب إقليمية، بمعنى أنها ستخرج من المياه الخليجية وخليج عمان وقد تصل إلى البحر الأحمر وباب المندب، وهذا مرجح بشكل كبير جدا خلال الأيام المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير مدير مكتبنا في طهران. ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة والتي تظهر على شاشتنا. ترامب يقول لنيوز ماكس: نهاجم إيران في هذه الأثناء. كذلك ترامب يصرح لنيوز ماكس قائلا: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. إذن يتحدث هنا عن منع إيران من امتلاك سلاح نووي. كذلك يتحدث ترامب لنيوز ماكس ويقول: نحن من يسيطر على مضيق هرمز. ترامب يقول: نحن من يسيطر على مضيق هرمز الآن. كذلك يقول: من الممكن أن تثير إيران المتاعب وأن تقدم على أمور غير لائقة، لكننا نسيطر على الوضع. يتابع ترامب في حديثه لنيوز ماكس: كانت الدول تخشى إيران وأصبحت الآن أقل خوفا بكثير لأننا قوضنا قدراتها. إذن كانت هذه أبرز الأخبار العاجلة والتي نقلناها لكم، وعن فحواها ينضم إلينا أحمد هزيم مراسلنا من واشنطن. أحمد، ضعنا في صورة أبرز ما جاء في هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: مراد، هذه تصريحات في مقابلة هاتفية مع نيوز ماكس تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذكرت أهم ما جاء في هذه التصريحات، وهنا محاولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت سردية أن الولايات المتحدة هي من يسيطر على مضيق هرمز، وأن حرية الفلاحة فيها تكفلها الولايات المتحدة، وهي من يحمي السفن والناقلات التي تحاول عبور هذا المضيق، وأن ما تقوم به إيران هو فقط إثارة متاعب وجعل الأمور ربما أكثر صعوبة، لكن الولايات المتحدة تقوض شيئا فشيئا قدرات إيران على تهديد حرية الملاحة في المضيق. وهذا ما تحدث به في قبل ساعتين في البيت الأبيض، وأيضا تحدثت به القيادة المركزية في بيانها الذي نشر مساء اليوم بتوقيت واشنطن، أي أن المضيق مفتوح وهو تحت الحماية الأمريكية، وأن السفن والناقلات تعبر هذا المضيق. الرئيس ترامب تحدث أن الدول كانت تخشى التهديدات الإيرانية في السابق، لكنها الآن باتت أقل خوفا، والناقلات والسفن تبحر عبر المضيق لأن الولايات المتحدة والقيادة المركزية الأمريكية قوضت كثيرا قدرات إيران على تهديد هذه الملاحة وعلى تقويض سير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. لذا فالرئيس الأمريكي في هذه التصريحات يحاول تأكيد هذه السردية، يحاول فرض الرؤية الأمريكية حول الوضع هناك في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا حول مضيق هرمز الذي بات الآن هو محل الخلاف الذي عاق دون تنفيذ بقية بنود مذكرة التفاهم الموقع بين البلدين، والذي دفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يقول أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لم يعد ساريا، لأن إيران حسب وجهة النظر الأمريكية هي من يخالف بنود مذكرة التفاهم عندما قامت بتهديد وشن الهجمات على السفن التي تعبر مضيق هرمز دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. مراد،
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. والآن مشاهدينا، للتعمق أكثر حول هذا الموضوع سنتوجه إلى ضيوفنا، لكن قبل ذلك نعرض عليكم هذا التقرير الذي يتحدث عن اشتعال التوتر في مضيق هرمز بعد إعلان إيران إغلاق المضيق، فيما ردت الولايات المتحدة بإعادة فرض حصار بحري على موانئ إيران وشن ضربات على أهداف بها، وهو ما يطرح السؤال عن مصير الصراع في ظل عودة ثنائية الحصار والإغلاق، الثنائية التي قد تربك الحلول الدبلوماسية وتجعلها أكثر تعقيدا. المزيد في هذا التقرير.
3: من جديد تعود ثنائية الحصار والإغلاق في مضيق هرمز، قرار أمريكي بعد يومين من قرار إيراني يعيد إنتاج نفس المشهد الذي سبق توقيع مذكرة التفاهم، ويكرس مستوى جديد من التصعيد في معركة كسر عظام اقتصادية وعسكرية متواصلة. حصار مقابل الإغلاق يعكس تحولا دراماتيكيا يطرح السؤال عما تبقى من وقف إطلاق النار. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إعادة فرض حصار بحري على إيران في رد على تكرار إيران استهداف سفن في مضيق هرمز ومواصلة فرض قراراتها في مسارات العبور. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجريد إيران من قدراتها على تهديد السفن التجارية بالمضيق. أما التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة فتظهر استراتيجيات عسكرية جديدة، ذلك ما بدا في توجيه ضربات لقاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام قوارب مسيرة أحادية الاتجاه للمرة الأولى. قبل قرار الحصار الأمريكي بيومين تقريبا، انتقلت إيران من استهداف السفن إلى تفعيل أكثر أوراقها الكلاسيكية خطورة، وأعلن الحرس الثوري رسميا أن المضيق بات مغلقا حتى إشعار آخر أمام الملاحة المرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها، وقال إن ذلك سيستمر حتى تنتهي التدخلات الأمريكية في المنطقة. فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنها لن تلتزم بأي تفاهمات ما لم تحترم واشنطن التزاماتها. بين الإعلانين موجات تصعيد عسكري متبادلة على الأرض وفي البحر. صرحت القوات الأمريكية أنها نفذت موجات قصف استهدفت منشآت وقواعد بحرية إيرانية بلغ إجمالي عددها حتى الآن أكثر من 300 هدف حسب تقارير أمريكية، في حين كان الرد الإيراني كما أعلن عنه الحرس الثوري بضربات صاروخية طالت ما يعتبره مواقع عسكرية تشهد وجودا أمريكيا في المنطقة. وسط هذا المشهد يبرز السؤال الأهم، إلى أي مستوى من المواجهة سينتقل مضيق هرمز الآن؟ وكيف ستتغير المعادلة التي بقيت حتى اليوم تحت سقف مذكرة التفاهم؟ في وقت يبدو فيه أن مقابلة الإغلاق بالحصار قد تتحول إلى وقود دائم لتغذية صراع استنزاف استراتيجي محوره الضغط للسيطرة على مضيق هرمز. ملامح هذا الضغط ظهرت في تصريحات ترامب بعد إعلان إعادة الحصار، إذ رافقها شرط جديد وهو فرض تعويض بنسبة 20% للولايات المتحدة، هدفه تغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في مضيق هرمز. وقال ترامب إن واشنطن تريد أن تكون حامي المضيق لكن بمقابل على جميع الشحنات المنقولة. في المقابل رد الحرس الثوري الإيراني بمزيد من التهديد مؤكدا إصراره على مواصلة ممارسة السيادة على هرمز. شد وجذب يترجم معادلة الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني التي تتخذ من الضغط المتبادل الاقتصادي من جهة والعسكري من جهة أخرى أداة تجعل الحل الدبلوماسي أبعد والحوار السياسي أكثر تعقيدا. والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. دخلت معايير الحوكمة الجديدة لقطاع التعليم العالي في أستراليا حيز التنفيذ، ملزمة الجامعات الأسترالية باتخاذ إجراءات صارمة وشاملة لمكافحة العنصرية بكافة أشكالها، وسط تلويح حكومي بفرض عقوبات وغرامات مالية مشددة على المؤسسات التعليمية التي تفشل في القضاء على هذه الظاهرة. تأتي هذه التغييرات التشريعية الكبرى كجزء من الاستجابة لتقرير تاريخي أصدرته لجنة حقوق الإنسان الأسترالية، والذي كشف عن أرقام صادمة تظهر تعرض أكثر من 90% من الطلاب والموظفين اليهود والفلسطينيين للتمييز بسبب دينهم أو عرقهم داخل الحرم الجامعي. وبموجب القواعد الجديدة يتعين على مؤسسات التعليم العالي تبني تعريفات واضحة لمختلف أشكال العنصرية بما يشمل معاداة السامية والإسلاموفوبيا والتحيز ضد السكان الأصليين. ومع ذلك لن تجبر الحكومة الجامعات على تبني مصطلحات محددة بعينها، مثل تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة لمعاداة السامية، كما تشمل المعايير الجديدة حزمة من الإجراءات التنفيذية من أبرزها شفافية الشكاوى، أي تطبيق آليات واضحة وشفافة للتعامل مع الشكاوى، مع السماح لأطراف ثالثة بالمشاركة في عمليات صنع القرار، ووضع قواعد صارمة للموظفين والطلاب تضمن تعزيز الأمن والسلامات داخل الحرم الجامعي وعبر الإنترنت، وإلزام الجامعات الحكومية بنشر نتائج اجتماعات مجالس إدارتها والقرارات الصادرة عنها علنا. وستتولى الوكالة الأسترالية لجودة ومعايير التعليم العالي العمل مع القطاع لتطوير مبادئ توجيهية حول كيفية تطبيق هذه المعايير. وفي تصريحات حازمة أكد وزير التعليم الفيدرالي جايسون كلير إنه لا مكان لمعاداة السامية أو أي نوع من أنواع الكراهية في الجامعات الأسترالية، مشيرا إلى أن التحديات التي واجهت حوكمة الجامعات في الفترة الماضية كانت واضحة للجميع ولا يمكن أن نتجاهلها. ولمح الوزير إلى التوجه نحو منح الجهات الرقابية صلاحيات أوسع لفرض غرامات مالية مباشرة على الجامعات التي تقصر في هذا المضمار دون الحاجة لانتظار مسارات التقاضي الطويلة، وقال إننا في الوقت الحالي إذا أراد المنظم فرض غرامة على جامعة فإنه يحتاج إلى اللجوء للمحكمة. إنني أرى أن هذا النهج ليس صحيحا، ولذا سأقوم بتقديم تشريع جديد يمنح الهيئة الرقابية صلاحيات أوسع خلال الأشهر القادمة. وتتزامن هذه الإجراءات مع انطلاق جولة جديدة من جلسات الاستماع الخاصة باللجنة الملكية لتقصي الحقائق حول معاداة السامية، والتي تفحص خطاب الكراهية الموجه ضد اليهود في الحرم الجامعي. وكان تقرير Respect at Uni الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، والذي تضمن 47 توصية من بينها صياغة خطط وطنية لمكافحة العنصرية، قد رصد تجارب قاسية عاشها طلاب وموظفون، وشملت هذه التجارب التعرض لصور نمطية عنصرية وكانت مسيئة ضد السكان الأصليين، فضلا عن أجواء من العدائية داخل الفصول الدراسية استهدفت الثقافات والأديان الشرق أوسطية. سيدني، أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز عن توجيه اتهامات لأكثر من 350 شخصا ضمن حملة أمنية استهدفت مرتكبي جرائم العنف والاعتداءات الجنسية على شبكة النقل العام. ومن أبرز نتائج الحملة توجيه اتهامات لأكثر من 350 شخصا وتنفيذ أكثر من 500 عملية تفتيش وضبط 137 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة ومصادرة 28 سلاحا والقبض على 60 شخصا كانوا مطلوبين بموجب مذكرات توقيف. وشملت هذه الحملة القطارات والحافلات والعبارات أو الفيري والمترو، وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز أمن وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام والحد من الجرائم وضمان بيئة أكثر أمانا لجميع الركاب. كامبرا، نعى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي البروفيسور ريتشارد سكولر الذي وافته المنية بعد مسيرة استثنائية كرسها لخدمة الطب والإنسانية، واصفا إياه بأنه رائد طبي ورجل تحلى بشجاعة نادرة وحائز على لقب شخصية العام في أستراليا. وكرس البروفيسور سكولر حياته لأبحاث سرطان الجلد الميلانيني، وأسهم في تطوير علاجات أحدثت نقلة نوعية في رعاية المرضى وأنقذت حياة عدد لا يحصى من الأشخاص داخل أستراليا وخارجها. وفي السنوات الأخيرة وبعد إصابته بأحد أخطر أنواع أورام الدماغ لم يتوقف عن العطاء، بل حول معركته الشخصية إلى رسالة أمل، وشارك في أبحاث وتجارب علاجية بهدف تحسين فرص علاج المرضى في المستقبل، تاركا إرثا علميا وإنسانيا سيبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه كان شرفا له أن يشارك في مراسم الاحتفاء بحياة ريتشارد سكولر والتي أقيمت في دار الأوبرا في سيدني، مؤكدا أن ما قدمه للبشرية

الشرية جعل العالم مكانا أفضل، وتوجه بالرحمة لروحه الطاهرة وخالص العزاء لعائلته وأصدقائه وزملائه ولكل من تأثر بعلمه وعطائه، وسيبقى إرثه العلمي والإنساني شاهدا على حياة كرست لخدمة الإنسان. بريسبن، أقدمت السلطات الأسترالية على توقيف مواطن أسترالي قادم من الإمارات، وبعد تفتيش هاتفه المحمول عثر على مقاطع فيديو تعود للمنظمات الإرهابية مثل حماس وأخواتها وحزب الله، وتم مصادرة الهاتف المحمول من أجل التحقيقات. كذلك تم اكتشاف أنه شارك هذه المقاطع مع أفراد عائلته وأصدقائه، وتم اعتقاله برفقة شخص آخر يبلغ من العمر 19 عاما ليواجهان المحكمة. ومن المعلوم إن أستراليا تصنف المنظمات المذكورة ضمن قوائم الإرهاب، وأي شخص يؤيد أو يدعم هذه المنظمات الإرهابية سيواجه تهم تتعلق بالإرهاب في أستراليا. كامبرا، اعتقلت وزارة الهجرة الأسترالية شخصا كان يقوم بملء معاملات الهجرة وتقديم فيزا للطلاب مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتم اعتقاله لأنه ليس وكيلا للهجرة أصلا. هذا وتم القبض عليه وترحيله خارج أستراليا لكونه لا يحمل الجنسية الأسترالية. وتقول دائرة الهجرة الرسمية في أستراليا إن المعاملات هذه يقوم بها فقط وكلاء الهجرة المسجلين أو المحامين، ويتعرض من يدعي أنه وكيل هجرة مزور إلى السجن أو إلى غرامات ضخمة جدا، خصوصا إذا تم أخذ أموال من الناس مقابل هذه الخدمات. أدلايد، اتخذت الشرطة إجراءات بحق سائقة تبلغ من العمر 23 عاما بعد ضبطها وهي تقود بسرعة وصلت إلى 175 كيلومترا في الساعة على طريق ستيوارت هايواي بالقرب من بيمبا في ولاية جنوب أستراليا، في منطقة يبلغ الحد الأقصى للسرعة فيها 110 كيلومترات في الساعة. ووفقا للسلطات في أدلايد فقد شملت العقوبات غرامة مالية بقيمة 2126 دولارا أستراليا وخصم 9 نقاط مرورية من سجل القيادة وسحب رخصة القيادة منها لمدة 6 أشهر بشكل فوري. وأكدت السلطات إن الالتزام بالسرعات المحددة يساهم في تعزيز سلامة الجميع على الطرق والحد من الحوادث. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بالسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

هود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول

نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا

إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك. واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله يا رب. دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات على مائدة القرآن في هذا الحوار القرآني في سورة يوسف، وعلى مائدة أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ومعي أخوي عبد الله ومحمد حفظهما الله وحفظكم، أرحب باسمي وباسمهما بكم على هذه المائدة القرآنية الفريدة. وصلنا إلى قول الله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. فلنبدأ الآيات باستماع تلاوتها من الشيخ محمد حفظه الله. أهلا وسهلا ومرحبا، خشعنا يا شيخ محمد، الله يكرمك وبارك فيك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك وطيب الله الأنفاس. للتذكير، المقاطع السابقة عرضت السورة فيها لمراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه، وبينت كيف أن الله تعالى قد عصم يوسف، وكيف أنه قد عاذ بالله ولاذ بجنابه جل في علاه، وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثم إنهما لما استبق الباب ألفيا سيدها لدى الباب، فسارعت امرأة العزيز وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إذن هي سارعت إلى إلقاء التهمة عليه. وما كان من يوسف إلا أن دافع عن نفسه بكل ثقة ووضوح، قال: هي راودتني عن نفسي. ويسر الله تعالى رجلا حكيما تكلم بكلام كان أثر هذا الكلام تبرئة يوسف، هذا الرجل الذي هو من أهل امرأة العزيز، ذلك في قول الله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا. فظهرت براءة يوسف عليه السلام، وظهر أن الإشكال في هذه القصة كان من جهة امرأة العزيز. ومثل هذه الأخبار أيها الإخوة الكرام، وإن حاول الناس التكتم عليها فإنها لا تنكتم،
0: خصوصا أنها في قصر وهناك من الخدم والحشم والحرس.
1: بالضبط. حاول العزيز زوج هذه المرأة أن يخفي الخبر، وطلب من يوسف أن يعرض عن هذا. يوسف أعرض عن هذا، يعني بمعنى لا تخبر به أحدا كما قال المفسرون. لكن مثل هذه الأخبار في مثل هذه البيئات، بل في كل البيئات تقريبا، لا تختبئ ولا تنكتم ولا يمكن إخفاؤها. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون حذرا في هذه القضايا، ما يتعلق بهذه القضايا التي لها تعلق بالأعراض، الإنسان ينبغي أن يتوقى منها وأن يرد عن نفسه الشبهات التي يمكن أن تتطرق إليه. ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، الإنسان الذي يرى موطنا من مواطن الشبهات ثم يقحم نفسه فيه، لا يلوم الناس من بعد على أنهم قد ذكروه بسوء أو أن هذا الكلام قد انتشر عنه أو كذا. والامرأة كذلك ينبغي أن تكون حريصة جدا، مثل هذا الكلام تلوكه الألسنة. نعم هذا ليس جيدا، يعني أن يتداول الناس وأن يتناقل الناس مثل هذه الأخبار، هذا منهي عنه. وعندنا في سورة النور من قصة الإفك التي رمى بها المنافقون أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والتعقيبات القرآنية على هذا، والتثريب على المؤمنين: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون، إلى آخر الآيات التي فيها تثريب على المؤمنين بتناقل مثل هذه الأخبار. نهى الإسلام عن تناقل مثل هذه الأخبار، لكن في الآخر هذا مجتمع، في المجتمع هذا من هو ناضج فاهم يمكنه أن يقدر أن هذا الكلام محرم وأنه لا يسوغ وأنه ولوغ في أعراض الناس. وفي هذا المجتمع من لا يقدر ذلك، فالإنسان ينبغي أن يكون حريصا بالقدر نفسه. يعني نحن نطلب من الناس أن لا تتداول ألسنتهم مثل هذه الأخبار، ونطلب من الإنسان أن يذب عن نفسه الشبهات ولا أن يضع نفسه في مواطنها، إذ هو يتحمل المسؤولية الأولى في هذه القضية. الذي خشي منه العزيز حصل، ولعله لم يرق انتشار هذه القصة لأحد كذلك. يعني لا يوسف يحب أن تنتشر مثل هذه الأخبار، ولا امرأة العزيز من مصلحتها بطبيعة الحال، إذ هي المتأذية الأولى، أن تنتشر مثل هذه الأخبار. لكن مع ذلك انتشرت، وانتشارها كان بين النساء، وقال: نسوة في المدينة. وهذا والله أنا شايف أنه فيه إشارة. ما ليش النسوة؟ كأنه هناك إشارة إلى أنكم أيتها النساء ينبغي أن تكن حذرات من تناقل مثل هذه الأخبار، إذ هذه الأخبار تناقلها بين النساء أكثر. هناك إشارة، ما هي ليست إشارة صريحة، لكن كثير من النساء قد تستهويهن مثل هذه الأخبار التي تتعلق بالحب وتتعلق بالعلاقات وتتعلق بكذا وكذا. وقال نسوة في المدينة، شوف طبيعة كمان الإشاعة، هي ليس إشاعة حقيقية لكن أنا أقصد ما شاع بين الناس، شاع بين الناس ما جرى حقيقة. وقال نسوة في المدينة شو؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني ما انتشر أن يوسف هو الذي يريد امرأة العزيز، وإنما انتشر ما كان حقا وصدقا، امرأة العزيز هي التي تراود هذا الفتى عن نفسه.
0: ربما أن هذه النسوة هن صديقات امرأة العزيز، لأنه لا يعقل أي نسوة يتكلمن في الشارع. امرأة العزيز كما سنرى في الآية التي بعدها قد أرسلت إليهن ودعتهن إلى بيتها،
1: إذن هن صديقات لها بطبيعة الحال، هن على علاقة معها بطبيعة الحال. عبد الله عندك شيء يجول في ذهنك؟
2: يعني لو فكرنا كيف وصلهم الخبر، هو قطعا سيدنا يوسف بعيد عن الموضوع أنه ينشر الخبر
1: 100%، بريء يوسف من هذا، براءة الذئب من دمه.
2: نعم نعم. وزوج أو سيد الـ الـ
1: العزيز
2: العزيز العزيز نفسه هو كان طالب منها أنه تعرض عن هذا، فهو قطعا ما تناقل الكلام،
1: والكلام يخص زوجته، فبالتالي يستبعد أن يكون هو مصدر
2: بالضبط
1: تناقل هذا الخبر.
2: بالضبط. فبصف عنا يعني حسب القصة اثنين اللي بعرفه، اللي من أهلها الرجل اللي أجا حكام، وهي نفسها.
1: جميل.
2: فمهما حاول واحد، قطعا هم كانوا حابين أنه ما ينعرفش شيء، بس مهما حاول واحد يخفي الشيء لابد أنه يظهر. وفي قانون من يعني قوانين هيك، في شخص اسمه مورفي، هذا مورفي له قوانين في الحياة، قوانين تشاؤم هي. فأحد قوانينه بيحكي ما تتوقع عن أو توقعك لحدوث الشيء السيء، أو إذا توقعت لشيء سيء أن يحدث فهو سيحدث حقا. What can go wrong will go wrong.
1: حلو.
2: الشيء اللي ممكن يصير خطأ رح يصير خطأ.
1: وعلى هذا النسق يا سيدي قول الحكيم من العرب، ومهما تكن في امرئ أو عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم، وإن ظن أنها ستخفى لكنها ستعلم وإن حاول إخفاءها.
2: يا سلام يا سلام. فعشان هيك يعني الواحد يعني حتى لو كان هو بريء براءة سيدنا يوسف في هذا الموضوع، يتجنب هاي الشغلات اللي ممكن تروح باتجاه الخطأ. يعني هو طلعت باتجاه الصح، هي طلع الإشاعة كانت حقيقة، بس اجتماع الطلاب في الجامعات مثلا بحكي لك انه انا والله بدرس البنت ونيتي كلها تدريس،
1: زمالة
2: يعني والله لو كانت براءتك براءة سيدنا يوسف الا ينفضح الموضوع ويصير الناس يحكي فيه.
1: صحيح. فتسيء الى نفسك وتسيء الى الفتاة.
2: يا سلام.
1: ولعل يعني احنا في الاخر في مجتمع بدهم يسامحونا، المستمعين والمستمعات والمستمعات على سبيل التحديد بدهم يسامحونا، هذه الأخبار مسيئة للرجال ومسيئة للنساء، ما يتعلق بالعلاقة غير الشرعية مسيئة للرجال ومسيئة للنساء. لكن أظن أنا، ولعلكم تشاركونني الرأي ولعل المستمعين والمستمعات يشاركونني كذلك، إنه إساءتها للمرأة أكثر من إساءتها للرجل. لا لا لا تتهموني، أنا لست السبب في هذه القصة، يعني لست السبب في هذا، لكن أنا أوصف واقع عن مجتمعنا،
0: المجتمع
1: هكذا. ولذلك المرأة بالتحديد بدها تكون أكثر حذرا. وإحنا نلاحظ الحمد لله البنات العاقلات المحافظات المتدينات في مجتمعنا حريصات، ولعلهن أشد حرصا من الذكور. يعني الشاب بظل أكثر انفتاحا في هذه القصة، لكن ينبغي للشاب أن يدرك كذلك أن مثل هذه الأخبار التي تتناقل قد تضره، بل إنها حتما ستضره مجتمعنا بفضل الله تعالى. بالعموم مجتمع متدين ولا شك إنه الأجواء الصحية فيه أفضل بكثير من المجتمع الذي حصلت فيه القصة التي نقرأها، المجتمع الذي يعيش فيه يوسف عليه السلام في مصر. ذلك المجتمع مجتمع يعني يبدو كما ذكرنا في المرة الماضية وكما سنذكر في تفسير الآيات القادمة، هناك ما يوضح المعالم الأخلاقية لدى هذا المجتمع. واضح أنه كان هناك مشكلة فيما يتعلق بالانفتاح الزائد عن اللزوم أو التقبل ولو جزئيا لهذه العلاقات غير الشرعية، في تقبل ليس تقبلا صريحا، لكن يعني في تعامل بنوع من التسامح في هذه القصة، وإن كان يسيء إلى أصحاب هذه العلاقات غير الشرعية، كما أن هذه المرأة قد ساءها أن هؤلاء النسوة قد تناولن ذكرها في المدينة بأن فتاها قد شغفها حبه،
0: ووصفوها بالضلال الواضح البين.
1: طيب لو أردنا أن نفكر، يعني وصفهم لها بالضلال متعلق بماذا؟ يعني ضلال في ماذا؟ هل هو ضلال لأنها قامت ببناء علاقة غير شرعية، ولا ضلال باعتبار أن هذه العلاقة غير الشرعية مع الفتى؟ شو يعني الفتى هون بالمناسبة؟ العبد. أحسنت، الفتى هون بمعنى أنه رقيق، يعني هي المشكلة عندهم في تصوري مش أنه بين هذه المرأة وبين رجل ما علاقة، وهذا عيب كبير، لكن لا يبدو أن محل إنكارهن هو هذا. الذي يبدو أنه محل الإنكار أنه تراود مين؟
2: فتاها.
1: أو بالمناسبة لابد أنه ندرك أنه كلمة الفتى في اللغة وفي الاستعمال القرآني، بل في الاستعمال النبوي، تطلق على الرقيق والعبيد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأدب الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. كلمة العبد يعني مذلة، تكسر خاطره، تكسر قلبه، لكن أنت بدل ما تقول عبدي هذا عبدي، تقول إيش؟ هذا فتاي. ليس هناك من هذا، لكن الفائدة التي يمكن أن نجنيها من هذا الحديث الأدب والتلطف والكلمة الطالعة، خليها تكون كلمة طيبة وحسنة.
2: أو الدليل على هذا القصد أنه لما أجد امرأة العزيز اتفند المسألة أو تعد لإلهم، جابت الفتى نفسه، وثم حتى ردوا أنه لا، هذا مش فتى، هذا ملك.
0: أحسن، بطلع له.
2: هذا بيطلع له
1: أو بالبقلو. الله المستعان،
2: بالبقلو. بس دكتور، في هنا شغلة، يعني الآيات اللي قبل هيك كلها ما ذكرت لنا أنه هاي امرأة العزيز. إحنا من تراودنا للقصة ومعرفتنا لها حكينا أنه امرأة العزيز والعزيز.
1: نعم صحيح.
2: بس الآن لما أجا الشغلة على لسان النسوة، ذكروا مين هي؟ هل في دلالة لهذا الشيء؟
1: لطيف، يعني فعلا هذه ملاحظة جميلة. إحنا لو أننا لا نعرف القصة ونقرأها للمرة الأولى، ما اكتشفنا أنه هذه المرأة التي حدثت معها كل الأحداث السابقة هي امرأة العزيز إلا عند هذا الموطن على سبيل التحديد.
0: يعني كل الآيات السابقة، اشتراه من مصر لامرأته الذي هو في بيتها، مش معروف هي زوجة من.
1: أنا أظن أن كل ما حصل مع المرأة باعتبارها امرأة، باعتبارها ماذا؟ امرأة. الآن الإشكالية تصاعدت على ألسنة الناس في إنها امرأة مين، امرأة من. يعني كل ما مضى حصل معها، والمراودة حصلت معها باعتبار أنها امرأة بشر يعني، وتصرفت بغريزتها، وإن كانت غريزتها توحشت وخرجت عن السيطرة، كما في المشهد الذي عرضه القرآن بأدب القرآن. بأدب القرآن، لو أننا قرأنا هذا الموقف أو هذه القصة لراو ما من الرواة، فأنا أظن أنه قد يعني يتطرق هذا الراوي إلى كثير من التفاصيل الخادشة للحياة، لكن القرآن عرض هذه القصة بلا خدش للحياة. وهذا يعرفنا ويعلمنا كذلك أنه حتى لو أراد أحدنا أن يصف شيئا ما لضرورة ما أو لحاجة ما، فينبغي أن يقتفي في ذلك الأدب، وأن لا يصرح بالألفاظ الخادشة، وأن لا يستعمل مثل هذا حتى وإن كان على طريقة الأدب والشعر وما أشبه ذلك في خدش الحياء العام أو في تقليل مستوى الحياء العام، لأنه الأدب شيء حسن، لكن أن يستعمل الأدب في تقليل الحياء العام هذا مشكل. وكثير من الناس يقول ما دام هذا أدب وما دام شعر وما دام كذا فلا بأس به، والله ليس هذا حسنا، لا بالعكس، هذا يشيع الفاحشة ويقربها إلى الناس ويهونها في قلوبهم، والشريعة الإسلامية لم ترد ذلك. لذلك القرآن على هذه الطريقة قص علينا القصص، وذكر لنا هذا الموقف الخطير لكن بدون خدش للحياء وبدون إثارة للشهوات. هذا هو دأب القرآن، وهكذا ينبغي أن يكون الأديب المسلم، روائيا كان أو شاعرا أو خطيبا أو ما أشبه ذلك،
0: وبالأخص الشعر فإنه يلحن ويصبح يعني يتردد على الأذان بشكل كبير.
1: هذا كلام صحيح، والأغاني هي في الأصل أكثر الأغاني بل كل الأغاني هي شعر، ولذلك قد ينتقل ويستسيغ الناس ذكره ويكون فيه من المفاسد التي يمكن أن يترتب عليها الكثير من تهوين مثل هذه المعاصي وتقريب مثل هذه العلاقات غير الشرعية وما أشبه ذلك. طيب ما معنى شغفها حبه حتى نخرج من هذه الآية إلى التالية؟ شغاف القلب، شغاف القلب هو كغطاء رقيق يغطي القلب، فإذا قالوا شغفها حبة يعني أن حب هذا الفتى قد وصل إلى شغاف قلبها واخترقه، هذا طريقة في التعبير عن شدة الحب.
2: يا سلام،
1: طريقة بليغة والله، طريقة بليغة. إذا قلت شغفها حب ما هو شغاف القلب؟ شغاف القلب تلك الطبقة الرقيقة التي تغطي القلب، فإذا قال شغفها حبا يعني دخل حب هذا الفتى إلى شغاف قلبها واقتحم قلبها، لم يحط بالقلب، لم يكن قريبا منه، لم يتردد عليه، وإنما استقر فيه، صار في داخله. أحسنت، وهذا تعبير بليغ.
2: يا سلام.
1: عن شد وأنا لا أشك أن هذه المرأة قد أغرمت بيوسف عليه السلام غراما شديدا، ولعل مثل يوسف يحب، لعل مثل يوسف بل أكيد مثل يوسف يحب، لا باعتبار جماله فقط. القصة ليست متعلقة بجمال الظاهر، لأننا عادة إذا تعاطينا مع هذه القصة نركز على أن منطلق هذه المرأة في مراودتها ليوسف وفي حبها له كان جمال الظاهر فقط، لكن كم من جمال يحطمه تحطيما أو يقبحه تقبيحا سوء الأخلاق. يوسف عليه السلام جمع بالإضافة إلى جمال المظهر جمال المخبر،
2: نعم، الروح،
1: أو جمال الروح أو جمال الأخلاق أو ما أشبه ذلك. إذن يوسف جمع كل هذا
0: إضافة إلى ذكائه وحكمته
1: وسمته ويعني ثقله، يعني يمكن أن نتكلم الآن مثلا بلغة العصر عن الكاريزما، هناك كاريزما عالية جدا ليوسف عليه السلام، هذه الكاريزما منذ الصغر، السيارة التي دهشت، القافلة التي دهشت بالتقاطه، والعزيز الذي اشتراه من مصر، وهذه وهؤلاء، وبعد ذلك الفتية في المدينة، وبعد ذلك الملك الذي اصطفاه لنفسه واستخلصه لها. فيعني هناك واضح في كاريزما، شو يعني الكاريزما؟
0: مظهر العام،
1: يعني هناك قوة شخصية، في هيبة، في تأثير قوي على من حوله. هذا التأثير يزداد مع الكلام، يزداد مع كلام المرء، يظهر الكاريزما بشكل واضح وكبير، لكن في بعض الأحيان بدون كلام، مجرد مجيء رجل ما بهيئة ما، بسمت ما، بهيبة ما، توقع في قلبك أنه هذا كاريزما عالية، يمكن لهذا الصنف من الناس أنه يصنع التوجهات ويغير الرأي العام ويوقظ النائم ويحرك المجتمعات. ولذلك اللي عنده كاريزما، وأنا بنصح الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، أنه من يعرف من نفسه أنه عنده كاريزما أو من حوله يقولون له أنه عندك كاريزما، هذا نعمة، هذه نعمة ينبغي أن تستعملها في طاعة الله. كيف يمكن لهذه الكاريزما أن تحرك من حولي وأن تصنع اتجاها لديهم في الخير، تحركهم إلى الخير وتصنع اتجاها لهم في الخير.
2: يا سلام.
1: نقف عند هذا القدر في هذه الآية، خلينا نذهب باتجاه فاصل ثم نعود بعد ذلك من الفاصل لاستكمال هذا الحوار القرآني الرائق، فابقوا معنا.
3: إنتاج إذاعة حطنا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. وصل كلام هؤلاء النسوة إلى امرأة العزيز، وامرأة العزيز واضح أنها امرأة ذكية، يعني إن شئت أن تعبر بتعبير أكثر دقة ممكن، أنك يعني هي داهية، امرأة العزيز داهية. فلما سمعت بمكرهن اعتدت، أرسلت إليهن، دعتهن وأعتدت يعني أعدت لهن متكئا مجلسا، وآتت كل واحدة منهن سكينة. ما سر هذه السكين؟ ماذا تتصورون؟
1: يعني الواحد بيقطع فواكه ممكن،
0: لتقطيع الفواكه الذي يظهر. طبعا هذا دليل على ملمح من ملامح المجتمع المصري في ذلك الوقت،
1: البذخ،
0: واضح أنه مجتمع متحضر مدني إلى آخره، بيمسك السكين وبيقطع إلى آخره. وآتت كل واحدة منهن سكينة، لعلها لم تقصد بإعطائهن السكاكين ما جرى بعد قليل من أنهن قطعن أيديهن، بمعنى جرحنها، إذ رأينا يوسف وأكبرنه وأعظمنا شأنه وأعظمنا جماله وسمته والكاريزما وإلى آخره. هذا الذي فعلته امرأة العزيز كما يبدو لنا واضحا جليا، يعني بتعبيرنا السوقي فيلم، عملت فيلم، أرادت صناعة موقف. هذا الموقف الذي أرادت امرأة العزيز صناعته كان بقصد ماذا؟ ما رأيكم؟
1: تبرية نفسها.
0: بتقول أنا معذورة في الذي فعلته.
2: وفي بداية الآية فلما سمعت بمكرهن، وهذا المكر يعني ربما نفسره على عدة وجوه، ومنها مثلا سرعة انتشار الخبر.
0: نعم، يعني سمى الله تعالى كلام النسوة حول امرأة العزيز مكرا. فلم ما قالت فلما سمعت بكلامهن، لم تأتي الآية على هذا المنحى، وإنما قال فلما سمعت
2: بمكرهن.
0: ما وجه المكر فعلا شيخ محمد؟ وقفة دقيقة.
2: ربما سرعة انتشار الخبر،
0: أو أن بعضهن كان يقصد الإسراع في انتشار الخبر، أو أن بعضهن قد شفى شيئا من غليله بأنه وجد كلاما يمكن أن يذكره عليها وأن ينال منها به. شوفوا، في ناس كثير ينتظرون سقطة منك فلا تعطيهم هذه السقطة. امرأة العزيز واضح امرأة عزيز، امرأة نافذة وامرأة غنية وامرأة جميلة، ومن هو بمثل هذه الصفات عادة له أعداء، أو له منافسون وخصوم وما أشبه ذلك. كذلك يا جماعة، كل متفوق أو متفوقة بطبيعة الحال، كل بارز، كل متميز أو متميزة، قد يكون له خصوم. لذلك ليس من الحكمة أن تهدي خصومك ما يمكن أن ينالوا منك به. فرطت القصة وأهدت امرأة العزيز لهؤلاء النسوة ما أردنا النيل منها به، فصرنا يسرعا في نشر هذا الخبر. فلما سمعت بمكرهن، إذن هذا الوجه والله أعلم، نحن نتدبر. فلما سمعت بمكرهن أرادت أن تمكر كما مكروا، فعملت هذا، صنعت هذا الموقف. والإنسان الذكي قد يصنع في بعض الأحيان موقفا ما ليوصل رسالة، تكون هذه الرسالة أبلغ
2: من الكلام.
0: أرأيتم لو أن امرأة العزيز ذهبت إلى هؤلاء النسوة وقالت لهن يا جماعة والله القصة كذا كذا، من كان ليصدقها؟ سيقولون هذه المرأة تبرر أو تسوغ، وهذا أفصح، تسوغ لنفسها ما وقعت به،
2: تسوغ لنفسها الهوس الذي كانت به.
0: هذا الشغف. نعم. هذا الهوس. لكن هناك دائما ما هو أبلغ من الكلام. ترى هذا الموقف الثاني الذي ظهرت فيه امرأة العزيز في موقف الذكاء الشديد الذي قد يختلط بشيء من الخبث كذلك. الموقف الأول
1: ردها السريع على زوجها،
0: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا مباشرة بادرت، وهذا من دهائها. والموقف الثاني الذي يدل على ذكائها ودهائها هو هذا الموقف، اتصرفت لا أريد أن أقول بحكمة لأنه هذا ليس حكمة، يعني هي وظفت ذكائها في شر. وظفت ذكائها في شر،
2: تريد أن توقع النسوة اللواتي مكرنا لها أو بها في فيما وقعت به.
0: يعني أنا أظن لو أردنا أن نكون أكثر دقة أرادت أن تبرئ نفسها أو أن تسوغ أو أن تعتذر لنفسها عما تداولنه. يعني أنا أظن أن الحب سيناقض الشراكة، يعني ليس هناك امرأة تحب أن تشارك غيرها في زوجها أو في محبوبها أو في إلى آخره. فأنا أتصور أن دعوتها لامرأة العزيز، أن دعوة امرأة العزيز للنسوة الذين في المدينة من هذا الباب، من باب أنها
2: انظروا
0: أنا يعني معذورة في الذي فعلته. خلينا نقرأ الآية ونمشي معها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن بالدعوة وأعتدت، طبعا بطبيعة الحال هن لم يكن يعلم لماذا دعين إليه، يعني تفضلوا زوروني هكذا نتصور الأمر. وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا لغرض ما من الأغراض الطبيعية.
2: دكتور، كلمة وأعتدت هي وأعدت.
0: نعم،
2: وربما هذه الزيادة يعني زيادة في المبالغة في ما أعدت لهن.
0: نعم، أعد على وزن أفعل، أعتدت افتعلت وزن افتعال، الافتعال فيه تكلف، يعني قد تكلفت لهن المجلس، أعتدت لهن. أحسنت، ملاحظة جميلة
1: دقيقة،
0: يعني عملت مجلس متكتك وجلسة رائقة وتعبت، ولعلها أشرفت بنفسها كما هو إسناد هذه الأفعال إليها بشكل مباشر، لعلها باشرت التنفيذ بنفسها وهي التي أشرفت على إعداد هذا المتكأ.
1: وبعدين المتكأ يعني شكله يعني الجلوس المريح، الواحد يصير ياخذ راحته في الحكي، ما بتكلف في الجلسة،
0: مش مجلسا متكئا. المجلس جلوس لكن متكئ يتكئون. أحسنت، هذه كمان تعبير، يعني كأنها أعدت لهن كل الظروف المواتية للراحة التامة بلا رسمية، وضيفتهن ومعها للضيافة كان في سكاكين ولعله كان في غيرها، وقالت اخرج عليهن. بطبيعة الحال يوسف

0: لم يكن يعلم لماذا يخرج عليهن، لكنه يعني خادم في هذا القصر وفتى في هذا القصر، فلعلها أرادت إدخال يوسف عليهن لخدمتهن، هكذا فهم يوسف، لكنها كانت تقصد شيئا آخر، أرادت أن تري هؤلاء النسوة يوسف عليه السلام
1: الذي شغفها حبا.
0: وكانت فعلا دقيقة، وردود أفعال النساء كانت كما ظنت امرأة العزيز تماما.
2: بعد التهيئة هاي طبعا بدها تطلع اللي في قلبهم.
0: قالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه، أكبرنه يعني عظمنه، عظمنا شأنه، عظمنا حاله. أنتم تعلمون يا شباب أنه في بعض الأحيان الواحد قد يرى شيئا فيكبره، يعني يندهش منه، ولعله يستعمل التكبير أو التسبيح في التعبير عن هذا الاندهاش، فيقول الله أكبر أو يقول سبحان الله. شيء ما من هذا القبيل حصل مع هؤلاء النسوة بمجرد إشراق شمس يوسف عليهن صلى الله عليه وسلم. فلما رأينه أكبرنه ماذا فعلن؟ وقطعن أيديهن. طبعا باتفاق المفسرين أنه تقطيع الأيدي مش بمعنى أن يعني القطع. أن القطع التام، وإنما جرحن أيديهن بالسكاكين، وهذا يحصل عادة عند الاندهاش. الواحد يعني إذا انشغل بشيء أدهشه، نحن نتصور المسألة كالآتي: واحد ماسك بيده تفاحة ويقطعها بيده، ولعله رأى ما يدهشه فوقعت السكينة على يده وما يزال يحز حتى جرح نفسه وهو لا يشعر بذلك. إحنا يمكن أن نتصور شدة الشعور الذي أخذ بقلوب هؤلاء النسوة عند رؤية يوسف من الاندهاش، من الاندهاش. ليس يشترط أنه يكون شعور الآن شعور مش مزبوط بالضرورة، لكن الاندهاش من هذا الجمال، من هذا السمت، من هذا الوقار، من هذه الكاريزما،
1: من هذا الفتى، أن يكون هذا الشخص هو فتى.
2: هم يعني حتى ما حكوا أنه هو ما هذا فتى، إن هذا إلا ملك، أو إن هذا إلا يعني ملك، بس هم لا، هم
0: حشل إلى ما هذا
2: بشر، هم ما اعتبروا حتى منهم،
0: نفوا عنه البشرية، وهذا طبعا من فرط تأثرهن بهذا المشهد. وقلنا حاش لله، هذه الكلمة مثل سبحان الله، حاشا لله مثل سبحان الله، يعني تنزيه لله تعالى عن النقص. والتعبير هذا يستعمل عند الاندهاش، يعني كما تماما كيف بنقول احنا في بعض الاحيان سبحان الله، ما هذا بشرا، هكذا تماما ان هذا الا ملك كريم. وانتبهوا الى هذا التعبير، ان هذا الا، انه الا قصر، يعني ما هذا من البشرية بشيء، ولا يشبه هذا البشر، هذا ملك، ومش ملك بس
1: كريم،
0: ملك كريم، يعني هذا ملك من الملائكة المقربة. لما تكلمنا بهذا الكلام ورأت امرأة العزيز صدق ما ظنت منهن وفي ردة فعلهن، قالت: فذلك الذي لمتنني فيه. ذلك اسم ايش؟ إشارة. واسم إشارة للبعيد، يعني أرأيتن هذا السمو، هذا الرقي، هذا الذي لمتنني فيه، لام فيه يعني
1: عاتبت
0: أو عبتوني فيه، ومثل هذا لا يعاب فيه. كأنها تريد الآن حصل ما أرادت أن يحصل، ونطقت
1: من الذكاء أيضا، يعني ما قالت هذا اللي مكرته
0: هذا الذي لمتنني فيه. لكن التعبير الذي خرج من امرأة العزيز بعد ذلك تعبير صريح ومكشوف كثير. قالت: ولئن لم يفعل ما آمره. ما الذي أمرته به؟
1: الفاحشة.
0: الأمر عند امرأة العزيز خرج خارج إطار السيطرة. يا جماعة أنا يعني أحب أن أقف وقفة هنا. لا ينبغي للإنسان أن يفسح لقلبه مجالا ليسيح كما يريد، وأن يتشرب بما لا يمكنه الحصول عليه من طريق مباح. لا ينبغي أن يفسح لقلبه أن يجول ويسيح

0: لا يمكن أن يحصله بطريق مباح. يعني يا جماعة، شاب في الجامعة سنة أولى أو قبل الجامعة أو في وضع لا يسمح وضعه فيه بالزواج، يتعلق بفتاة تعلقا شديدا أو فتاة بالعكس تتعلق بشاب تعلقا شديدا، ويعلم كل منهما أنه ليس إلى الوصال المباح من سبيل. أفضل طريق في مثل هذه الحال قول من قال: الشباك اللي بيجيك منه الريح
1: سد
0: واستريح. هذه آلام شديدة، وإحنا حتى نكون واقعيين، نحن نتدبر القرآن لنصلح بالقرآن حياتنا ولنعالج بالقرآن مشكلاتنا الواقعية. لا نريد أن نعالج معالجات لغوية في هذا السياق، ولا أظن أن المستمعين والمستمعات كذلك ينتظرون منا في حوارنا التفسيري التدبري هذا إنه نعالج معالجات لغوية فقط، نتعامل مع القرآن كأنه نص لغوي أو نص بلاغي أو أدبي أو ما أشبه ذلك. هذا القرآن ينير قلوبنا ويوجهنا بصريح تراكيبه وبالإشارات كذلك، هناك إشارات.
2: ولذلك سمى الله هذه القصة أحسن القصص.
0: أحسن الله إليك. الإشارات كثيرة وغزيرة، مباشرة وغير مباشرة. هذه المرأة امتلأ قلبها من حب هذا الفتى ولا سبيل إلى الوصول إليه، إذ هي متزوجة، فكيف تسمحين لنفسك بأن يمتلئ قلبك حبا من هذا الفتى؟ ولذلك هذه المرأة بصريح العبارة: ولئن لم يفعل ما آمره فقدت السيطرة على مشاعرها. الإنسان إذا امتلأ قلبه بشيء فقد السيطرة على مشاعره،
2: وأرادت استخدام مكانتها ونفوذها وقوتها في السيطرة على هذا الأمر.
0: أحسنت. ولذلك قالت: ولئن، شوفوا التعبيرات الواثقة، ولئن واللي فيها مؤكدات، ولئن لم يفعل ما آمره، هناك استعلاء كمان، هذا ضرب من الحب، ضرب من الحب مع الاستعلاء، وهذا ليس حبا جيدا. يعني الحب بس يكون بهذه الصفة من الاستعلاء، هذا قادح في الحب. واضح أنه هناك جانب غريزي تحرك عند امرأة العزيز أكثر من، بديش أقول أكثر بقدر ما أقول بشكل أغلب
2: أو في أكثر هذه مسيطرة. كأنه في هذه اللحظة أصبح حب مع شوية حقد
0: يعني واضح في استعلاء. كلمة الأمر، كلمة الأمر إنما تكون من الأعلى إلى الأدنى. هذا الكلام تتكلم به باعتبار سيادتها ورقه، باعتبار استعلائها وخدمته. ولذلك قالت: ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين.
1: في شغلة هون ممكن ننتبه لها، كيف نظرة ربنا إلنا وكيف نظرة الناس إلنا. فالنسوة هون لما وصفوا المرأة كانوا بنظروا أنه كيف هاي امرأة عزيز وبتراودها العبد اللي عندها. ولما دخل عليهم سيدنا يوسف نظروا إلى جماله. يعني الشخصيتين سواء امرأة العزيز أو سيدنا يوسف، الآيات اللي قبلها لما ربنا كان يوصف فيهم ما ذكرت لا جماله ولا ذكرت أنه هاي امرأة العزيز، ولكن إيش ربنا كان ينظر؟ كان يعني الآيات بتوصف نفوسهم وقلوبهم، وإيش يعني سيدنا يوسف من المحسنين وهذيك المرأة تراود عن نفسه.
0: والله دقيقة عجيبة. كل توصيفات الله تعالى لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الناس تنظر إلى المظاهر، والله هذا فلان جميل، هذا فلانة جميلة، هذه فلان صاحب نفوذ، هذه فلانة ذات سطوة وغنى ومال وما أشبه ذلك. والله ملاحظة جميلة أعجبتني، جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. طيب قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. احنا فاتنا التعليق على ولقد راودت، واعترفت بما كان منها واعترفت له بإيش؟
2: بالعصمة،
0: بالاستعصام. والاستعصام مثل العصمة، نعم هناك طبعا المعنى العام واحد، لكن الاستعصام فيه

0: يعني أن السين والتاء تفيدان المبالغة، يعني حصلت منه يعني مثل الطريق المستقيم، المستقيم المستقيم السين والتاء مزيدة لإفادة ماذا؟ المبالغة. والزيادة في المبنى
1: زيادة في المعنى
0: الذي جرى من يوسف آية من الآيات في الاستعصام، بعد سلسلة من المراودات الطويلة استعصم يوسف عليه السلام، فالله تعالى سجل له ذلك. كنت أريد أن أقول التاريخ سجل له ذلك، لكن مين التاريخ؟ تاريخ البشر. الله سجل ليوسف هذا الموقف من الاستعصام، فما أعظم الاستعصام إذا اشتدت الفتن. يوسف يا جماعة شاب، يوسف شاب، يعني وجه قوة يوسف وتألق يوسف أنه رغم قوة الدواعي إلى السقوط في الفتنة، ما الذي كان من يوسف؟
1: قال معاذ الله،
0: معاذ الله، الاستعصام. يوسف سطر آية من نجم، يوسف ظهرت نجوميته في هذه القصة عليه السلام، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونا من الصاغرين. أنا لا أريد أن أجيب، أريد أن أطرح سؤالا اليوم، أريد أن أطرح سؤالا. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، ليسجنن، عندنا النون هذه المشددة نون إيش؟
1: توكيد،
0: بنسميها نون التوكيد الثقيلة. ولا يكونا من الصاغرين، ما قال ولا يكونن، ولا يكونا، حتى الرسم المصحفي إنه تنوين فتح. طبعا هذه نون كمان، نون توكيد، يعني لو أردنا أن نكتبها وفقا لقواعد الإملاء بنكتبها نون عادية عليها سكون. هذه الأولى نون توكيد ثقيلة ليسجنن، والثانية نون توكيد لكن بنسميها إيش؟ خفيفة. بارك الله فيكما وجزاكم الله خيرا، وجزى الله كذلك مستمعينا ومستمعاتنا خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدقائق التي أمضيناها في موازين حسنات الجميع، إنه الكريم الرحيم. نلقاكم على مائدة القرآن في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي،

وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

0: وسلم. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه ابن حبان. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: زدني يا رسول الله. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. رواه الحاكم وصححه الألباني. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا، ونعم إن استقمتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. رواه المنذري وصححه الألباني. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، أو حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: مع مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة وفي آخر مستجداتها. أقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قواته ستنفذ هجوما كبيرا على إيران الليلة وستضربها بقوة وقسوة وستقضي على كل قدراتها المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدا إعادة السيطرة على المضيق وفرض الحصار على إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنها بدأت بتوجيه من الرئيس ترامب شن ضربات على إيران لليلة الثالثة على التوالي. في الأثناء أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارات دوت في مدينة جم التابعة لمحافظة بوشهر وفي بندر عباس وجزر كيش وقشم وأبو موسى جنوب البلاد. الجيش الإيراني من جهته قال إنه استهدف سفينة أمريكية معادية ردا على هجمات صاروخية أمريكية طالت مراكز عسكرية إيرانية. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة قلهات العمانية. بغضون ذلك أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بتعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية إلى مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة ثمانية من بينهم أربعة بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين. حول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد فيما يتعلق بآخر التصريحات الأمريكية، ضعنا في أبرز ما جاء فيه.
1: مراد، آخر من تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث عن عودة الخيار العسكري كخيار لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأن الولايات المتحدة ستقوم بتوجيه ضربات قوية وقاسية وكبيرة إلى مقدرات إيران وقدراتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وأن المضيق سيبقى مفتوحا وأن الولايات المتحدة ستسيطر عليه. لكن الرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن خيارات أبعد من مسألة تأمين مضيق هرمز وتحدث عن جبل فأس وقال أن الولايات المتحدة قد تستهدف المنشآت النووية أو المخازن النووية الإيرانية تحت هذا الجبل. ويحكى أن إيران نقلت بعض من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وأجزاء من البرنامج النووي الإيراني إلى مخازن مدفونة في هذا الجبل، جبل فأس. الولايات المتحدة تبتعد الآن مع تصريحات الرئيس الأمريكي عن اتفاقات وبنود مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي انتقد الجانب الإيراني واعتبر أنه لا يفي بالتزاماته وأن الاتفاقات التي يصل إليها مع الجانب الإيراني تنقض عادة من إيران، آخرها كان اتفاق قال الرئيس الأمريكي أنه عالج 100% من القضايا العالقة في عمان، لكن الوفد الإيراني تلقى اتصالا هاتفيا أثناء عملية التفاوض وانسحب من غرفة الاجتماعات. وبعد ذلك بساعتين قام الحرس الثوري باستهداف سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي الذي يمر في المياه الإقليمية. ومن هنا يعبر الرئيس الأمريكي من أنه ليس لديه الثقة في المفاوض الإيراني وأنه وحده ربما الخيار العسكري سيجبر إيران على الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز بشكل يشبه ما قبل الحرب، أي بدون سيطرة أو إدارة إيرانية ولا رسوم. وكانت الولايات المتحدة تطالب إيران بإصدار بيان تقول فيه أن المضيق هرمز مفتوح وأنها لن تقوم بمهاجمة السفن التجارية ولن تفرض رسوم عبور، إلا أن هذا لم يحدث. وكان مسؤول أمريكي حينها قد هدد من أنه إذا لم يتم إصدار هذا البيان فستكون العواقب وخيمة. نحن الآن دخلنا في الليلة الثالثة من الضربات العسكرية الأمريكية، والرئيس أيضا ترامب تحدث أن غدا أيضا ستوجه ضربات عسكرية أمريكية إلى مواقع إيرانية في ظل ارتفاع التصعيد العسكري وارتفاع الارتهان إلى الخيار العسكري لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل المساعي الدبلوماسية. داخليا هنا في الولايات المتحدة هناك انتقادات شديدة للرئيس الأمريكي خصوصا من خصومه الديمقراطيين زعيما الأغلبية الديمقراطية في مجلسي النواب النواب والشيوخ في الكونغرس أصدرا بيانات تنتقد فيها الرئيس الأمريكي وعودة خيار الحرب مع إيران خصوصا وأن هذه الحرب لم تحقق خلال 40 يوما حين شنت لم تحقق للولايات المتحدة أهدافها من هذه الحرب خصوصا فيما يتعلق بالمسألة النووية. المفاوضات التي جرت بعد توقيع مذكرة التفاهم أيضا لم تحقق تقدما في هذا المجال وهي المسألة الأساسية. فتح مضيق هرمز حسب هؤلاء الديمقراطيين كان المضيق كان مفتوحا قبل الحرب وليس هو المسألة الرئيسية واستطاعت إيران تحويله إلى قضية وتغطي على المسألة النووية التي نشبت عليها الحرب. كان هناك مسؤول أمريكي مرار تحدث من أن الرئيس ترامب وجه فريق التفاوض الأمريكي وأعطاه وقتا ومساحة للوصول إلى اتفاق أو تقدم ربما في المسألة النووية لكن هذا لم يحدث ولم يتمكن الوفد الأمريكي من تحقيق ذلك حتى اللحظة على أقله. لذا ترى الولايات المتحدة وترى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيار الدبلوماسي وخيار التفاوض المباشر مع إيران لم يعد الخيار الذي يمكن التعويل عليه للوصول إلى تفاهمات أولا حول مذكرة التفاهم وكيفية تطبيقها أو حتى الوصول إلى اتفاق نهائي يعالج المسألة النووية. ومن ذلك يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن على العودة إلى الخيار العسكري. لكن هل هذه العودة هي عودة مرة أخرى إلى الحرب الشاملة بين الولايات المتحدة وإيران؟ هذا السؤال لا يزال مطروحا هنا في الولايات المتحدة دون إجابة. وحده ربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سيقرر ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى طهران إلى مدير مكتبنا هناك نور الدين الدغير. نور الدين مرحبا بك. هل اتضحت معالم الهجوم أو طبيعة الهجمات التي تعرضت لها الأراضي الإيرانية في الساعات الماضية وحجم الخسائر؟
2: مراد إذا أردنا ننطلق من اللحظة التي نحن فيها الآن تقريبا يمكن القول بأن العمليات الأمريكية بإيران قد توقفت منذ حوالي ساعة ونصف من الآن. آخر انفجارات تم تسجيلها وتم الإعلان عنها هنا بإيران كانت انفجارات بوشهر، بعد ذلك انتهت العمليات. وهنا يمكن القول بأننا دخلنا في السيناريو اليومي من المواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هجمات أمريكية على مجموعة من المناطق المطلة على مضيق هرمز. ما يسجل الآن وفي هذه الأثناء هو بداية الهجمات الإيرانية، ونتحدث بالتحديد عن هجمات الحرس الثوري الإيراني، الحديث عن طلقات صاروخية بما يصطلح عليه هنا في إيران إلى القواعد ضد القواعد الأمريكية في المنطقة. يتم الحديث إعلاميا هنا في إيران عن استهدافات في دولة البحرين وكذلك عن استهدافات في دولة الأردن، بالإضافة إلى أن هذه العملية ربما قد تطال العراق كذلك مجموعة من المناطق. هناك حتى تحذير يتم الحديث عنه أمام فوق السفارة الأمريكية بالعراق. إذا نحن الآن أمام المرحلة الثانية من المواجهات الإيرانية الأمريكية وهي العمليات الإيرانية لما يصطلح عليه إيرانيا ضد المقرات أو القواعد الأمريكية في المنطقة، وهذا يمكن الإشارة على أنه جزء من السيناريو اليومي. إذا ما أردنا أن نتحدث عن طبيعة العمليات التي تم تسجيلها اليوم ومقارنتها بالعمليات السابقة والتي كانت خلال اليومين الماضيين، ما يمكن ملاحظته على أن عمليات اليوم ربما لا يمكن وصفها بالعمليات الكبيرة التي تتجاوز عمليات اليومين الماضيين. اليومين الماضيين سجلنا هجمات في 4 محافظات إيرانية في الجنوب الإيراني، هجمات في خوزستان، هجمات في بوشهر، هجمات في هرمزغان، وهجمات في سيستان وبلوشستان. لكن هذه المرة تم تسجيل الهجمات فقط في محافظتين جنوبيتين وهي محافظة بوشهر ومحافظة هرمزغان. كذلك إذا ما أردنا أن نتحدث عن طبيعة المناطق التي تم استهدافها وكنا نشير إليها في وقت سابق، إذا ما أردنا تحدثنا عن بندر عباس، تحدثنا عن بوشهر، تحدثنا عن أبو موسى، تحدثنا عن قشم، وتحدثنا عن سيريك. هذه المناطق إذا ما أردنا أن ندرسها جغرافيا لماذا استهداف هذه المناطق؟ لأنها نوعا ما هي المطلة بشكل مباشر على مضيق هرمز، بمعنى أنها هي التي تعمل على الرصد والمراقبة وهذا أمر أساسي ومهم. والنقطة الثانية كذلك يمكن القول بأنها مناطق باعتبار أن المناطق الساحلية هي مناطق التحرك العسكري الإيراني، وهذا فيما تصطلح عليه إيران عسكريا بالمراقبة الذكية لمضيق هرمز. إذا ما أردنا أن نأخذ صورة جوية للمضيق لا يمكن أن نشاهد وجود أي قطعات بحرية إيرانية منتشرة في المنطقة باعتبار المناطق وتحليق الطائرات الأمريكية وكذلك الاستهدافات الأمريكية، لكن نلاحظ بأن هناك حضورا إيرانيا عن طريق الرصد، عن طريق المراقبة، وعن طريق المتابعة، وكذلك عن طريق طبيعة الأسلحة التي تستعملها طهران في مراقبة مضيق هرمز. نتحدث عن صواريخ كروز، وهذا ما قاله الجيش الإيراني حينما تحدث عن استهداف إحدى السفن الأمريكية. نتحدث عن صواريخ الباليستية، ونتحدث كذلك عن الطائرات المسيرة. إذن هذه هي تركيبة ما تصطلح عليه إيران بالمراقبة الذكية لمضيق هرمز، وهي ربما أتت بنتيجة ما. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن ماذا وكيف تنظر طهران إلى ما يحدث الآن، عمليا يمكن القول بأنه حتى هذه اللحظة التقدير العسكري هنا في طهران يتحدث على أن العمليات العسكرية الآن سيكون محورها الأساسي مضيق هرمز، وهي المنطقة التي ستشهد هذا الجدل القائم والمواجهات القائمة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الحديث دائما هل يمكن لإيران أن تواصل في هذه العمليات العسكرية، وأين هو المسار الدبلوماسي؟ ما نسمعه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران حتى هذه اللحظة يمكن القول بأن المسار الدبلوماسي إن لم يكن متوقفا فهو شبه متوقف بسبب الإجراءات العسكرية القائمة الآن بالمنطقة. ماذا تبني طهران للمرحلة المقبلة؟ بكل تأكيد في الرؤية الإيرانية العمليات العسكرية الآن هي جزء من سيناريو المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسيناريو يصطلح عليه هنا عسكريا بالتكتيك العسكري الإيراني من أجل فرض شروط ما على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أي أصبح جزءا من السيناريو العسكري. وهنا نتحدث عن نقطة أساسية ربما تشكل محور تغيير في الاستراتيجية الإيرانية، وهي الخروج من دائرة المفاوضات كرؤية أساسية للوصول إلى حل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى سياسة الخيار العسكري التكتيكي من أجل فرض شروط للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. لكن دائما السؤال إلى أي حد يمكن
0: نور الدين دعنا نوه بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز. نور الدين، ما الذي يفهم من هذا البيان بينما يتحدث ترامب عن أن مضيق هرمز مفتوح؟
2: بكل تأكيد هنا الرؤية الإيرانية تقول بأن المضيق مغلق، وهذا ما يرصد حتى على مستوى المنظمات المرتبطة بالملاحة البحرية، تشير على أن حركة السفن في المضيق ليست هي الحركة العادية أو الاعتيادية، بل هناك تخفيف في هذه الحركة وهناك حتى انقطاع لهذه الحركة، وبالتالي المنطقة أصبحت نوعا ما غير آمنة ولا أحد يريد المخاطرة، لا شركة التأمين ولا شركة المصدرة لا تريد المخاطرة. ما يتم الحديث عنه عن محاولة القوات الأمريكية بمغادرة المضيق، هناك سيناريو إذا كانت القطاعات الأمريكية تحاول المغادرة من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان، هنا وجهتها الأساسية ستكون إلى بحر العرب من أجل تطبيق السياسة الأمريكية في قضية فرض حصار على إيران. هذا هو المعطى الأساسي الذي يمكن الحديث عنه. أما عودتها إلى المياه الخليجية فربما هذا أمر مستبعد. لماذا؟ لأن القطاعات البحرية ربما ستكون في مرمى النيران الأمريكية، وهذا غير محبذ عسكريا. وهنا نتحدث عن استراتيجية ما بعد هذا اليوم. وجود حصار أمريكي سيدخل حيز التنفيذ منتصف هذا اليوم بتوقيت طهران، بمعنى أننا سندخل على مرحلة عسكرية جديدة. لماذا؟ وكيف يفكر العقل العسكري الإيراني؟ هل سيحافظ على الحصار كما كان خلال المراحل السابقة والاستسلام لهذا الحصار؟ لكن يبدو أن ما يتم الحديث عنه على أن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية ستتغير بشكل كبير جدا، وسيتم التعامل مع الحصار كعمل عدائي عسكري. وهنا بدأ التفكير هنا في إيران كيفية المواجهة. هل ستكون المواجهة عسكرية بمعنى استهداف القطاعات الأمريكية سواء في بحر العرب، وهذا أمر وارد ومطروح على طاولة المسؤول العسكري هنا في إيران. لذلك كان الجانب الأمريكي يحاول استهداف مجموعة من المناطق في محافظة سيستان وبلوشستان. لماذا؟ لأن هذه هي المحافظة الأقرب إيرانيا إلى بحر العرب والأقرب إيرانيا إلى حيث تواجد القطاعات البحرية الأمريكية، وبالتالي من تلك المنطقة يمكن استهداف هذه القطاعات، وهذا أمر مطروح. وأكثر من ذلك مراد، الحديث العسكري الآن في حال ما إذا تطور الأمر ربما ستصبح الرقعة، وهذا ما عبر عنه خاتم الأنبياء اليوم، أن تصبح هذه الحرب إقليمية، بمعنى أنها ستخرج من المياه الخليجية وخليج عمان وقد تصل إلى البحر الأحمر وباب المندب، وهذا مرجح بشكل كبير جدا خلال الأيام المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير مدير مكتبنا في طهران. ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة والتي تظهر على شاشتنا. ترامب يقول لنيوز ماكس: نهاجم إيران في هذه الأثناء. كذلك ترامب يصرح لنيوز ماكس قائلا: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. إذن يتحدث هنا عن منع إيران من امتلاك سلاح نووي. كذلك يتحدث ترامب لنيوز ماكس ويقول: نحن من يسيطر على مضيق هرمز. ترامب يقول: نحن من يسيطر على مضيق هرمز الآن. كذلك يقول: من الممكن أن تثير إيران المتاعب وأن تقدم على أمور غير لائقة، لكننا نسيطر على الوضع. يتابع ترامب في حديثه لنيوز ماكس: كانت الدول تخشى إيران وأصبحت الآن أقل خوفا بكثير لأننا قوضنا قدراتها. إذن كانت هذه أبرز الأخبار العاجلة والتي نقلناها لكم، وعن فحواها ينضم إلينا أحمد هزيم مراسلنا من واشنطن. أحمد، ضعنا في صورة أبرز ما جاء في هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: مراد، هذه تصريحات في مقابلة هاتفية مع نيوز ماكس تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذكرت أهم ما جاء في هذه التصريحات، وهنا محاولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت سردية أن الولايات المتحدة هي من يسيطر على مضيق هرمز، وأن حرية الفلاحة فيها تكفلها الولايات المتحدة، وهي من يحمي السفن والناقلات التي تحاول عبور هذا المضيق، وأن ما تقوم به إيران هو فقط إثارة متاعب وجعل الأمور ربما أكثر صعوبة، لكن الولايات المتحدة تقوض شيئا فشيئا قدرات إيران على تهديد حرية الملاحة في المضيق. وهذا ما تحدث به في قبل ساعتين في البيت الأبيض، وأيضا تحدثت به القيادة المركزية في بيانها الذي نشر مساء اليوم بتوقيت واشنطن، أي أن المضيق مفتوح وهو تحت الحماية الأمريكية، وأن السفن والناقلات تعبر هذا المضيق. الرئيس ترامب تحدث أن الدول كانت تخشى التهديدات الإيرانية في السابق، لكنها الآن باتت أقل خوفا، والناقلات والسفن تبحر عبر المضيق لأن الولايات المتحدة والقيادة المركزية الأمريكية قوضت كثيرا قدرات إيران على تهديد هذه الملاحة وعلى تقويض سير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. لذا فالرئيس الأمريكي في هذه التصريحات يحاول تأكيد هذه السردية، يحاول فرض الرؤية الأمريكية حول الوضع هناك في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا حول مضيق هرمز الذي بات الآن هو محل الخلاف الذي عاق دون تنفيذ بقية بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والذي دفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يقول أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لم يعد ساريا، لأن إيران حسب وجهة النظر الأمريكية هي من يخالف بنود مذكرة التفاهم عندما قامت بتهديد وشن الهجمات على السفن التي تعبر مضيق هرمز دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. مراد،
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. والآن مشاهدينا، للتعمق أكثر حول هذا الموضوع سنتوجه إلى ضيوفنا، لكن قبل ذلك نعرض عليكم هذا التقرير الذي يتحدث عن اشتعال التوتر في مضيق هرمز بعد إعلان إيران إغلاق المضيق، فيما ردت الولايات المتحدة بإعادة فرض حصار بحري على موانئ إيران وشن ضربات على أهداف بها، وهو ما يطرح السؤال عن مصير الصراع في ظل عودة ثنائية الحصار والإغلاق، الثنائية التي قد تربك الحلول الدبلوماسية وتجعلها أكثر تعقيدا. المزيد في هذا التقرير.
3: من جديد تعود ثنائية الحصار والإغلاق في مضيق هرمز، قرار أمريكي بعد يومين من قرار إيراني يعيد إنتاج نفس المشهد الذي سبق توقيع مذكرة التفاهم، ويكرس مستوى جديد من التصعيد في معركة كسر عظام اقتصادية وعسكرية متواصلة. حصار مقابل الإغلاق يعكس تحولا دراماتيكيا يطرح السؤال عما تبقى من وقف إطلاق النار. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إعادة فرض حصار بحري على إيران في رد على تكرار إيران استهداف سفن في مضيق هرمز ومواصلة فرض قراراتها في مسارات العبور. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجريد إيران من قدراتها على تهديد السفن التجارية بالمضيق. أما التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة فتظهر استراتيجيات عسكرية جديدة، ذلك ما بدا في توجيه ضربات لقاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام قوارب مسيرة أحادية الاتجاه للمرة الأولى. قبل قرار الحصار الأمريكي بيومين تقريباً انتقلت إيران من استهداف السفن إلى تفعيل أكثر أوراقها الكلاسيكية خطورة، وأعلن الحرس الثوري رسميا أن المضيق بات مغلقا حتى إشعار آخر أمام الملاحة المرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها، وقال إن ذلك سيستمر حتى تنتهي التدخلات الأمريكية في المنطقة. فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنها لن تلتزم بأي تفاهمات ما لم تحترم واشنطن التزاماتها. بين الإعلانين موجات تصعيد عسكري متبادلة على الأرض وفي البحر. صرحت القوات الأمريكية أنها نفذت موجات قصف استهدفت منشآت وقواعد بحرية إيرانية بلغ إجمالي عددها حتى الآن أكثر من 300 هدف حسب تقارير أمريكية، في حين كان الرد الإيراني كما أعلن عنه الحرس الثوري بضربات صاروخية طالت ما يعتبره مواقع عسكرية تشهد وجودا أمريكيا في المنطقة. وسط هذا المشهد يبرز السؤال الأهم، إلى أي مستوى من المواجهة سينتقل مضيق هرمز الآن؟ وكيف ستتغير المعادلة التي بقيت حتى اليوم تحت سقف مذكرة التفاهم؟ في وقت يبدو فيه أن مقابلة الإغلاق بالحصار قد تتحول إلى وقود دائم لتغذية صراع استنزاف استراتيجي محوره الضغط للسيطرة على مضيق هرمز. ملامح هذا الضغط ظهرت في تصريحات ترامب بعد إعلان إعادة الحصار، إذ رافقها شرط جديد وهو فرض تعويض بنسبة 20% للولايات المتحدة، هدفه تغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في مضيق هرمز. وقال ترامب إن واشنطن تريد أن تكون حامي المضيق لكن بمقابل على جميع الشحنات المنقولة. في المقابل رد الحرس الثوري الإيراني بمزيد من التهديد مؤكدا إصراره على مواصلة ممارسة السيادة على هرمز. شد وجذب يترجم معادلة الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني التي تتخذ من الضغط المتبادل الاقتصادي من جهة والعسكري من جهة أخرى أداة تجعل الحل الدبلوماسي أبعد والحوار السياسي أكثر تعقيدا. والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. دخلت معايير الحوكمة الجديدة لقطاع التعليم العالي في أستراليا حيز التنفيذ، ملزمة الجامعات الأسترالية باتخاذ إجراءات صارمة وشاملة لمكافحة العنصرية بكافة أشكالها، وسط تلويح حكومي بفرض عقوبات وغرامات مالية مشددة على المؤسسات التعليمية التي تفشل في القضاء على هذه الظاهرة. تأتي هذه التغييرات التشريعية الكبرى كجزء من الاستجابة لتقرير تاريخي أصدرته لجنة حقوق الإنسان الأسترالية، والذي كشف عن أرقام صادمة تظهر تعرض أكثر من 90% من الطلاب والموظفين اليهود والفلسطينيين للتمييز بسبب دينهم أو عرقهم داخل الحرم الجامعي. وبموجب القواعد الجديدة يتعين على مؤسسات التعليم العالي تبني تعريفات واضحة لمختلف أشكال العنصرية بما يشمل معاداة السامية والإسلاموفوبيا والتحيز ضد السكان الأصليين. ومع ذلك لن تجبر الحكومة الجامعات على تبني مصطلحات محددة بعينها، مثل تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة لمعاداة السامية، كما تشمل المعايير الجديدة حزمة من الإجراءات التنفيذية من أبرزها شفافية الشكاوى، أي تطبيق آليات واضحة وشفافة للتعامل مع الشكاوى، مع السماح لأطراف ثالثة بالمشاركة في عمليات صنع القرار، ووضع قواعد صارمة للموظفين والطلاب تضمن تعزيز الأمن والسلامات داخل الحرم الجامعي وعبر الإنترنت، وإلزام الجامعات الحكومية بنشر نتائج اجتماعات مجالس إدارتها والقرارات الصادرة عنها علناً. وستتولى الوكالة الأسترالية لجودة ومعايير التعليم العالي العمل مع القطاع لتطوير مبادئ توجيهية حول كيفية تطبيق هذه المعايير. وفي تصريحات حازمة أكد وزير التعليم الفيدرالي جايسون كلير إنه لا مكان لمعاداة السامية أو أي نوع من أنواع الكراهية في الجامعات الأسترالية، مشيرا إلى أن التحديات التي واجهت حوكمة الجامعات في الفترة الماضية كانت واضحة للجميع ولا يمكن أن نتجاهلها. ولمح الوزير إلى التوجه نحو منح الجهات الرقابية صلاحيات أوسع لفرض غرامات مالية مباشرة على الجامعات التي تقصر في هذا المضمار دون الحاجة لانتظار مسارات التقاضي الطويلة، وقال إننا في الوقت الحالي إذا أراد المنظم فرض غرامة على جامعة فإنه يحتاج إلى اللجوء للمحكمة. إنني أرى أن هذا النهج ليس صحيحا، ولذا سأقوم بتقديم تشريع جديد يمنح الهيئة الرقابية صلاحيات أوسع خلال الأشهر القادمة. وتتزامن هذه الإجراءات مع انطلاق جولة جديدة من جلسات الاستماع الخاصة باللجنة الملكية لتقصي الحقائق حول معاداة السامية، والتي تفحص خطاب الكراهية الموجه ضد اليهود في الحرم الجامعي. وكان تقرير Respect at Uni الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، والذي تضمن 47 توصية من بينها صياغة خطط وطنية لمكافحة العنصرية، قد رصد تجارب قاسية عاشها طلاب وموظفون، وشملت هذه التجارب التعرض لصور نمطية عنصرية وكانت مسيئة ضد السكان الأصليين، فضلا عن أجواء من العدائية داخل الفصول الدراسية استهدفت الثقافات والأديان الشرق أوسطية. سيدني، أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز عن توجيه اتهامات لأكثر من 350 شخصا ضمن حملة أمنية استهدفت مرتكبي جرائم العنف والاعتداءات الجنسية على شبكة النقل العام. ومن أبرز نتائج الحملة توجيه اتهامات لأكثر من 350 شخصا وتنفيذ أكثر من 500 عملية تفتيش وضبط 137 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة ومصادرة 28 سلاحا والقبض على 60 شخصا كانوا مطلوبين بموجب مذكرات توقيف. وشملت هذه الحملة القطارات والحافلات والعبارات أو الفيري والمترو، وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز أمن وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام والحد من الجرائم وضمان بيئة أكثر أمانا لجميع الركاب. كامبرا، مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي البروفيسور ريتشارد سكولر الذي وافته المنية بعد مسيرة استثنائية كرسها لخدمة الطب والإنسانية، واصفا إياه بأنه رائد طبي ورجل تحلى بشجاعة نادرة وحائز على لقب شخصية العام في أستراليا. وكرس البروفيسور سكولر حياته لأبحاث سرطان الجلد الميلانيني، وأسهم في تطوير علاجات أحدثت نقلة نوعية في رعاية المرضى وأنقذت حياة عدد لا يحصى من الأشخاص داخل أستراليا وخارجها. وفي السنوات الأخيرة وبعد إصابته بأحد أخطر أنواع أورام الدماغ لم يتوقف عن العطاء، بل حول معركته الشخصية إلى رسالة أمل، وشارك في أبحاث وتجارب علاجية بهدف تحسين فرص علاج المرضى في المستقبل، تاركا إرثا علميا وإنسانيا سيبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه كان شرفا له أن يشارك في مراسم الاحتفاء بحياة ريتشارد سكولر والتي أقيمت في دار الأوبرا في سيدني، مؤكدا أن ما قدمه للبشرية جعل العالم مكانا أفضل. وتوجه بالرحمة لروحه الطاهرة وخالص العزاء لعائلته وأصدقائه وزملائه ولكل من تأثر بعلمه وعطائه، وسيبقى إرثه العلمي والإنساني شاهدا على حياة كرست لخدمة الإنسان. بريسبن، أقدمت السلطات الأسترالية على توقيف مواطن أسترالي قادم من الإمارات، وبعد تفتيش هاتفه المحمول عثر على مقاطع فيديو تعود للمنظمات الإرهابية مثل حماس وأخواتها وحزب الله، وتم مصادرة الهاتف المحمول من أجل التحقيقات. كذلك تم اكتشاف أنه شارك هذه المقاطع مع أفراد عائلته وأصدقائه، وتم اعتقاله برفقة شخص آخر يبلغ من العمر 19 عاما ليواجهان المحكمة. ومن المعلوم إن أستراليا تصنف المنظمات المذكورة ضمن قوائم الإرهاب، وأي شخص يؤيد أو يدعم هذه المنظمات الإرهابية سيواجه تهم تتعلق بالإرهاب في أستراليا. كامبرا، اعتقلت وزارة الهجرة الأسترالية شخصا كان يقوم بملء معاملات الهجرة وتقديم فيزا للطلاب مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتم اعتقاله لأنه ليس وكيلا للهجرة أصلا. هذا وتم القبض عليه وترحيله خارج أستراليا لكونه لا يحمل الجنسية الأسترالية. وتقول دائرة الهجرة الرسمية في أستراليا إن المعاملات هذه يقوم بها فقط وكلاء الهجرة المسجلين أو المحامين، ويتعرض من يدعي أنه وكيل هجرة مزور إلى السجن أو إلى غرامات ضخمة جدا، خصوصا إذا تم أخذ أموال من الناس مقابل هذه الخدمات. أدلايد، اتخذت الشرطة إجراءات بحق سائقة تبلغ من العمر 23 عاما بعد ضبطها وهي تقود بسرعة وصلت إلى 175 كيلومترا في الساعة على طريق ستيوارت هايواي بالقرب من بيمبا في ولاية جنوب أستراليا، في منطقة يبلغ الحد الأقصى للسرعة فيها 110 كيلومترات في الساعة. ووفقا للسلطات في أدلايد فقد شملت العقوبات غرامة مالية بقيمة 2126 دولارا أستراليا وخصم 9 نقاط مرورية من سجل القيادة وسحب رخصة القيادة منها لمدة 6 أشهر بشكل فوري. وأكدت السلطات إن الالتزام بالسرعات المحددة يساهم في تعزيز سلامة الجميع على الطرق والحد من الحوادث. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حسن الخاتمة.
1: إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. مرحبا بفضلتك
2: مرحبا
1: عبد الكافي. وحسن الخاتمة وسوءها.
2: نعم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لعل من حسن الطالع وحسن يعني الأمر أن يكون حديثنا في الوعد الحق في هذا الشهر الكريم ونحن في العشر الأواخر.
1: نعم.
2: وهذه كلها مبشرات. رمضان بالنسبة للشهور الباقية من السنة كيوسف بالنسبة لإخوته الأحد عشر.
1: يا سلام.
2: يعني فإذا كانت الشهور الأحد عشر هي إخوة يوسف، فرمضان لأنه كان أثيرا عند أبيه يعقوب، فلله المثل الأعلى، فرمضان أثير عند خالقنا وأثير عند المسلمين. ويعقوب لم يرتد إليه بصره لما رأى قمصان أبنائه الأحد عشر، وإنما ارتد إليه بصره لما شم قميص يوسف.
1: وجد ريح.
2: لما وجد ريح قميصه لأجد ريح يوسف. فكأن القلب يشم ريح التوبة وعبير الاستقامة وعبير حسن الخاتمة في هذه الأيام الطيبة، مع ريح رمضان ومع قميص رمضان ومع جلباب رمضان.
1: بارك الله في فضلك.
2: أولا حسن الخاتمة هذا يعني ما نبحث عنه كلنا، أو ما يجب أن يبحث عنه كلنا. لابد أنت تزرع شجرة، لا تظن أنك تجني من الشوك العنب، لا تظن أنك تظلم الناس ثم تموت يعني يحدث لك حسن خاتمة، لا تظن أنك تفتري على الناس وتحقر من شأن الناس وتتكبر على الناس وتتألى على الناس ويعني تصير نفسك من طينة أو من عجين غير العجين الذي أو التراب الإهاب التراب الذي خلق منه الناس، وتظن أن هناك حسن خاتمة تنتظرك.
1: لا،
2: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. هكذا يجب أن نكون، يعني الواحد يجب أن يكون محمدي النزعة، محمدي السلوك، محمدي التصرف. فحسن الخاتمة له محاور وله أسباب. وقد يتعجب الإنسان ويقول هل لي أنا دخل يعني بموضوع حسن الخاتمة؟ يعني هل هذا شيء مقدر؟ بعض الناس يقولون هذا
1: صحيح، والإنسان يعني مخير أم مسير.
2: نعم،
1: ونحن وقدر كتب علينا،
2: يعني هذا ما يقوله البعض.
1: نعم.
2: ولكن نحن يعني طالما أن نحن نبحث وندقق ونفهم ديننا حق الفهم، يعني كما قال جعفر الصادق فيما قلنا من قبل، أراد بنا وأراد منا، أراد بنا
1: وأراد
2: أراد بنا
1: وتعالى.
2: الله أراد بنا قضاء وقدرا.
1: نعم.
2: وأراد منا عملا، أراد بنا وأراد منا.
1: نعم.
2: فما أراده بنا قضاء وقدر فواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. يعني يجب أن نشتغل.
1: الله تبارك وتعالى أراد بنا
2: وأراد منا.
1: نعم.
2: أراد بنا قضاء وقدرا.
1: نعم.
2: وأراد منا عملا.
1: نعم.
2: فما أراده بنا قضاء وقدر فواه عنا.
1: نعم.
2: وما أراده منا نشره أو أظهره لنا.
1: نعم.
2: فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا.
1: يا سلام.
2: تتضح الصورة هنا. أنا مسير في أمر لا أحاسب عليه، ومخير في كل أمر أحاسب عليه، ولا يظلم ربك أحد. خلاص.
1: إذا سوء الخاتمة
2: من فعل العبد
1: للإنسان دخل فيه
2: كل الدخل،
1: وحسن الخاتمة أيضا من الإنسان
2: بلا شك، لأنه كما يزرع سوف يحصد.
1: ملك يعني كتب عليه رزقه وشقي أم سعيد، هذا الشقاء وتلك السعادة.
2: هذا علم الله، لأنه لا يقع في علم الله إلا ما لا يقع في كون الله إلا ما يعلم رب العباد، فكيف أنه العليم الخبير. هو العليم الخبير، هو يعلم.
1: نعم.
2: هو يعلم، ولكن لم يكتب على الكافر كفر أبدا. لا لا لا، الكافر هو الذي كتب على نفسه بعمله.
1: إنك لا تهدي من أحببت.
2: نعم.
1: ولكن الله يهدي من يشاء.
2: من يشاء ممن؟
1: من شاء لله من يشاء
2: من البشر. من شاء من البشر أن يهتدي هداه الله، ومن شاء الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إن هديناه النجدين
1: إما
2: شاكرا
1: وإما
2: كفورا. إذا انتهى الأمر. إذا الهداية هداية العبد، أن يطلق الباب فيفتح له الباب. جاء الصادق.
1: أولئك الذين هدى الله فبهداه
2: المهتدي. نعم.
1: أولئك الذين هدى الله.
2: نعم.
1: الهداية لله سبحانه وتعالى.
2: لا لا، هم طرقوا باب الهداية. فتح لهم باب الهداية.
1: طرقوا
2: باب الهداية وأناخوا رواحلهم على باب الله ففتح. وباب الله ليس عليه باب ولا بواب،
0: كيف باب الله بس عليه؟
2: هكذا هكذا هو باب يعني باب الله
0: مكان مفتوح
2: بكت
0: سبحان الله
2: لا يغلق اصلا كلمه باب يعني له له له مقف رتاج
0: صحيح
2: تقولون في اللغه رتاج
0: رتاج
2: يا رب رتاج ولا يعني هكذا هذا هو تعريف الباب لكن باب الله باب مجازي فباب مجازي يعني ايه؟ يعني لا باب ولا بواب ما فيش ملك واقف على الباب يقول لا ما يدخل ولا نحن ما فيش دعوه يطلع الساعه 2 بالليل ولا والله الملائكه نائمون
0: طب وقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم
2: أيوه نزله بقدر ليس من الباب لا لا ليس من الباب هو نزله بقدر لعلم الله الغالب أن هذا يصلح في هذا الوقت ليس في هذا الوقت وبهذه الطريقة ليس بهذه الطريقة وبهذه الكمية ليس بهذه الكمية ها فالله عز وجل عندما

0: ان ابي بكر ساعة زيادة، لم يختص ابو بكر بساعة، فتعالى اعطيه درس خصوصي في الهداية. لم يقل لعلي بن ابي طالب تعالى اتكلم معك في الهداية ليل نهار ولا اكلم عمك ابا لهب الا دقيقتين اثنين، لا. كما اوصل المعلومة لعلي اوصلها لابي لهب، وكما اوصلها لابي بكر اوصلها لابي جهل. ما الذي حدث؟
1: هذا
0: ابو بكر ساعة فطرق ففتح فدخل، الثاني اعرض وولى فاخذ ثمن اعراض،
1: فغلق وغلقت في وجهه.
0: خلاص انتهى العقد، خلاص هو لم يرد.
2: خلاص
0: الله، هو لم يرد، لان الله عز وجل يعني لماذا كان النبي حريصا؟ اللهم يعني اعز الاسلام باحب العمرين اليك، عمرو بن هشام وبدا به لو ابو جهل،
1: نعم، وعمرو بن الخطاب،
0: او عمر بن الخطاب
1: سبحان الله.
0: لما بشر خباب
1: بدا بعمرو بن
0: هشام، عمرو بن هشام كان يود لانه احد صناديق قريش، لان بهدايته يهتدى عالم،
1: مع انه الرسول صلى الله عليه وسلم افنى وقتا طويلا معهم، والقران يقول اما من استغنى فانت له تصنع، يعني يترك
0: ورغم لما ده وكلوا الى ايمانه، كما وكل الانصار الى ايمانهم يوم حنين. نفس القضيه،
1: نعم.
0: الانصار قالوا يعني قال لهم سوف تقولون جئتنا مكذبا فصدقناك وعائلا فاغنيناك ولو قلتم لصدقتم وصدقتم اما ترضون ان يعود الناس بالاسلاب والغنائم وتعودون انتم برسول الله عليه السلام. قالوا رضينا وبكى القوم وابتل السحاب. فالهدايه هدايه العبد ان يفرق، لان لو كانت الهدايه مقصوره هنا يقول لك يا فلان لماذا لا تصلي لما ربنا يهديه، يا فلان لماذا لا تتعجب لما ربنا يهديه، يا فلان متى تتوب عند الربا لما ربنا يهديه،
1: ادعو لنا
0: لا بدلا من ادعو له فليفرق هو الخطوات. فلان لماذا تدخل؟ والله يا سيدنا الشيخ ادعو لنا. اقول والله دعائي احد امرين، يا يستجاب يا لا يستجاب، صحبه اما يستجاب صح او لا يستجاب. لكن اقلعك انت عن التدخين، هذه الحقيقه
1: الكائنه،
0: هذه الحقيقه الكائنه،
1: صحيح.
0: نعم.
1: يعني نورانا الان عكسنا الداله الحسابيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. احنا قلنا اوجد المخرج ثم نتق الله،
0: لا ما ينفع، لا ازرع شجره التقوى ياتيك المخرج، تثمر مخرجه،
1: لا نسال عن المخرج ونحن لا نسال.
0: اولا هنا هذا العبد يريد ان يمتحن الله، الله لا يمتحن، الله يمتحن عباد، لا ان يمتحن العباد ربه. مش اوجد مخرج عشان اتقي، لا، يبقى اين الله؟ قال له في قصص بني اسرائيل، قال ابليس لعيسى هل انت روح الله؟ بلى، امر طبيعي. قال له اذا كنت تحب الله فالق نفسك من فوق هذا الجبل ولننظر كيف ينقذك رب العباد. قال يا لعين، الله هو الذي يمتحن عباده وليس للعبد ان يمتحن ربه.
1: لا
0: ما ينفع، ما تقدرش الايات،
1: لا
0: تقدرش الموازين،
1: ولا نجرب مع الله،
0: لا الله لا يجرب معه، الله يعبد على الحق،
1: ولا طمعا في كرمه ورحمته،
0: لا، بس بالعمل. قال يا رسول الله ادعو الله ان اكون رفيقا لك في الجنه، قال اعني على نفسك بكثره السجود، صلي تعالى وما اشفع عليك. يعني زي انت تقول لابنك ايه يا ابني، المدير المدرسه يعرفني، رئيس الجامعه يعرفني، والاساتذه زملائي، الله يرضى عليك لا تفضحني امامهم، ذاكر بجد عشان لما اكلمهم يبقى لي اجسد، يقول والله ما شاء الله ابنك خطه جميل واجاباته جميله ومنمق ومهذب وسلوك، فيعطيك الدرجه. لكن مش عشان ابوك يعني من ضمن الفريق خلاص يعني هيجنبوك، لا
1: تنجح،
0: يعني لا، حتى لجنه الرقفه نفس القضيه، ده نيجي للشفاعه بس، واحد جاب 48% فضل درجتين تيجي الشفاعه، لكن واحد جاب 0% شفاعتنا يعني
1: بلو الشفاعة
0: بس، وهكذا
1: لينا وقفة مع
0: بركاتنا
1: إذا المفهوم من كلام فضيلتكم أن حسن الخاتمة وسوءها مبني على سابقة الأعمال.
0: تعال بقى نتحدث كيف يحاول الإنسان أن تحسن خاتمة. طيب، أول عنصر من عناصر حسن الخاتمة الصدق مع الله عز وجل.
1: الصدق مع الله،
0: الصدق مع الله، يعني أصدق مع الله. أول شيء في الصدق مع الله صدق النية وتجديدها.
1: صدق النية، نية ماذا؟
0: في أي عمل، نية أي عمل،
1: أي عمل
0: لازم أصدق النية الأول. أقول إيه؟ أنا هذهب لزيارة فلان لوجه الله، لكن ربما يمكن أجد عنده فلان ده دائما يزوره، فأنا ليا مصلحة معينة عنده، يبقى مفيش صدق نية. لا مفيش.
1: وابتغي فيما آتاك الله
0: دار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا في إيه؟ في أن تزرع فيها للآخرة.
1: ولا تنسى نصيبك ما اكل واشرب والبس وعلاقات وتجارات.
0: انت قل لله، هيدي انت، ولا تنسى نصيبك من الدنيا في زراعه الاخره فيها. هي كده، هي كده، ما ينفعش الدنيا ما تنفصلش عن الاخره
1: ابدا.
0: ده عند الغرب، احنا عندنا الدنيا مصنع ومزرعه، والاخره جني الثمرات. بس فتزرع في الخير فلا بد من يعني صدق النية في العمل.
1: وكيف تصنع فضيلتك؟

0: بالقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا.
1: ما فيش ما قول أنا خيبر ما قال بها أحد.
2: ما أليست حديثا؟
1: لا لا لا ولا في الكتاب من كتب الحديث ولا حتى في الموضوعات الجوزي ابن الجوز
2: ما فيش أصلا.
1: ولا في الموضوعات حتى عارش واحد ألفها كده كان إيه قاعد بس مبسوط شوي.
2: سبحان الله.
1: لا لا لا ما في.
2: إذا ننوي لا سادة المشاهدين المستمعين اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
1: لا, لا, لا,
2: لا أساس لها من الصح.
1: اعمل في حكمة تقوم على على على على هزة يقينية يعني كأنك تعيش أبدا أنت لن تعيش أبدا فبالتالي الحكمة فاشلة من أولها
2: صح.
1: ما يقول هذا رسول الله ولا حد من الصالحين حتى ده اللي انتشرت بين الناس يعني كانتشار النار في الهجين. لا لا لا فصدق النية صدق النية تحدثنا عن الإمام مالك لما جاء أبو جعفر
2: الموطر
1: في الموطر ذكرناها ربما في حلقة سابقة
2: نذكر بها لا بأس
1: يعني قال له يا إمام وطئ لنا كتابا يعني ذلل سهل يسر لنا كتابا تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وغرائب ابن مسعود
2: ابن عبد الله ابن عباس كان يعتمد
1: على التيسير وابن عمر يعتمد على التشديد وابن مسعود يأتي بالغرائب التي سمعها من النبي ولم يسمعها أحد فالناس تتعجب ويقول لك انت جبت منين هذا الكلام لم يسمع حد هو فلذلك طرمعوه شهود يسكت
2: سميت بغرائب
1: مشهوره فكتب كتابه الموطأ وبعدين جاء ابو جعفر
2: خلاص في الفقه
1: في الفقه واول كتاب يعتبر يمكن ما شاء الله طبعا
2: على دعوه لل
1: طبعا الموطأ اسمه جميل اسمه جميل وكان الامام مالك اذا حدث كان يقول ماذا تريدون يريدون الحديث مثلا في الفقه او في الحديث يدخل فيغتسل ويتطيب ويصرح لهيته ويلبس ثوبا ابيض ويخرج على الناس قال نحن نحدث عن رسول الله بلغني عن فلان حدثني فلان عن فلان عن فلان عن صاحب هذا القبر الشريف ويضع يده على القبر
2: يا الله
1: عالم المدينة فلما كتب الكتاب ابو جعفر قال له طب نطبع منه نعمل منه نسخ ونوزع في الامصار يعني قال لا لا ادري مدى صدقي فيه انا عايز اكون النيه صادق طب وكيف نعرف نيتك قال ضعوه على سقف الكعبه سنه ان وجدناه كاملا فهذا دليل على صدق نيتك ان محيت منه كلمه او سطر او حرف جاءوا بعد سنه وجدوه كاملا كما هو قال صدقت نيتي فيه امير المؤمنين خلاص صدق النيه ثم تجديدها صدق النيه ثم ايه كيف اجدد النيه ليه ربنا عمل لي صلوات بين كل بضع ساعات وساعات يعني الساعة 5 تعالى المسجد الصباح والساعة 12 تعالى المسجد بعد الساعة 3 تعالى المسجد والساعة 6 تعالى المسجد والساعة 8 لماذا قال عشان اجد فرصة لنفسي ان اقف بعد كل صلاة اعمل ايه انا عملت ايه من الظهر الى الصبح رتبت فلان لان انا ناسي
2: سبحان الله
1: اول باول اول باول
2: لا
1: لا ان شاء الله اتصل بيه الان واستسمح من الاول من الاول سبحان الله طيب عملت ايه كمان براود نفسي ان انا اخذ ورقه من او شيء من العمل لا يحق لها استغفر الله لا بلاش اخذتها اعيدها بل نجي العصر شو ايه اللي انا عملته من الظهر المغرب اجي بعد العشاء اجمع اليوم كله هو انا ظلمت زوجتي ولا ما ظلمتها انا فضلت ولد على ولد طب في جار يا ترى نايم غضبان مني انا نهرته وعليت صوتي عليه طب يا ترى الموظف اللي عندي اللي انا عملت وهكذا انام وليس علي ايه جريرة لاحد
2: واحنا فاضيين لهذا الكلام يا شيخ
1: ده لازم نكون فاضيين كده من فاضيين ده من فاضيين نحكي مع اعراض الناس لا بعد العمل يا ابني 5 دقائق
2: الذي تقولنا يا اعتياد في وقت طويل الناس في عمل الناس في شغل
1: لا الناس في فوضى لا لا الناس يا ابني نحن لسنا في غابه نحن نريد ان نتوقف لامر اخرتنا اما ايه فايده برنامج بعد الحق نتوقف اصدق النية اجددها
2: كل 3 و4 ساعات تقف الانسان مع نفسه
1: لابد رجع. لابد لابد ارايتم
2: مشقة على
1: يا ابني لو ان نهرا يجري لباب احدكم يغتسل فيه 5 مرات في اليوم هل يبقي ذلك من درنه شيئا
2: قالوا لا
1: قال هكذا الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما يمحو الماء الدرن يبقى الناس قد تزيد النية تجدد النية تمحو اول باول اول باول تجي الصفحه بيضاء صفحه بيضاء
2: الله عليك
1: نكتب لنا علماء كانوا يكتبوا سيئاتهم في ورقه في اجنده في كشكول في دفتر يكتب ويقعد يستغفر بالليل
2: جميله
1: ويقعد يستغفر بالليل مش يعني يكتبها كتابه احصاء وخلاص لا ويبكي حتى راى احدهم أن يعني من يقول له في الرؤيا فأولئك الذين يبدل الله سيئات حسنات.
0: يا الله
1: يعني
0: من درجاتنا
1: بس احنا نقتفي لأن لابد حاسبوا أنفسكم قبل أن إيه أن تحاسبوا وزنوا أمر أعمالكم قبل أن خلاص. حتى الملائكة لما يجي يحاسبوا العبد اللي هيجدد دينه يقول قد كفانا مؤونته وحاسب نفسه قبل أن نحاسب. خلاص هو خلص جاي موزون عمله جاي
0: نحاول
1: لابد من المحاولة. إذا
0: الصدق مع الله سبحانه وتعالى وتجديد النية
1: صدق النية مع تجديدها لازم كل شوية أجدد.
0: نعم
1: كل يوم أروح العمل كل يوم يصبح العمل إيه عادة
0: صحيح.
1: فلا أسأل نفسي انا ليه ذهب للعمل لابد
0: اضطرت هتحصل على راتب قوي جميل عيش بيه عيشه هنيه
1: وبعدين
0: استمتع بالحياه.
1: لا لا لا لا, لا. اجدد العمل انني اعين على حركه دولاب الحياه حركه سير الحياه. اننا مكلف كمسلم ان اعين الحياه على ان تسير بهذا المنطق.
0: هنالك من المسلمين من هو ابسط من هذا ياخذ الحياه ببساطه شديده.
1: ما احنا ما هي بسيطه هي بسيطه احنا الذين عقدناها. نحن وجدنا في الحياه يعني لنعيشها لا لنفهمها مش دول نفهم. انا افهم شيء واحد بس انا موجود في الحياه عشان ازرع فيها خير لاجل خير واعمر الحياه بمرضات الله عز وجل.
0: فاذا الجات الظروف احد المسلمين ان يحيد عن هذا الطريق المستقيم
1: فليعد ويجدد النيه ويستغفر مره اخرى ويجدد ويبدا صفحه جديده.
0: واذا الجاته مره اخرى
1: 100 مره ما اذنب من استغفر من الذنب ولو عاد اليه 100 مره
0: وهذا على الكثره.
1: نعم
0: سبحان الله طبعا. ليس هنالك حد
1: لا استغفر يستغفر. شوف يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا
0: يا الله
1: ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة.
0: الله
1: لك الصالح قال إيه سجد وقال يا رب أنا وأنت أنت أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة فعاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك.
0: لا إله إلا الله
1: سبحان الله
0: لا إله
1: يا رب هكذا كان يدعو العباد لك غير كثير لكن لا رب لي سوى فاغفر لي وارحمني. سبحان الله
0: العباد لك كثير
1: انا غير انا ست في 6 مليار بيت يا عبدو انا ماليش الا انت ليس لي الا انت. فيتملق الله يتودد الى الله بهذا المنطق ينيخ راحلته بهذا المنطق على باب الله عز وجل. فلا بد من هذا موضوع تجديد النيه لازم اتوب اول باول.
0: هل نحن محاسبون على نياتنا؟
1: يا الله قد تسبق نيه المرء عمله. يعني انا اقول ايه ان شاء الله قبل ما ينتهي رمضان انا اخرج كذا صدقة ما لها دعوة لا بالزكاة ولا بزكاة الفطر ولا غيره وبعدين جاءت الأمور عطلتني وأنا صادق مني تكتب من هم منهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. قال يا رب عامل مجاعة وري بني إسرائيل جبال حصى ورمال وأحجار بس كده ما في يعطي الفقراء. قال يا رب والله وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك. قال الله يا موسى بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صدقه.
0: يا الله
1: قبلنا الصدقه
0: الله
1: يا اخي الذي يعطي والكريم الذي يعطي والكريم سبحان الله.
0: لما التيئيس من الله سبحانه وتعالى انه جبار وقاهر وباطش؟
1: هذا للكافر المستمر المعصيه المجرم الظالم للناس الحقود الحسود الذي لا يريد خيرا بالناس اللي ما عنده رافع على حد ولا رافع بانسان ولا بحيوان ولا بيئه يريد ان يقول انا مفترس انا لا اريده هذا لا اريده لكن هذا هو الذي ينتقم منه رب العباد وهو الجبار عليه. لكن العبد يتصف ويعيش مع صفات الجمال لله عز وجل الرحيم الودود الغفور العفو الستار
0: هكذا المفروض طبعا. ان نعيش في كنف ورحاب هذه الصفات الطيبة
1: وانا انقمع ونخاف من الصفات الاخرى
0: طيب يعني قد يتساءل متسائل وانا منهم ايضا نوعية الذنوب التي يقترفها العبد وبها تسوء الخاتمة والعياذ بالله
1: طيب.
0: السرقة القتل الزنا الغيب والنميمة هذه كيف يعني يبدل الله سبحانه وتعالى هذه السيئات الى حسنات وماذا يصنع العبد في الدنيا؟
1: احنا الاول احنا معنا انت لو صبرت يعني لو صبرت انت لقلتها انا يعني احنا كلامنا عن صدق النيه وتجديدها
0: نعم.
1: تعالى كمان ده صدق الجوارح ده برضه مع الصدق مع الله احنا لسه تحت عنوان الصدق مع الله
0: صدق الجوارح
1: يعني ايه؟ يعني انت تغسل يديك هكذا تمام. مش قالت السيده سكينه عن الامام الشافعي رحمه الله الشافعي كان يحسن الوضوء
0: صحيح
1: ازاي يعني ده راجل امام ده صعب مذهب ده طفل عندنا صغير كده يحسن الوضوء
0: فاهم
1: يحسن وضوء حقيقي. ايه وضوء حقيقي؟ ما في وضوء انا اغسل يدي هو اغسل يدي الخضار انا ايه نظيف
0: لا
1: كان العرب تقول نظيف اليد دي في البلاغه تسمى ايه كنايه
2: كناية.
1: كناية. كناية عن ايه؟ عن استقامته، انه لا ياخذ رشوة، انه لا يضرب احدا بها. صحيح. انه لا يرتشي، انه لا ياخذ مال حرام. صحيح. انه لا يلمس شيء يحرم عليه. يبقى نظيف اليد من ايه؟
2: من الذنوب.
1: من الذنوب. من الذنوب. لما تمضمض هو تمضمض وخلاص، تمضمض من فمي نظيف الحمد لله، وانا صايم كمان ياس انظف. يعني اتمضمض ايه الفم ده سبحان الله العظيم، وانا اتمضمض كده ولا لا داعي للغيبه ولا للكذب ولا للنميمه. هذا هو الوضوء، وضوء الفم هكذا. استنشق لا اشم ما حرم الله عز وجل، اغسل وجهي يبقى العين والاذن لا تسمع شرا ولا تنظر الى شر، وهكذا. وبعدين مسح الراس، هذا العقل لا يفكر الا في الله وفي رحمه الله، فضل الله، في نصر الدين، في حمل هم الاسلام، في تربيه الاولاد على الدين. الرجلين وانا ارسلها هذه الارجل الى بيت الله، الى مجالس العلم، الى مجالس الخير، لصله الرحم، لعياده المريض، لتشييع الجنازه، للتهنئه بالخير، للتعزيه في الشرق، وهكذا.
2: هذا هو اسباغ الوضوء،
1: هذا هو اسباغ الوضوء على المكاره، هذا الاسباغ الحقيقي بقى. هذا الاسباغ الحقيقي. لكن انا اتوضا
2: ليست مجرد افعال
1: كذا، انا اتوضا والعياذ بالله رب العالمين، اكتب خطاب لهيئه معينه، واحد يدخل بها السجن ولا افضل انسان صحفي يكتب كلمه تسيء الى عائله ولا اسره والى الى الى الى, إلى بلد، من قال هذا؟ الفم الذي يتمضمض يخرج منه هذا؟ لا ابدا. وذلك ما ينفعش سبحان الله العظيم الكلام اللي يخرج القران يخرج منه شيء اخر،
2: ولكن ولكن الحياه توازنات اخرى،
1: دعك من لنذر مع الاسلام حيث ما دار. بس
2: ندر مع الاسلام
1: بس خلينا كده يعني قول في جمله كده،
2: نعم ندر مع الاسلام حيث دار.
1: بس
2: طيب
1: من المحور الثالث بالصدق مع الله الاخير، تعمير الوقت بالطاعه. ان اعمر الوقت بالطاعه يعني كل عمل يصير طاعه سبحان الله. قال احد الصالحين: احتسب عند الله نومتي كما احتسب عنده قومتي.
2: سبحان ينام لله،
1: تخيل ليه الله. ينام لله لانه هو لابد ان ينام كي يستقوم ليواظب مره اخرى على الطاعه.
2: نعم.
1: وليفتح صفحه جديده من التعمير الدنيا بامر الله وبفضل الله وبطاعه الله وبكرم الله وبقانون الله، ثم ان انام، لان بعض الناس نومهم في ذاته عباده.
2: الظالم هذا
1: يعني طبعا لانه طالما موجود بيقول نام احسن، عامل زي الطفل الايه الصياح، الطفل دايما صراخ يعمله ايه ويهدده فيه ويهدده لغايه ما ينام. الحمد لله نعم، وده مش مؤذي الا في الصياح فقط.
2: صحيح.
1: كانه لا مؤذي في كل شيء، فنومه افضل.
2: نوم الظالم عباده.
1: فهو من الواجب ان تعمر الوقت
2: كما يقال في الاثر،
1: يعني في اثر الناس.
2: صح.
1: يعني تعمير الوقت بالطاعه، ان اعمر الوقت بالطاعه، بحيث ان ايه لما انا اعمر الوقت بالطاعه الناس سبحان الله يعني يظهر اثر هذا اثر هذه الطاعات في ايه؟ في سلوكياتي مع الناس. لان انا انت مالك بصلاتي؟ معذره، صلاتي بيني وبين ربي، لكن صلاتي ما نهتني عن الفحشاء وعلى المنكر وعلى البغي،
2: فلا صلاة لي.
1: إيه بغيت عليك وسبحان الله وارتكبت فيك جرم وظلمتك ووا إلى آخر وبغيت عليك، ما لا فائدة الصلاة.
2: هذه نقرأ وتلك أخرى.
1: لا ينفعش.
2: كان الرسول يقول لمن حنظلة هذه ساعة وتلك ساعة.
1: لا لا لا لا لا, لا هو بس إيه أنهي ساعة بتاعت حنظلة؟ وحنظلة يقول لما نكون معاك نشعر أننا نطير في السماء. تمام؟
2: نعم.
1: فلما نعافي الدنيا نعود إلى الدنيا.
2: نعم.
1: هي مسألة أنه طاعة درجة 100%، فلما يسيب الرسول يطيع 95% هو عايز 100% ولا لا؟ مرة 95 ومرة 100%. مش مرة لا مش مرة 100% ومرة بالناقص 100%.
2: لا مش مرة دي ناقص ودي ناقص.
1: لا لا لا, لا. هو على قمة يعني الصحابة ظل الرسول يرفع في إيمانياتهم حتى صاروا فوق الأفق.
2: عليه الصلاة والسلام.
1: واستمر سيرهم هكذا فوق الأفق.
2: سبحان الله.
1: بس كده
2: جميل. طيب إذا كانت طبيعة الحياة الدنيا من حيث العمل مثلا تعرقل الانسان عن اداء العبادات تحديدا الصلاه في وقتها، طبيعه العمل
1: لا شيء يعطل الانسان عن وقت الصلاه بفضل الله. وقت الصلاه خمس اوقات ما بين كل وقت ووقت، ولك ساعة في الوقت، في اول الوقت وفي وسط الوقت وفي اخر الوقت، ولك كذا عده ساعات، وما فيش عمل في الدنيا الا وفي راحه في المتقاد. اشوف ما في عمل 10 ساعات مره واحده ما فيش.
2: إذا في نظر فضلاتكم ما العذر الذي تقبله مصادر الشريعة الإسلامية في تقصير العبد في فريضة فرضت عليه؟
1: الموت.
2: جزاكم الله خيرا.
1: وصلت كده؟
2: صحيح.
1: الموت. خلاص مش كان حي. رحمه الله. بس. صحيح. نسأل الله أن يرحمه. من غير كده لا. مغمى عليه، مجنون، نائب، في عمل وسط عملية جراحية، ده حتى طيب. اللي عمل عمليه جراحيه ما هو صلي وصوم بس
0: نعم. طيب هناك محاور مع
1: نعم نعم نعم لا لا يعني كما جددنا النية نجدد التوبة.
0: تجديد التوبة
1: نعم حسن الخاتمة اجددها
0: التوبة, التوبة من ماذا؟
1: من معاصي الجوارح ومعاصي القلوب او كبائر الجوارح وكبائر القلوب نسردها عناوين سريعة
0: يا ريت.
1: تعالى للقلب ايه الكبائر اللي في القلب؟
0: الكبر
1: والعياذ بالله مصيبة الكبر العجب الرياء الامن من مكر الله
0: لا لا على على رسلك على رسلك انا نكتب نتعلم الكبر
1: الكبر العجب
0: العجب
1: الرياء
0: الرياء
1: والعياذ بالله
0: الرياء يعني
1: الرياء يعني يظهر امام الناس بصوره زي صوره النفاق
0: يرائي
1: يرائي يراؤون الناس يعني هل يسير من الرياء الشرك
0: الذين هم يراؤون
1: والعياذ بالله يرائي يعني امام الناس يصلي على مهل وفي البيت والعياذ بالله يظلم زوجته في البيت ويتكلم عن حسن التعامل مع الزوجات امام الناس
0: هذه امراض القلب الكبر العجب
1: ايوه
0: الرياء
1: ايوه الحقد
0: الحقد
1: والعياذ بالله
0: ستر
1: الحسد
0: الحسد
1: والعياذ بالله
0: سنتوقف
1: طيب طيب الحسد الامن من مكر الله
0: الامن من مكر الله
1: والقنوط من رحمة الله
0: القنوط من رحمة الله
1: بس.
0: طيب
1: ثم عدم الخوف من الله
0: عدم الخوف من الله
1: طيب هذه كبائر القلب
0: الكبر
1: ها
0: معروف
1: معروف
0: العجب
1: ها والعياذ بالله
0: معروف
1: ها
0: الرياء
1: كما الرياء الذي يعني يظهر امام الناس بصوره هو على غير حقيقته او يعمل ويشرك مع الله في العمل امرا اخر يعني يجد رئيس المصلحه راح يصلي الظهر لا ما شاء الله عليك انت رجل صالح وانا وراه واذا غاب انت تصلي لما هذا مراء
0: هذا مراء
1: هذا مراء
0: نعم نعم الحقد
1: والعياذ بالله رب العالمين
0: ما هو الحقد
1: أن تضر للناس شرا وأن تعتبر نفسك ذئبا والناس أمامك شياه كما قلنا في حلقة الأمس وتترقب من الناس أي ثغرة من دم حتى تهجم عليها
0: يا ساتر يعني هذا الحقد
1: حقد حقود والعياذ بالله رب العالمين
0: أليس الحقد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى
1: لا بس هو الإنسان هو الذي ينميها ويكبرها طب ما الثعبان من مخلوقات الله ها والنمر من مخلوقات الله
0: لو رأيناه نقتله
1: طيب لكن موجود عن في قلوب الناس ولا مش موجود والعياذ بالله
0: الحقد ينمى ليس مخلوقا هكذا جملة
1: لا لا لا لا, لا, لا هو الذي ينميه لأن لا لأنه إنسان يعني لم يمتلئ قلبه بالإيمان بعد لأن الحقد ده عامل زي الحقد والحسد والرياء والغرور ده عامل زي إيه زي الخفافيش أو البول والهوام التي في بيت مغلق
0: خرب
1: فتح الأبواب دخل أشعة الشمس خلي تيار الكهرباء تيار الهواء النقي يدخل تهرب هكذا إذا دخل نور الإيمان إلى قلب العبد انقشعت كل هذه الافات كلها
0: فالحسد
1: والعياذ بالله ان تتمنى زوال نعمه الغير الامام الشافعي يقول الا قل لمن بات بي حاسدا اتدري على من اسات الادب اسات على الله في صنعه لانك لم ترض بما وهب فجزاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب يا سبحان الله العظيم يعني انت سبحان الحسود كالنار
0: سميع على رسلك هذه ابيات جميله ودرر عظيمه الا كل من بات لي حاسدا
1: اتدري على من اسات الادب
0: يا سلام
1: اسات على الله في صنعه لانك لم ترض بما وهب فجزاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب
0: بان زادني
1: وسد في وجهك
0: باب الطلب
1: والحسود عنده مصيبتين الحسود عنده مصيبتين
0: مصيبتان عند الحسود
1: مصيبتان
0: ما هي
1: المصيبة الأولى أنه أولا ناقم على عدل الله في الكون
0: معقول
1: كيف ما هو زعلان أنت خدت وظيفة وما أخدش أنت خدت رتبة أكبر الناس تحبك ولا تحبه الناس تقبل عليك ولا تقبل عليه
0: وإذا كان هو يرى في نفسه كفاءة لها
1: هذه مصيبة أخرى ده حسد مع كبر حسد مع كبر
0: أنت تعقد الأمور يا شباب
1: دي مصيبة المصيبة الثانية خذ المصيبة الثانية يأكل في نفسه اذا راى نعمه جاءت اليك وانت غير وانت خد الذهن منه هو نام في انت نام في بيتك مستريح وجاء لك خير الناس تدعو لك تحبك تستمع اليك يعني تاخذ وظيفه تاخذ مركز اجتماعي تاخذ خير معين هو قاعد سبحان الله قال العلماء كالنار تاكل نفسها ان لم تاكل تجد ما تاكله
0: صبرا على كيد الحسود فان صبرك قاتله
1: كالنار تاكل بعضها ان لم تاكل ما تاكل زي بالضبط واحد معه كرة قوية كده من غير اضربها في الحائط بقوة راح ترتد بنفس القوة على وجهه يعني اغتص اكثر وهكذا ويظل هكذا
0: صبرا على كيد الحسودي
1: فان صبرك قاتله كالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله
0: لا
1: يفضل ايه يعمل ايه وبعدين ايه الحسود ليس عنده مقام الرضا ابدا
2: حتى لنفسه
1: كشارب البحر. الحسود كشارب البحر لا يجده شرب الا عطش. كل ما يجد نعمه عند الغير سبحان الله. كان العرب كان في
2: يعني ليس لي معذرة ان اتمنى ان اكون مثلك مثلا.
1: هذا
2: حق مشروع.
1: هذه غبطه.
2: غبطه
1: ما هي الغبطه؟ ما هي الغبطه؟ ان اتمنى ان اكون كفلان في العلم في الدين.
2: لا اتمنى زوال النعمه من عنده.
1: اتمنى ان تزول النعمه من عنده. او الام الحاسدين من يتمنى ان تكون مثله.
2: لا افهم.
1: الام انواع الحساد.
2: نعم.
1: ان تصبح انت زيه.
2: الله اكبر.
1: العرب كان عندهم جماعه فريق من الحساد دي شغلتهم.
2: نعم.
1: شغلتهم يحسنوا يقولوا تعالى انا عايزك تحسد ناقد فلان.
2: او هل حسد له اناس معينه؟
1: وعايز اقول لا.
2: او كل نفس كل عين لا تحسد لا تحسد هكذا؟
1: لا لا في ناس متخصصه.
2: سبحان الله.
1: وهذا بالله من اسوء الامراض. فالحسود يقول له انت عايز ايه؟ يقول له انا عايزك تحسد ناقد فلان. يقول بس اشر اليه. ينظر اليها نظره. يقول له يا غلام ائتني باللحم بلحمها جزء من لحمها واثق ما فينا بعد خطوات النقطة. ان الحسد ليدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر.
2: ليدخل الرجل القبر
1: ويدخل الجمل القدر.
2: يا الله.
1: بس احنا لا بس احنا ايه لا نعول على الحسد كثيرا. ليه؟ يعني ما نحطش حياتنا اه فلان اول ما يدخل عندنا الموضوع ينقلب وانا زوجتي اتخانق فيها ويحصل مشكله واضرب ابني لا لا لا لا احنا لو اكتشفنا
2: له عين صفراء
1: لا لا ما اذا اكتشفنا ان فلان كلما يعني او حسود بطبيعته او يظهر هذا عليه سبحان اذا ظهر لنا هذا فهو ما نشوفه كده نقول ما شاء الله لا قوه الا بالله.
2: هذه تبطل الحسد
1: ان شاء الله باذن الله ونكبر
2: كما ورد في سوره الكهف
1: ونكبر
2: لولا اذ دخلت جنتك
1: قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله او نكبر
2: يعني من الحسود نفسه يقول
1: هو الحسود يقول الحسود يقول ازاي الحسود هو شغلته كده الحسود شغلته يحسد.
2: طب واذا اراد انسان من نفسه الا يحسد احد
1: هو نفس القضيه يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله كل ما يشوف نعمه كل ما يشوف نعمه لما يسمع مثلا ولد صغير كده حافظ ما شاء الله لا قوة الا بالله ما شاء الله تبارك الله جميل. لما يسمع كده يشوف بيت جميل وما شاء الله لا قوة الا بالله اما يعني منين هذا ولا اعوذ بالله رب العالمين ولا نريد ان نخوض في قضية الحسد كثيرا انه موضوع كبير
2: لا الغبطة ان نعول عليها كثيرا اذا تمنيت هذه
1: المؤمن يغبط اسمح بقى المؤمن يغبط والمنافق يحسد هذه المقولة.
2: طب ماذا يصنع المؤمن اذا اعجبه شيء ماذا اقول
1: اللهم ارزقني مثل ما رزقت فلان
2: نحن نغبطك ولا نحسدك
1: الله يرضى عليك الله يرضى عنا بالظبط
2: المؤمن يغبط
1: والمنافق يحسد
2: لا اللهم اجعلنا من المؤمنين
1: لا لا لا, لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لا يعني يعني يعني عايز تشوف للرجال نصيبهم مما اكتسبوا
2: وللنساء نصيبهم
1: مما اكتسبوا واسالوا الله من فضله لان اللي اعطى هذا المال
2: هذا هو الباب
1: لا الله يرضى عليك
2: طبعاً. نسأل الله سبحانه
1: وتعالى ليه هو أعطاه له مال يعطيني أخ خزائن ولا تف أعطاه علم يعطيني وأتمنى له الخير وربنا يزيدني سبحانه ولا إن شكر هشكر ربنا على النعمة وبعدين لما ألاقي واحد مثلا رجل علامة أو رجل سبحان الله ثري بوجه ماله للخير واحد حاكم صالح بيعمل خير ندعو له ونقويه نخبج لا نحطمه
2: الأمن من مكر الله هذا مرض من امراض القلوب
1: واحد والعياذ بالله رب العالمين ليس له لا في الصلاه ولا في الزكاه ولا عمل الخيرات تساله ازاي الحال الحمد لله تمام ايماني ما شاء الله يعني لو وزع على المسلمين المليار و300 كلهم يدخلوا الجنه ان شاء الله هذا امن من مكر الله ولا تجد امنا من مكر الله الا كل خاسر لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون والعياذ بالله لا الا الامن من مكر الله بمصيبه كبيره من الكبائر
2: مهما صنع العبد
1: لا يامن
2: سبحان الله
1: الصحابة الذين بشروا بالجنة ازداد خوفهم ما ازداد امنهم
2: ابو بكر الصديق
1: كان يقول
2: لا امن مكر الله
1: تمام
2: لو كانت احدى
1: قدمين قالوا متى الراحة يا عثمان سألوا ذي النورين سألوا ذي النورين متى الراحة قال عندما تصير رجل اليسرى بجوار اليمنى داخل عتبة الجنة بس هو الراحة غير كده ما فيش راحة
2: شوف نظرة
1: لما يدخل الدير الثاني
2: متى الراحة عندما تدخل رجل اليسرى
1: بجوار اليمنى داخل عتبة الجنة اول ما ادخل رضوان يعديني اقف وما هم منها بمخرجين خلاص ضمن ساعتها افرح
2: وما هم منها بمخرجين لن يخرجوا
1: خلاص نعم
2: سبحان الله القنوط من رحمة
1: والعياذ بالله ناس كثيرة
2: معنى القنوط اولا
1: يعني يقنط يعني ييأس من رحمة الله والقانط انسان قد يكون كثير الذنوب لكن يجب ان يسأل نفسه هل ذنوبي اكثر ام عفو الله فعفو الله اكبر عفوه
3: يستغرق الذنوب فكيف وده، ووده يضيء القلوب فكيف حبه، وحبه يدهش العقول فكيف قربه.
2: يا الله.
1: نعم.
2: بارك الله فيكم. عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى.
1: لما الخوف يتبخر من قلب العبد خلاص بقى يعبد المحارم، يعني خلاص لا يخاف. كل الذنوب تحت عنوان ايه؟ عدم الخوف من الله. كل الذنوب.
2: الا من رجع لهذا؟
1: اه طبعا ان يخاف من الله.
2: أليس هذا مكتوبا عليه
1: في
2: كتاب علم الله سبحانه وتعالى في القضاء والقدر؟
1: والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم.
2: مكتوب في صحيفتي انه سوف يصنع كذا وكذا.
1: معلوم معلوم معلوم معلوم من الله.
2: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ مكتوب
1: معلوم معلوم. الله يعلم. الله ما كتب الكفر على الكافر ولكن علمه، والكافر الذي كتب الكفر على نفسه. يجي يوم القيامه لو مكتوب وعلم. وانت لو كتبتني في الشهداء مع ابي بكر وعمر انا كنت كويس. لا، ما كتب عليه هو علمه، لانه العليم الخبير علمه. والعبد خط بنفسه قدره.
2: قدره
1: ايوه.
2: القضاء من قبل الله سبحانه وتعالى.
1: هو العبد سبحانه باعماله هذه هي التي خطت له هل هو من اهل النعيم ام من اهل الجحيم.
2: طب ماذا صنع الاعمى حينما ولد اعمى؟
1: لا، ده ابتلاء من الله عز
2: وجل. والابكم والاخر.
1: لا دي مسألة اخرى. لا، انت دخلت كده سكة ثانية. الاعمى هذا اعمى بصر، لكن بصيرته سبحان الله العظيم لو وزعت على مليار مبصر لاصبحوا مبصرين بالبصيرة.
2: ما جريرته؟
1: ليس له جريرة الا ان الله يريد به خيرا، فلما حرمه من نعمة البصر ماذا صنع به؟ قال الله لقد سلبت حبيبتيك في الدنيا. نزل الأعمى أو طبيب عمل عملية رفضه. هذا وجهي أبيحه لك تنظر إليه بكرة وعشية، لا أجد لك جزاء أكثر من هذا.
2: يا سلام.
1: وده أعلم.
2: هذا حديث أبوه.
1: هذا حديث قدسي. إذا سلبت حبيبتي عبدي لا أجد له جزاء إلا أن أبيح له وجهه، وهذا أعلى ثواب في الجنة. لما قال ربنا ولدينا مزيد، قالوا ما المزيد؟ قالوا مشاهدة وجه رب العبيد. الأعمى ده ولد هكذا لكي يكرمه رب العباد. وربما لو كان هذا الأعمى مبصرا لربما افترى بعينيه.
2: يعني يقال كل بعهة جبار.
1: لا، هو مش جبار، هو هو هو هو هو, هو, هو عايز اقول ايه، هو مبدع. اللي شيء عنده شيء ناقص تجده مبدعا.
2: يعني أليس مكتوب في اللوح المحفوظ سيرة ذاتية لكل إنسان منا
1: بالرزق؟ هذا من ضمن الرزق.
2: طب وأنه سوف يصنع كذا في يوم كذا ويصنع كذا ويصنع كذا.
1: هذا في علم سابق علم الله. هذا في علم الله.
2: لابد أن نفرق.
1: هل هذا في سابق علم الله؟
2: بمعنى سابق علم الله أنه سبق في علمه
1: أن الله سبحانه لأنه العليم يعلم هذا المخلوق الذي خلقه ماذا سيصنع يوم كذا. لكن العبد يأتي يصنع أو لا يصنع، هو مخير.
2: خلقه بعقله هكذا.
1: هكذا هكذا. قلت برجليك هتروح المسجد ولا تذهب للسينما؟ ها، هتفتح تشوف الوعد الحق ولا تشوف الوعد الكاذب؟ انت حر.
2: هو خلق عقلي واعطاني
1: هكذا، وهذه امانه.
2: خلقك متصل بالدين وخلقني بعيد عن الدين.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا طرق الانسان الباب فيسر الله الايه شال العقبه.
2: يعني الخلقه اصل واحد،
1: كلها واحده
2: واحده،
1: وخلقنا على فطره. احنا نزيم من بطون امهاتنا صفر من السيئات، صفر، ثم ننشئ في حسنات او سيئات. وصلت؟
2: نعم.
1: بارك الله فيك. ايضا من حسن الخاتم المسارع الى الخيرات. كل ما نجد خير ما تواناش، لا اتوانى. في درس فلان اجري، في صدقه اجري، في كفالة يتيم اعمل، سبحان تعالى صوم. لا لا لا، شوف، لا تؤخر المعروف حتى في الدنيا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجد العباس وابا بكر وعمر على الباب. على باب رسول الله منتظرين يخرج الناس من الشرطين ويزعجوه. قال فيما تتحدثون؟ فيما كنت تتحدث؟
2: ثم اما كانوا يعملون
1: كان عندهم عمل او بكر تاج
2: وعمر كان جلوس امام الباب.
1: لا،
2: جلوس في المسجد
1: ولا
2: في بيت العلم.
1: ما شاء الله كان ما كانوا هم العرب يعمل لغايه الظهيره، وعندهم الظهيره العصر قيلوله. لو كان عنده عمل اخر يروح، ما عنده عمل جاح، ربنا يحط البركه. يا عم ده عمل احصائيه في دوله اسلاميه، ويجد العامل يعمل 27 ثانيه المسلم. لا، ده مسلم يا راجل.
2: في الدول الإسلامية.
1: في دولة إسلامية والله. عمل إحصائي.
2: ماذا نتذرع به؟ العمل والعمل.
1: العمل. وجدوا يعمل العامل، وجدوا الموظف العربي المسلم هذا في أحد الدول الإسلامية يعمل 27 ثانية. هذه إحصائية من مؤسسة محترمة. مات فيها. سبحان الله. فقال فيما تتحدث؟ كنا كنت تتحدثون
2: الرسول عليه الصلاه والسلام.
1: قال كنا نتحدث في المعروف يا رسول الله. قال وماذا قلتم؟ شوف شوف شوف شوف, شوف, شوف, شوف, شوف المعلم. قال قال ابو بكر قلت ان خير المعروف تعجيله.
2: خير المعروف تعجيله.
1: آه. نعم. وقال عمر وانا قلت يا رسول الله ان خير المعروف ستره.
2: نعم.
1: وقال العباس وانا قلت ان خير المعروف تصغيره, يعني اصغره ده انا ما عملت الشيء. فقال صلى الله عليه وسلم ان في المعروف الثلاثه, ان عجلته هنأته, وان سترته تممته, وان صغرته عظمته.
2: يا سلام. مره ثانيه
1: مره ثانيه. نعم. قال ابو بكر يقول خير المعروف تعجيله. عايز تعمل معروف
2: بسرعه
1: ما تقولش شوف انا ان شاء الله هجيب لك بيت بثبات لك وانسى الموضوع خمس سنوات. انا هعمل لك مش يا عم اذا عايش عجل ما تقعدش تحررنا. وقال ابو بكر خير المعروف ستر لما تعمله ما تفضحش يعني خلاص
2: كعمر
1: عمر اه نا. خير المعروف ستر لما تعمل معروف تستره. شوف ده تقول ايه ما شاء الله عملت ايه في القلم بتكتب بيه ولا بتكتب ايه الساعه منضبطه ولا مش منضبطه وجيب له مكواه والهدوم بتاعتك تكويه جميله اهلا في ايه عم يعني كلمة طيبة خير من صدقة الهدى معه أهل. وقال العباس خير المعروف تصغيره. أنا ما عملت شيء.
2: سبحان الله.
1: سبحان الله. فقال إن في المعروف الثلاث, إن عجلته هنأته, وإن سترته تممته, وإن صغرته عظمته.
2: عظمته.
1: آه نعم نعم نعم. المسارعة في الخيرات. ثم اتباع السنة.
2: اتباع السنة.
1: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس تفكر السنة يعني ركعتين. يعني. شو هذا الموضوع كبير الله. ألا إني أوتيت الكتاب ومتنعم أن أقتفي أثر رسول الله. ما خان الرسول احدا قط, ما كذب قط, ما تهجم على احد قط, ما يعني سبحان الله ما افترى على احد, يعني سبحان الله يكون هو قدوه صلى الله عليه وسلم. ثم تذكر الاخره.
2: الله.
1: الوعد
2: الوعد الحق.
1: لا لا من الوعد الحق سبحان الله. يعني لابد سبحان الله العظيم, يعني قال احد الصالحين لو فاتني ذكر الاخره ساعه لفسد قلبي.
2: يا الله.
1: الناس تذكر الموت قبل عند ايه لما الموت ميت.
2: وحتى لما يقولوا الموت فعل الله ولا فعل.
1: لا لا ما فيش كلام سبحان الله.
2: بعد الشر.
1: لا لا ولا هذا ولا. ثم في الاخر في المنجي
2: الخاتمة
1: بالاصلاح عيوب النفس.
2: اصلاح
1: واحد فينا له عيوب كما قلنا في حلقة الامس. اعرض نفسك على الكتاب, اعرض نفسك على السنة, اعرض نفسك على عالم رباني, اعرض نفسك على اخيك المسلم الذي ان رأاك غافلا ذكرك وان رأاك ذاكرا اعانك.
2: بارك الله في حضراتكم. نطلب منكم الدعاء لختم بهذه الحلقة.
1: سبحانك اللهم وبحمدك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أحسن لنا خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية, لحظة الموت روحا وراحة, وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين, غير باتنين ولا مفتونين, غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات, واطرد عن مجتمعاتنا الإسلامية شياطين الإنس والجن. اللهم أعن حكامنا ببطانة الخير التي تعينهم على الحق يا رب العالمين. ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله, واسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا, ادخلنا الجنة بدون سريقة عذاب, واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
2: شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الخلق اليوم الحياء. حقيقة الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح، وسببه رؤية آلاء الله عز وجل ورؤية التقصير في العبد، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، رؤية فضل الله عليك ورؤية تقصيرك تجاهه. من اندماج هاتين الحالتين يتولد الحياء، والحياء من صفات المولى جل جلاله. إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. ومن عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، والحياء أصل كل خير وذهابه ذهاب كل خير. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. لكن الحياء الحقيقي لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك فرق العلماء بين الحياء والخجل. الحياء فضيلة والخجل ضعف نفسي. ويقول بعض العلماء: الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة، فإذا اقترنا تولد بينهما الحياء. بشكل واضح، إن كنت ذا مكانة عالية ولك إحسان إلى إنسان، مكانتك العالية مضاف إليها إحسانك إليه، ينشأ عنده حالة تسمى الحياء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه، فيجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. إذا علم العبد أن الله ناظر إليه، هذا العلم يجذبه إلى طاعة الله وتحمل أعبائه. وردت كلمة الحياء في القرآن الكريم في آيتين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. من علامات قيام الساعة أن يرفع الحياء من وجوه النساء، وأن تزول النخوة من رؤوس الرجال، وأن تنزع الرحمة من قلوب الأمراء. لا في رؤوس الرجال نخوة، ولا في وجوه النساء حياء، ولا في قلوب الأمراء رحمة. ما الذي قاله عليه الصلاة والسلام في خلق الحياء؟ قال: إن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيك أن تستحيي من الله عز وجل كما تستحيي رجلا من صالح قومك. يعني أنت من أسرة، ولهذه الأسرة عميد على درجة عالية من الوقار والعلم والفضل، فإذا زارك في البيت ترتدي ثيابك المحشومة وتجلس أمامه بأدب وتسأله عن صحته. فحينما تستحي من رجل كبير في قومك، قس عليه ولله المثل الأعلى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالحي قومك. أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن البكر تستحي، قال: رضاها صمتها، لأنها تستحي.

إذا عرض عليها شاب ليتزوجها فسكتت فهذا رضاها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يدعوه أن يردهما صفرا. إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. أبرز خلق للمسلم أنه يستحيي. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولهذا الحديث وقفة متأنية: إذا لم تستحي من الله فيما تفعل فلا تعبأ بالناس. قد يكون هناك طاعة لكنها ليست مقبولة في مجتمع، يعني لو أن الإنسان وقع في خيار صعب بين أن يبقى ملتزما وطائعا ومنيبا ويتزوج زوجة ثانية، أو بين أن ينحرف ويعصي وهو أمام الناس له زوجة واحدة مثلا، نقول له: إذا لم تستحي من الله في هذا الزواج الثاني فاصنع ما شئت. الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إن لم تكن مؤمنا أنت لا تستحي، وإن لم تستحي أنت لست بمؤمن. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني معروف أن أشد كائن في المجتمع البشري حياء الفتاة العذراء. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. والدليل أن امرأة من الأنصار قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف أغتسل من المحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا وتطهري بها. فقالت: يا رسول الله، كيف أتطهر بها؟ فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم وعلت وجهه حمرة، فأعرض عنها، فقال: يا سبحان الله، تطهرين بها؟ فأخذتها السيدة عائشة فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أن يسأل الناس إلحافا. لذلك: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المحروم يستحيي أن يسأل فيحرم، أما السائل يقتحم عليك بقوة فيأخذ. أما المحروم هو المؤمن الذي يستحيي أن يسأل. ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، يعني إنسان يتكلم بكلام فاحش لا يستحي، هذا الإنسان مخدوش المروءة، موقفه ضعيف. ولا كان الحياء في شيء إلا زانه، لا يكون الفحش في شيء إلا شانه، ولا يكون الحياء في شيء إلا زانه. ومر النبي عليه الصلاة والسلام
على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني إن لم تكن مؤمنا أنت لا تستحي، مهما وعظت أن تكون حييا. ومن شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يواجه أحدا بما يكره، في شخص وقح يشير إلى العيب أمام الناس بوقاحة، كان عليه الصلاة والسلام لا يحرج أحدا. وقد ورد في الأثر: ألا تحمر الوجوه. اتكلم إنسان بمجلس عام بسعر شيء ما له علاقة بالعقيدة ولا بالدين ولا بالشرع ولا بالحلال ولا بالحرام، هناك من يسفهه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحرج أحدا، وكان يقول: لا تحمر الوجوه. يعني من جاءه أخوه متنصلا، يعني معتذرا، محقا كان أو مبطلا، فليقبل منه. لا كذاب أنت، هذا الكلام ليس من الحياء. يقول سيدنا عمر: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. وسيدنا عمر بن عبد العزيز ذكر عنده الحياء، فالذي ذكر الحياء قال: الحياء من الدين. فقال عمر: بل هو الدين كله. ليس الحياء من الدين، بل هو الدين كله. وقال بعضهم: الإيمان عريان، لباسه التقوى، وزينته الحياء، وماله العفة. الزينة الحياء، اللباس التقوى، المال هو العفة. بالمناسبة رجلان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر، قفز إلى ذهنه سؤال يستحي أن يسأل لئلا يأتي الجواب مفحم أو محرج. لذلك المعلم الناجح هو الذي يقبل أي سؤال ويجيب عنه بأدب من دون استهزاء. يكفي أن يسأل طالب أستاذه سؤالاً فيأتيه التهكم والاستهزاء من المعلم، هذا الطالب لن يسأل بعد اليوم. لذلك إن أردت أن تشجع الطالب على طلب العلم أصغ إلى سؤاله وأجبه بأدب من دون استهزاء. لكن يعني يروى كطرفة، أبو حنيفة رضي الله عنه دخل رجل إلى درسه وكان عظيم الهيئة، طويل القامة، عريض المنكبين، ذا عمامة، كان به ألم من رجله وقد مدها ومعه العذر أمام إخوانه. فلما دخل هذا الإنسان رفع رجله حياء منه، هو معذور، النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤي مادا رجليه قط. أما إذا في ألم، في مرض، والذين حولك تلاميذك تحبهم ويحبونك، قد يكون في تغطية لهذا السلوك. فالدرس كان عن صلاة الصبح، فبعد حديث طويل من أبي حنيفة عن أحكام الصلاة وعن وقت الصلاة وعن شروطها وعن مستحباتها، سأل هذا الرجل سؤال، قال له: كيف نصلي إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال له: عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. فالمستحي لا يتعلم والمتكبر لا يتعلم. لذلك قالوا: تعلموا قبل أن ترأسوا، فإن ترأستم فلن تعلموا. إذا إنسان بلغ مكانة معينة، بلغ منصب معين، ما بقى فيه يتعلم. لو أنه طلب العلم على يد إنسان، وقد يكون هذا الإنسان لا يتمتع بخلق عالي، فلان تلميذي، فلان كان عندي امبارح، فيحرجه. لذلك المعلم ينبغي أن يتواضع لمن يعلم، والمتعلم إذا كان يستحي أو كان مستكبراً لا يتعلم. أوحى الله عز وجل إلى

0: ويقول الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقوى: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. يعني بشكل مختصر، الحياء يتولد من رؤية عظمة الله عز وجل ورؤية فضله، من رؤية عظمته ورؤية فضله، ومن رؤية التقصير في طاعته وفي البذل والعطاء. إذا اجتمعت رؤية التعظيم ورؤية الفضل مع رؤية التقصير تولد الحياء. وشيء واقع جداً، إنسان له على إنسان فضل كبير، والإنسان عظيم له مقام كبير وله على إنسان فضل كبير، لذلك الإنسان يستحي منه لعلو مقامه ولفضله عليه. فما لم تكن لك رؤية ترى بها عظمة الله عز وجل لا يمكن أن تستحي منه. من هنا جاء في بعض الآثار القدسية: أن يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. إذاً لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله ومحبة له وخوف منه. والحياء كما قلت قبل قليل لا يأتي إلا بخير، والحياء شيء والخجل شيء آخر. الخجل نقطة ضعف في شخصية الإنسان، يخجل أن يطالب بحقه، يخجل أن يدلي بكلمة حق، هذا خجول. أما الحياء لا يمنع أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر، الحياء لا يمنع أن تطالب بحقك، الحياء لا يمنع أن توقف الناس عند حدهم. هذا موقف معتدل متوازن. وقد قيل: الفضيلة وسط بين طرفين، فالوقاحة طرف والخجل طرف والحياء بينهما. الوقاحة طرف والخجل طرف والحياء بينهما، والحياء من الإيمان. وقد قرن الحياء والإيمان جميعا، فإذا رفع الأول رفع الثاني، والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 669 من مقاطع حظر التجول، والحلقة الأولى من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة البقرة. سورة البقرة سورة مدنية، هي أول ما نزل من القرآن في المدينة، ولكن بعض آياتها نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الآية 281 هي آخر ما نزل من القرآن الكريم، اللي بتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دي رسالة خطيرة جدا بيرسلها القرآن إلى قلوب القراء المتدبرين. لما أول كلمة تنزل في هذا الكتاب تبقى اقرأ اطلب العلم، وآخر كلمة واتقوا، وبين الكلمتين دول 23 سنة من التربية القرآنية والنبوية. يبقى الرسالة واضحة، العلم لازم يقودك إلى التقوى، إنما العلم الذي لا يقود إلى التقوى ما يبقاش علم نافع. العلم النافع هو اللي يقودك إلى التقوى، سواء علم الشريعة، علم علوم القرآن، علوم الطب، علوم الكيمياء، علوم الفيزياء، إذا قادك للتقوى ولمعرفة الله فهو علم نافع. سورة البقرة عدد آياتها 286 آية، مع خلاف عند أحد علماء العدد قال إنها 285 آية، والخلاف مع علماء العدد بينهم في الفواصل بين الآيات، فبعضهم بيضم بعض الآيات وبعضهم اعتبر إن ألف لام ميم مش آية مستقلة وضمها مع الآية الأولى، فعشان كده بيختلف العدد بس، لكن مفيش بينهم خلاف في أي كلمات خالص. أسماؤها البقرة، وهو الاسم الأشهر والمستخدم في المصاحف، والنبي عليه الصلاة والسلام سماها البقرة في عدة أحاديث، منهم أحاديثين مهمين هنذكرهم لأنهم بيورونا قيمة سورة البقرة. قال اقرأوا الزهراوين، سورة البقرة وسورة آل عمران. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، سموهم ايه؟ الزهراوين، ونبقى نرجع لها بعدين. وقال برضو عن البقرة وآل عمران أنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو قال غيايتان أو ظلتان سوداوان بينهما الشرق. يعني إيه؟ يعني بيجوا زي مضللين على الشخص اللي تدبرهم وحفظهم وفهمهم وعاش بمعانيهم، زي ما يكونوا سحبتين لونهم اسود وطالع من بينهم شرق، يعني ضوء ساطع من بين السحبتين. الحديث الاولاني اللي بيقول اقرأوا الزهراوان او الزهراوين سورة البقرة وآل عمران، يعني ايه زهراوان؟ زهراوان مثنى زهراء، يعني المزهرة، شجرة مزهرة مطلعة زهور، أو الزهراء يعني البيضاء الصافية. كلما يعني كلمة أزهر، أزهر يعني أبيض صافي زي اللبن كده، اسمه أزهر. ووصف السورتين البقرة وآل عمران بالغمامتان أو الظلتان السوداوان بينهما شرق، الواحد ممكن يشوف ان فيه يعني تضارب بين الحديثين دول. ليه؟ يعني مره يوصفوا ان هم بيض زهراوان، ومره يوصفوا ان هم سحابتين لونهم اسود. طيب بصوا بقى، يعني ايه بيوصفوا بالبياض وبالسواد؟ مش موضوع بياض وسواد، هو موضوع بركة. زهروان بمعنى بيض، ربما يكون المقصود انهما منيرتان زي القمر ما بينير، وبيبقى لونه ابيض لانه بيعكس ضوء الشمس. البقرة وآل عمران منيرتان، لونهم ابيض لانهم بيعكسوا ضوء الحق. زهروان كمان يعني مزهرتين، عليهم زهور من كثرة الاحكام اللي فيهم، بالتالي الصورتين مزينتين بالقوانين اللي الناس كانت محتاجاها. وربما الزهور دي هي كثرة القصص المهم اللي فيهم، قصص عن آدم، عن بني إسرائيل، عن موسى، عن عيسى، عن إبراهيم، عن نوح صلى الله عليهم جميعا، كلها قصص مهمة جدا. أما السحابتين السود، فالسحابة السوداء هي المثقلة بالماء اللي هتنزل مطر، هتمطر وهتنزل خير للناس، لما السحابة البيضة معدية ومش هتمطر. فالسحابة السوداء يتفائل بها، بينهما شرق يعني ضوء بيخرج من بينهم. إذن البقرة وآل عمران صورتين فيهم خير كبير جدا وفي غاية الجمال، وأكثر ما يجملهم كثرة الأحكام اللي فيهم وكثرة القصص اللي فيهم. فهذه أول اسم البقرة، ليها اسم تاني وهو سورة فسطاط القرآن. فسطاط، الفسطاط هو الخيمة الكبيرة اللي بتحوي تاخد عدد، ممكن تعمل جواها اجتماع، مش مجرد خيمة ينام جواها فرد أو فردين. فقيل عنها فسطاط القرآن لأنها تحوي كليات الشريعة، أي المقاصد الكلية للشريعة. وأنا كان في ضعض بعدين، لكن الشريعة الإسلامية ليها مقاصد كلية. يعني إيه؟ يعني أهداف معينة، إنها تحفظ الدين، تحفظ النفس، تحفظ العقل، تحفظ المال، وهكذا. اسمها المقاصد الكلية للشريعة، فهي خيمة كبيرة بتحوي كل ده. وتسمى قسطاس القرآن لأن فيها أحكام شرعية كثيرة تقيم القسط والعدل بين الناس. وتسمى سنام القرآن، يعني أعلى حاجة في القرآن، سنام الجمل، أعلى نقطة على ظهر الجمل، فتسمى سنام القرآن. نقرأ كده مع بعض. احنا النهاردة الحقيقة هناخد بس أول آية ألف لام ميم، والفترة الجاية دي قد الدروس تكون قصيرة شوية لأسباب، فهستأذنكم نقصرها شوية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، الحروف المقطعة ظهرت في أوائل 29 سورة تدبرنا كتير احنا منها. البقرة هي أول سورة في المصحف تبدأ بالحروف المقطعة. الحروف المقطعة تأتي في بداية بعض السور زي ما قلنا 29 سورة، وتعتبر من الغيبيات التي لا يستطيع أحد أن يجزم، يعني يؤكد على تفسيرها. الله أعلم بمراده منها، لكن هناك آراء، ما يضرش ان الانسان يطلع على هذه الاراء، قد يكون رأي منها صحيح. يعني افضل هذه الاراء ان هذه الحروف هي تحدي لأساطين اللغة. اللغة العربية يعني ليها حروف، فربنا بيأتي ببعض الحروف من لغتهم في أول السورة ليتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن اللي مؤلف من نفس الحروف بتاعتهم اللي بيستخدموها في قصائد الشعر وفي الخطب النثرية الرنانة القوية اللي بيقولوها يحركوا بها الجيوش ويحركوا بها. طب ورونا تحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو حتى سورة واحدة منه رغم أنه يستخدم نفس الحروف اللي بيستخدموها في كلامهم وفي قصائده. الدليل الذي يقوي هذا الرأي أن الحروف دي معناها أنها تحدي ليهم أنهم يجيبوا كتاب زي ده أو يؤلفوا قرآن زيه، الدليل القوي جدا اللي بيقوي الرأي ده هو أنك عادة تجد كلام عن القرآن أو عن الكتاب فورا بعد ذكر هذه الحروف، مثلا سورة البقرة ألف لام ميم بعدها على طول ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحدي واضح إن الألف لام ميم من حروف تألف من هذا الكتاب. سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، يبقى كلام عن الكتاب على طول بعد الأحرف. سورة يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم كلام عن الكتاب. صاد صاد والقرآن ذي الذكر على طول. غافر سورة غافر اللي هي الحواميم من الحواميم أول الحواميم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كلام برضو عن القرآن تنزيل. يبقى خلاص كده، يبقى احنا كده هنقتنع بانه الاحرف دي تحدي لأساطين اللغة العربية. لكن لا، محدش يقدر يجزم بده. ليه؟ لان في 3 سور من 29 سورة اللي بتبدأ بالاحرف المقطعة لم يتبعها كلام عن القرآن خالص. مريم والعنكبوت والروم، نبص فيهم بقى. بقول الكلام ده ليه؟ انا شخصيا استفدت جدا من التدبر بتاعنا ده، ومن ضمن الحاجات اللي استفدت منها هو تغير رأيي في مسألة الأحرف المقطعة. لما نظرت في 3 صور دول، مريم مثلا كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وقصة سيدنا زكريا. الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. واضح الكلام مش عن القرآن خالص بعد كده، بل الكلام عن القرآن بيأتي في مرحلة متأخرة جدا في الصور دي، بعيد جدا عن الـ الـ الـ الأحرف المقطعة اللي جت في أولها، فمحدش هيقدر يقول إن ليها علاقة بيها. غريبة. بس في حاجة، في 3 صور دول جه بعد الأحرف المقطعة ذكر لخوارق وآيات تدل على قدرة الله. سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قصة زكريا وزوجته اليصابات اللي كانت عاقر وأراد الله إن هي ربنا شأنها تحمل في يحيى بمعجزة، فجي بعدها كلام عن شيء معجز. سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذا إعجاز، لأن محدش كان يستطيع وقت ما الفرس بدأوا يهزموا الروم في المرحلة دي وقت ال ال ال مكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في هذا الوقت، أنا مش فاكر في المدينة ولا جزء منها كانوا في مكة، لكن في 10 سنوات دولة الروم كانت بتتساقط أمام الفرس في كل حتة. حتى في الفترة دي الفرس احتلوا مصر حوالي 9 سنوات أو 10 سنوات احتلوا مصر. فيعتبر أمر مستحيل إن الروم دولتهم بتنهار وحد يتنبأ ويقول ده الروم هيغلبوا الفرس تاني وقريب كمان، يعني كمان بيقول إيه في بضع سنين، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طب لو قول سيغلبون وسيبها مفتوحة عشان لما ما يحصلش قول بعد مين عارف، يمكن أقصد بعد 100 سنة بعد 200 سنة، لكن في بضع سنين يعني عدد سنين قليل، يعني عدد سنوات في حدود 10 سنين أو أقل. ده كان ده إعجاز، إعجاز إن الدولة كانت بتنهار تماما في كل حتة عشان حد يطلع يقول إنهم هيغلبوا وخلال سنوات. ده لو هو مش بيتلقى وحي فعلا يبقى بيغامر بمصداقيته. إذن الأحرف المقطعة مرتبطة بقدرة الله، سواء في إنزال القرآن تلاقي بعدها كلام عن القرآن، أو قدرة الله في إنه يجعل العقيم العجوز زوجة زكريا قادرة على الحمل والولادة، أو معرفة أمر غيبي لا يخطر على قلب بشر اللي هو انتصار الروم تاني وخلال فترة قليلة بعد ما كانت دولتهم بتتساقط في كل حتة في العالم. السورة الثالثة سورة العنكبوت، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الآية دي بتقولنا على قدرة الله على اختبار كل الناس من أول آدم حتى آخر إنسان على وجه الأرض، بحيث تظهر النتيجة مين صادق ومين كاذب مرة واحدة. إذن الأحرف المقطعة قد تكون مرتبطة بأمر يخص قدرة الله، أو مرتبطة بالخوارق، أو مرتبطة بالإعجاز عموما، وليس بالضرورة الإعجاز البياني في القرآن بس. لو كانوا 27 سورة بدون سورة الروم وسورة مريم وسورة العنكبوت كان ممكن نقول كده إنهم مرتبطين بالإعجاز البياني في القرآن، لكن لما لقينا في الثلاث سور دول إنه جاي بعديهم أمور تتكلم عن الإعجاز بس مش الإعجاز البياني بتاع القرآن، إذن ممكن تكون هي الأحرف المقطعة لها علاقة بمسألة الخوارق والمعجزات والآيات الدالة على قدرة الله عموما. تمام؟ وقلنا قبل كده مسألة الإعجاز البياني للقرآن، النهاردة على فكرة في حلقة لأخونا مسلم عبدالله هتنزل كمان ساعة كده. الإعجاز البياني في القرآن أهم ما فيه والمذهل فيه إنه نازل مش بس بنفس الحروف بتاعة اللغة بتاعة العرب، بنفس الكلمات، ومع ذلك نازل وكأنه لغة جديدة. يعني مثلا تجدوا إنه الأحرف بتاعة أوروبا الغربية هي هي، لكن الفرنساوي يسمع الدنماركي يسمع الإنجليزي ما بيفهموش بعض، أحرف يعني الأحرف هي هي بس اللغات مختلفة. أوروبا الشرقية لهم الأحرف بتاعتهم برضو هي هي، ولكن الروسي يسمع البولندي يسمع المجري ما يفهموش بعض. القرآن بقى مش بس نازل بالأحرف بتاعت اللغة العربية وبالكلمات بتاعت اللغة العربية، ولكن وكأنها لغة أخرى، لأن اللغة العربية حتى وقت نزول القرآن لم يكن معروف فيها إلا نوعين فقط من النصوص، النثر والشعر. والقرآن لا هو نثر ولا هو على أوزان الشعر، نوع مختلف من النصوص العربية نزل فجأة على رجل لا يقرأ ولا يكتب، وده الإعجاز اللي فيه. علينا نتوقف هنا الليلة، معلش هتبقى الحلقات قصيرة شوية اليومين دول، ونختم على كده. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي سريلانكا وفي كشمير وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وسبق مرارا أن الإمام النووي رحمه الله جعل كتابه رياض الصالحين منهاجا للسالكين إلى الله تعالى. وقد كررت على مسامعكم أنك إذا أردت أن تصير طبيبا فأنت بحاجة إلى منهاج وبحاجة إلى معلم. إذا أردت أن تصير مهندسا بحاجة إلى منهاج وبحاجة إلى معلم. إذا أردت أن تصير محاميا أنت بحاجة إلى منهاج وبحاجة إلى معلم. ومن دون منهاج ما ممكن أن تصل إلى الطب، وهذا شيء على الهامش مما يزلزل في أذهان الناس اليوم من خلال هذه صفحات اليوتيوب وما شابه. تجد إنسانا يطلع على منثورات ومبثوثات في علم من العلوم أو فرع من الفروع، ثم بعد هذا هو يريد أن يناقش أهله المختصين به. تخيلوا لو إنسان جلس في بيته وشاهد مقاطع اليوتيوب المتعلقة بالعمليات الجراحية في جراحة القلب، وشاهد 100,000 مقطع مصور في عمليات جراحة القلب، من منكم يسلمه قلبه ليجري له عملية؟ أكيد لا يوجد عاقل في الدنيا يسلمه قلبه من أجل أن يجري له العملية، لأن الرجل ليس له منهاج في تعلم الطب، وهذه المنثورات والمبثوثات لا تجعله طبيبة قلبية. لو أن رجلا اطلع على علوم طب العين في مبثوثات ومنثورات في هذه صفحات اليوتيوب وما شابه، من منكم يسلمه عينه لأجل أن يعطيه دواء ويقبل منه دواءه؟ أكيد ما في ولا أحد منكم. السبب لأن هذا الرجل لم يتبع منهاجا. لو أنه دخل في كلية الطب واتبع منهاج كلية الطب وتتلمذ على الأساتذة وتخرج بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، لرخص له أن يكون طبيب عينية، ولا اطمأننا له وسلمناه عيوننا وقلوبنا. أما وإنه سار من دون منهاج فإن أحدا لا يثق به أبدا. على الهامش أيها الإخوة، الآن بعض شبابنا بعض بناتنا يجلس يطلع على مقاطع اليوتيوب المتعلقة بمسائل الدين، منثورات ومبثوثات، يقول لك أنا شاهدت 100 مقطع، أنا حفظت 1000 مقطع، ثم يأتي ليقول أريد أن أحاجج علماء الدين فيما يتعلق ببعض المسائل. عجيب، مثل الذي يطلع على 1000 مقطع في طب العين ثم يقول أنا أريد أن أحاجج أطباء العينية في مسائل طب العين. يضحك عليه المتخصصون لأنهم يعلمون بأنه لا يفقه شيئا وإن شاهد هذه المقاطع 1000 أو 2000 أو 5. هناك من يريد أن يزحزح ويزلزل المسلمات العقلية عند الناس. المنطق السليم الفطري يقول إذا أردت أن تنال اختصاصا لا بد لك من معلم ولا بد لك من منهاج. أما شاب من دون معلم ومن دون منهاج ثم هو يريد أن يتكلم في الدين، بل يريد أن يحاجج أهل الدين في معلومات هذا الدين. عجيب هذا الأمر، رجل من دون منهاج كيف يصير؟ الإمام النووي أيها الإخوة رحمه الله تعالى وضع في كتابه رياض الصالحين منهاجا للسالكين إلى الله. أخذ هذا المنهاج من آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورتبها ترتيبا على أبواب من أجل إذا سمعتم هذه الدروس لا أن تعجبوا بها أو لا تعجبوا، لا أن تحفظوها أو لا تحفظوا، لكن لأجل أن تعمل
بما في هذه الدروس حتى تصل إلى حضرة الله تعالى. ومن دون أن تنضبط بما تسمع، أيا سامعا، ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن نحن بحاجة أيها الإخوة، إذا سمعتم هذه الدروس، أن نتبع ما فيها من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصل إلى حضرة الله تعالى وتنام رضاه. أما إذا مرت عليك هذه الدروس من دون أن تعمل بما فيها، فكيف يصل امرؤ إلى حضرة الله تعالى؟ باب اليوم هو باب منزلة من منازل السائرين إلى الله، ودرجة من مدارج المقبلين على حضرة الله تعالى، ولا يمكن أن يصل امرؤ إلى حضرة الله تعالى إلا وهو حامل هذه المنزلة وهذه الخصلة. عنوان الباب: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. تعظيم حرمات المسلمين، تريد أن تصل إلى الله عز وجل، عظم خاصة العباد، عظم حرمات العباد، عظم أموال العباد ألا تمتد يدك إليها إلا عن طيب خاطر منهم، عظم أعراض المسلمين فاحذر أن تعتدي على عرض لم يحله الله تعالى لك. باب تعظيم حرمات المسلمين. المنسوب إلى جانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. هؤلاء العباد، هؤلاء الخلق، إنهم منسوبون إلى حضرة الله تعالى، هم عباد الله، الله خلقهم، الله كرمهم، ولقد كرمنا بني آدم، الله فضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، فاحذر أن تعتدي على حرمة من حرمات هؤلاء الخلق. فإذا كانوا مسلمين زادت حرمتهم وزادت مكانتهم. وقد قالوا: أعلم الخلق بالله، أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. أعلم الخلق بالله، أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. سواء كانوا هؤلاء أهل لا إله إلا الله طائعين، وسواء كانوا عاصين، أنت معني أن تعظم خلق الله تعالى، أن تعظم أهل لا إله إلا الله. ليس عليك حسابهم، ليس عليك تقييمهم ووزنهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جارية في حاجة له فتأخرت، فأرسل من يبحث عنها، فشاهدها تلعب مع الصبيان، قال: لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، لكن أنا تعظيما لحرمة الله لا أعتدي عليك. وهي بنت وصغيرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في زحام، في رجل ارتدى نعلا قاسية فوطئ بنعله على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أخره بيده كأنه ضربه. ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الرجل: أين هو؟ قال: كنت البارحة قد أخرتك وأوجعتك. قال: أوجعتني يا رسول الله. ثاني يوم بيسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أين هذا الرجل؟ فجاء فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم 80 شاة، يقول له: هي هدية 80 شاة، أنا مبارح أوجعتك وآلمتك. تعظيم أهل لا إله إلا الله، تعظيم حرمات المسلمين. كلما زادت محبتك لله، وكلما زادت هيبتك من الله تعالى، كلما احترمت عباد الله تعالى، كلما أشفقت على عباد الله تعالى، كلما رحمت عباد الله تعالى. وعكسه بعكسه. سيدنا علي
زين العابدين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جده، وصلى الله على سيدنا محمد أصل هذه السلالة المباركة، كان يقول لمن حوله: اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك. كل من يقول لا إله إلا الله قال اجعله بمنزلة أهل بيتك، فاجعل كبيرهم منك بمنزلة والدك، وصغيرهم بمنزلة ولدك، وتربك بمنزلة أخيك، اللي بعمرك مثل أخوك، اللي أكبر منك والدك، اللي أصغر منك ابنك. فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ تحب تظلم أنت والدك؟ تحب تظلم ابنك؟ تحب تظلم أخاك؟ وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك. هذا الكلام يا أخوان ليس لنسمعه فنعجب أو لا نعجب. السالك إلى الله عز وجل الذي يريد أن يصير قريبا من الله عز وجل هكذا ينظر إلى عباد الله تعالى المسلمين. اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، فاجعل كبيرهم منك بمنزلة والدك، وصغيرهم بمنزلة ولدك، وتربك بمنزلة أخيك. فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ بل إن السالك إلى الله عز وجل إذا خرج من بيته، أهل التربية الروحية قالوا، ينظر إلى الخلق جميعا الذين يراهم أنهم أفضل منه. أي واحد يراه يقول هذا أفضل مني، هكذا في سره. أما من هو أكبر منه فيقول هذا سبقني إلى الإيمان. رجال عمره 60 سنة، أنت عمرك 30 20، هذا سبقك إلى الإيمان. كم صلاة صلى وأنت غير موجود؟ كم رمضان صام وأنت غير موجود؟ كم صدقة دفع؟ كم بر فعل؟ إذا رأى من هو أكبر منه قال هذا سبقني إلى الإيمان، وإذا رأى من هو أصغر منه قال هذا أنا سبقته إلى المعصية. يا لطيف، أنا شو مساوي ذنوب هو ما له مساوية، هذا أصغر منه. وإذا رأى من هو في سنه قال أنا أكيد من تقصيري وفي شك من تقصيره. أنا متأكد أنا عامل أخطاء وسلوب 100%، بس هو أنا أشك، هو الله أعلم خير منه. فهو يرى هؤلاء الناس خيرا منه. باب تعظيم حرمات المسلم. صديق من أصدقائك لا يجوز أن تعتدي لا على ماله ولا على حاجاته ولا على عرضه بتنقيص أو غيبة أو شتم أو نميمة. هذا هو السالك إلى الله عز وجل. واحدة من الصحابيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تحكي عن ضرتها كلمة، قالت يا رسول الله ما يعجبك من صفية وإنها لقصيرة. وفي رواية للحديث ما حكيت بس أشارت بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت ببحر لمزجته. إذا نخلط بالبحر، لطيف البحر، شو بده يغير لون البحر؟ شو بده يغير صفات البحر؟ قال هالكلمة هي اللي أنت قلتيها في حق أختك المسلمة المؤمنة تمزج بحرا. يا لطيف. لذلك أيها الإخوة، عظموا حرمات المسلمين ليكن في قلوبكم شفقة على عباد الله المؤمنين، رحمة لعباد الله تعالى. تعرفوا قصة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه والعجوز. عمر كان أمير المؤمنين يعص، فشاهد خباء اقترب منه، بيسمع صوت أطفال يتطاغون يبكون، يقول يا أهل الضوء، ينادي عليهم، فتخرج امرأة كبيرة في السن، يقول يا خالة ما أجلسكم في هذا المكان؟ تقول نحن جلسنا ننتظر، نحن في سفر ننتظر. قال ما هذا الصوت الذي أسمع؟ قال أطفال الصغار
يبكون لا أجدوا ما أطعمهم. قال ما هذا الذي على النار على القدر؟ قالت هذه أحجار مع ماء أنا أحركها أعللهم بها حتى يناموا. أما هيك يعني خليهم أنه يفكروا أنه في أكل. تقول وأسأل الله أن يحاسب عمر لأنه تركنا من دون طعام من دون شرب. قال وما يدري عمر بحالكم؟ قالت وما يدريه بحالنا فلما صار أميرا للمؤمنين. يا لطيف سيدنا عمر بيركض إلى بيت مال المسلمين بيروح بجيب قمح بجيب لحم بجيب شيء يحمله على كتفه. بيجي خادمه لسيدنا عمر بده يحمل قال إليك عني أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة. بيجي لعند هذه المرأة بيساوي لها بيطبخ لها اللحمة وبيطبخ لها هذا القمح وبيقل فيئها الأولاد وبيطعمها الأولاد وبيلعبها الأولاد وبيترك الطعام. بتقول له والله أنت أحق بإمارة المؤمنين من عمر أنت اللي منيح شو هذا أطبخ. بيقول لها يا أمه استغفري لعمر شفقة على هؤلاء المسلمين. ومرة كان سيدنا عمر قصصه عجيبة مع شفقته بعباد المؤمنين كمان جاءت قال

امرأته أو أمه سوء. شو هالأم السيئة؟ هذا الولد عم يبكي منذ الليلة. قالت إليك عني فإني أفطمه، لأن أمير المؤمنين عمر لا يفرض إلا لمن يعني أكل الطعام. كان سيدنا عمر عم يصرف معاشات لكل واحد بيأكل وبيشرب، بس كل واحد بيرضع من أمه خلاص بيعطي أمه المعاش. قالت له أنا عم بفطم ابني، عشان هيك عم يبكين، لأنه عمر ما بيفرض إلا للفطيم، للمفطوم اللي بيأكل وبيشرب، يعني بيستطيع يأكل ويشرب. قال كم عمر ابنك؟ قالت له يمكن 6 شهور 8 شهور. فقال عمر ويحك يا عمر، كم قتلت من أبناء المسلمين؟ قال لا تعجليه عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. خلص أنا بطلع حرمان، كل واحد بيولد بالإسلام مولود له معاش، ما بدنا نستنى. قال وصلى عمر الفجر والناس لا تستبين صلاته من البكاء، شفقة على المسلمين وتعظيما لحرماتهم. الباب يا أخوانا باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. إنه من الفطرة أن تشفق الأم على أولادها، أن ترحم الأم أولادها، أن يرحم الأب أولاده. لكن بسبب بعد عدد من الناس وللأسف من المسلمين عن حضرة الله تعالى، بدك تسمع عن أم تترك ابنها الرضيع عند أبيه وتحرد في بيت أهله، وتغيب الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة، وكأن الرحمة نزعت من قلبها، تظن بأنها بهذه الطريقة تؤدب أباه، ولا تعلم بأنها صارت على طرف آخر من أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، صارت في شق، وأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شق آخر، صارت تحاد الله ورسوله. إنك لتعجب من أب، وقد جرت عادتنا نحن، هكذا فطرة الإنسان وهكذا الإسلام زكى فينا، أن الواحد فينا يقول أنا أخذ من لحم أكتافي وأطعم أولادي، هكذا يعبر الآباء شفقة على هؤلاء الأولاد ورحمة بهم. إنك لتعجب من شاب متزوج وعنده أولاد، ثم هو في خصومة مع زوجته تركها في بيت أهلها، ومنذ 8 أشهر لم يرسل لها ولا لهم شيئا من النفقة، يظن بهذا أنه يؤذيها وأنه يضغط عليها وأنه يربيها، وهو لم يعلم بأنه يحاد الله ورسوله ويشاقق الله ورسوله ويعصي الله ورسوله، وأنه في طرف، وأن أوامر الله ورسوله في طرف آخر. لكن يا أيها الإخوة، هذه القسوة في القلوب من أين جاءت؟ من أين جاءت أم تترك ابنها في البيت يبكي، ثم هي تمضي مع صديقاتها لتشرب الشاي أو تشرب القهوة لتغيب ساعة وساعتين وثلاثة، والأولاد يبكون، أو هذا الطفل يبكي حتى يسمع الجوار صوته فيقرعون بطريقة ما، يصلون إليها أنه ابنك يبكي وهذه الأم جالسة، كيف نزعت هذه الشفقة؟ مرة ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها جاءتها أم ومعها ولدان، فستنا عائشة أهدتها أو قدمت لها 3 تمرات، فأعطت الولد الأول تمرة والولد الثاني تمرة وأبقت التمرة الثالثة له. الأولاد أكلوا التمرات التمرتين وجاءوا إلى أمهم، فشقت التمرة الثالثة إلى نصفين، أعطت هذا نصف وهذا نصف، وبقيت هذه المرأة من دون تمر. طبعا هذه شفقة الأم، هذه عاطفة الأم، هذا هو حنان الأم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة الخبر، فقال إن الله رحمها لرحمتها لأولادها. لم تقل هذه المرأة أين حقوقي، أريد أن أحقق ذاتي، لا أن أتنازل عن حقي، ماني مستعد طعم أولادي وأنا جوع، ماني مستعد أقضي حياتي أنا مشان الأولاد، وأنا هدون الأولاد الأيام أمامهم أما أنا الأيام ليست أمامي. لم يقل لها أحد من جوارها أنت أثبتي ذاتك، أنت حققي وجودك، أنت لا تتنازلي عن حقك، لا لصغير، هدون أولادك خير لبرا، أنت خيرك رايح. الله أكبر. هذه

التعاليم التي يوسوس بها الشياطين أيها الإخوة، وباتت بعض النساء تقتنع بهذا الكلام، بات بعض الرجال يقتنع بهذا الكلام، يا أخي أنت أن تصرف على أولادك المصاري كلها رايحة، هذا ابنك بكرة بيحمل حاله بيتجوز وبيروح، أنت شو بده يصفى معه؟ خلاص أنت يدبر حاله، هو مسؤول عن حاله. هذه الوساوس الشيطانية التي يوسوس بها الشيطان للإنسان حتى يقسو على أقرب الناس إليه. أب عنده من المال ما عنده، يا أخي زوج ابنك شفقة به ورحمة عليه وتعظيما لحرمات المسلمين، يقول لك أنا أبي ما ساعدني وأنا وقفت لحالي هو خلي وقف لحالي. يا أخي أبوك ما كان معه، أنت الحمد لله الله أكرمك عندك من المال شفقة على هذا الشاب. سبحان الله، كيف صار هذا الأب عنده هذه القسوة في قلبه؟ باب تعظيم حرمات المسلمين، حرمات المسلمين عامة، فما بالك بأقرب الناس إليك، ما بالك بأبيك، ما بالك بأمك، ما بالك بأخيك، ما بالك بأختك. كيف صار المسلم أحيانا يعتدي على أخته في الميراث فيأخذ من مالها ما يأخذ؟ قلت لكم والله جاءتني المرأة لتقول 40 سنة أخي ما أعطاني حقي في الإرث، وهي تستحي أن تقول هي من بيت من. تقول يا أستاذ ما بيقول من بيت مين، ما بريد أنا أخي تتزلزل صورته أمامك. ما شاء كم هي في قلبها شفقة على أخيها، وكم في قلب أخيها من القسوة عليه. ثم قالت يا أخي، يا أستاذ هذا أخي مات الآن وأنا ما عم تطلع مني كلمة الله يرحمه، وهي خايفة من الله جاي تسأل إنه الله بده يحاسبني، أنا ما عم بقول له الله يرحمه، عم تقول يا أستاذ والله ما عم تطلع مني هالكلمة. يا أيها الإخوة، كيف صار الأخ يقسو على أخته نسأل الله السلامة، والأب يقسو على أولاده، والأم تقسو في بعض الحالات، وكيف صار الابن يعق أباه ويعق أمه، مستعد أن يبكي أمه ويخرج من البيت أمه تبكي من أجل أن يضحك مع صديقه. ما هذه القسوة في القلوب؟ فليعلم أصحاب القلوب القاسية أن أبعد القلوب من الله القلب القاسي، وإن النار خلقت لإذابة القلوب القاسية. وقد ضرب الله تعالى بني إسرائيل بعقوبة أن قسى قلوبهم، فلا يحنوا على أخ ولا يحنوا على ابن ولا يحنوا على أب ولا يحنوا على أم ولا تحنوا على بنت. هذا طبعا فضلا عن أنه لا يحنوا على الآخرين، إذا على أمه لا يحنوا، على أبيه لا يحنوا، كيف سيحنوا على الغرباء؟ كيف سيحنوا على الفقراء؟ كيف سيحنوا على الضعاف؟ يا أيها الإخوة، الحديث عن الشفقة والحديث عن تعظيم حرمات المسلمين والحديث عن بيان حقوق المسلمين وعن رحمتهم حديث طويل، إن شاء الله هذا افتتاح لهذه هذا الباب، ونتابع في دروس قادمات إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن عرض صورة المنافقين المهزوزة التي لا ثبات لها على رأي ولا وجود لها على لون يحترمه المجتمع الذي يعيشون فيه، فقال: مذبذبون بين هؤلاء وبين هؤلاء. والزبزبة لون من أرجحة الشخصية التي لا يوجد لها مقوم ذاتي. فالحق سبحانه وتعالى حين يعرضهم هذا العرض المشوه يقول: إن جزائي لهم حق يناسب ما فعلوا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهو بأوصافه لهم السابقة هيأ الأذهان ليجعلها مستعدة لقبول الحكم الذي يحكم بها سبحانه عليه، حتى لا تأخذ الناس شفقة أو رحمة. فقبل أن يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل، عرض صفات المنافقين وماذا يفعلون بالنسبة إلى المجتمع الذي يعيشون فيه، حتى تتهيأ الأذهان إلى أن الله إن أصابهم بعذاب فذلك بعدل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الحق سبحانه وتعالى حين يحكم حكما يضمن بقيوميته ووحدانيته أن لا يوجد منازع له في الحكم. من الممكن أن تقول: سأجعله في الدرك الأسفل من النار، أنا أجعله، ولكن أيظل كذلك أم توجد له قوة أخرى تنتشله من هذا الدرك؟ ويقول: لا، أنا أجعلهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يبقى حكم مشمول بالنفاذ، ولن يعدله أحد من خلق الله، لأن الله له الملك وحده، وقد جعل الملك في الدنيا لأسباب الناس أيضا، ولكنه في الآخرة لا ملك لأحد ولا ملك لأحد، لأنه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبعد ذلك ينصف الحق أقواما قد ترجعهم الأمور وهم من المنافقين أن يعدلوا رأيهم في المسألة وأن يعلنوا إيمانهم وأن يتوبوا عما فعلوه. فهو لم يغلق الباب على الذين يخاطبنا من أجلهم، بل قال: إلا الذين تابوا. إذن من الممكن أن توجد فتحة خير، هذه الفتحة الخير تجعل كل واحد لا يظن أن الله حكم حكما نهائيا وبعد ذلك يفقد نفسه، يبقى فاقد زي ما بيقولوا. لا، إلا أن الله فتح لهم باب التوبة وقال: إلا من تاب، أي عن نفاقه الأول، ونفاقه الأول ترتب عليه إفساد، يبقى لازم يصلح ما أفسده ويعتصم بالله. بقى يبقى تاب وأصلح واعتصم بالله، ثلاث أشياء. التوبة إقلاع عن النفاق، ومعنى إقلاع عن النفاق ما نتركش الفساد الذي صنعه نفاقنا، لا، نحاول جاهدين أن نصلح ما أفسده هذا النفاق، يبقى هذه أصلحه. واعتصموا بالله، لأننا قلنا أنهم كانوا يفعلون ذلك يبتغون عند الكافرين العزة، وابتغاء العزة عند الكافرين معناه النفس تطمئن إلى أن هؤلاء يفزع لهم ويعتزون بشدتهم ويعتزون بصلابتهم. نقول له فالله يقول انزعوا الفكرة من رؤوسكم وليكن اعتصامكم بالله وحده لأنه لا يجير أحد على الله. فيقول الحق إلا الذين تابوا، يعني حيستثنى من الدرك الأسفل من النار. إلا الذين تابوا، ومعنى تابوا تركوا النفاق وأصلحوا، أصلحوا ما أفسدوه بنفاقهم واعتصموا بالله، جعلوا العزة لله والملجأ إليه وحده دون أن يقولوا نبتغي العزة عند الإيه؟ عند الكافرين. ونلاحظ أن الذي يتوب ويصلح ويعتصم بالله استوفى أركان اليقين الإيماني بالله، لكن الحق بعد ذلك يقول وأخلصوا دينهم لله. فلماذا أكد على الإخلاص هنا؟ قال لك لأن العملية التي كانوا يعملونها بنفاقهم، ما ذنب القلوب؟ ذنب الجارحة أن تعتدي، ذنب العين أن تعتدي على محارم الغير، ذنب اللسان أن يتعرض بالسب أو الشتم أو يهين الناس. إذن فكل جارحة لها مجال معصية، فما هي ما هو مجال معصية القلب؟ مجال معصية القلب إيه؟ النفاق. ما فيش الا هو، لان هو ده اللي مصفوه. يبقى ما دام مجال المعصيه للقلب هو النفاق وقد نافقوا، يبقى كلمه واخلصوا ليكون الاخلاص توبه عن النفاق، والاخلاص محل القلب. يبقى اذا عايزين منهم حاجتها تابوا واصلحوا واعتصموا بالله، وبعد ذلك يجيئون لاس الفساد فيهم وهو القلب، فان ذنبه هو النفاق. يبقى ذنب كل جارحة لها مجالها، ومجال القلب في الذنوب النفاق. يبقى يعملوا ايه بقى عشان يطهروا القلب من هذه؟ يبقى يجي الايه؟ الاخلاص. فكأن توبة القلوب غير توبة الجوارح. توبة الجوارح تكف عن مجال معاصيها، وتوبة القلب يكف عن مجال ايه؟ عن مجال نفاقه، بانه يعمل ايه؟ انه يخلص. فأولئك أثبت الحق سبحانه وتعالى مزية المؤمنين الذين لم ينغمسوا في النفاق. مش بقوا قال دول مع المؤمنين، هؤلاء يبقوا مع مين؟ فكأن الأصل في التنعيم مين؟ المؤمنين. أنتم تبقوا معاهم، تبقى تثبت لكم معية الإيه؟ معيتكم للإيه؟ للمؤمنين. فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. واللي معاهم ينالوا من هذا الايه؟ الاجر. برضو عمل لهم ايه؟ شوف بقى، الحق سبحانه وتعالى في الجزاء بيجعله من جنس العمل. هم كانوا بينافقوا المؤمنين ليه؟ عشان ياخدوا منهم ظواهر الايه؟ ظواهر الاسلام. دماءهم تصان، اموالهم تصان، يعتبروا ظاهريا وشكليا من الايه؟ من المسلمين. هيقول لهم برضو انتوا لما كنتوا بتنفقوهم كانوا بيديكوا اللي عندهم، وبعد ذلك حينما تبتم واصلحتم والى اخره برضو هم اللي هيبقوا الاصل في ثوابكم، لانكم هتبقوا مين؟ هتبقوا معاكم. وربنا هيدي للمؤمنين اجر مين؟ اجر عظيم. ثم يقول الحق سبحانه ما يفعل الله بعذابكم، لانه قال ان المنافقين في الدرك الاسفل، وبعدين استثنى من تاب واصلح واعتصم بالله واخلص. بده يتكلم على فكره العذاب في نفسه. فكره العذاب دي يريد الحق ان يجليها، يقول ما يفعل الله بعذابه. هذا استفهام، والاستفهام سؤال من سائل يتطلب جوابا من مجيب. فاذا قلت لك ما عندك، انا سألت وانت تجيبني، عندي كذا وعندي كذا. الحق سبحانه وتعالى حين ان يعرض قضية موثوقا بها لا يأتي بها خبرا، كان يقدر يقول انا لا افعل بعذابي لكم شيء، لا يجيبها خبر من عنده. قال لك لا، انا مش هجيبها خبر من عنده، انا هخليكم انتوا يا خصوم اللي تقولوه. الله، يجي واحد يقول انت اهنتني، فمن الجائز ان اقول له انا لم اهنك، واقسم له اني ما اهنته، واقول له ابغني شاهدا. ادي من راحل اهو. اقول له انا لم اهنك، اقسم لك اني ما اهنتك. طب ابغني شاهدا على اني اهنتك. اقول لك لاني هقول لك كذا ولا كذا ولا ابغني شاهدا، انا هترك المساله لك انت. طب ماذا قلت لك حتى تعتبر هذا اهانه؟ قل لي ماذا قلته لك. الله، ده انت واثق انه لو ادار راسه وفكره مش هيجد كلمه يقولها انك انت قلتها لي. يبقى ده معنى ذلك وثوق من النفي ولا مش وثوق من النفي؟ انت لا تقول هذه الكلمه الا اذا كنت واثقا انه لن يجد جوابا على سؤالك، فتقول له انا اهنتك من لم اهنك. ادي مرحله ابغني والله لم اهنك، ابغني شاهدا. وعلى ايه؟ انا حرب شهادتك انت، ماذا قلت لك حتى تقول اني اهنتك؟ يبقى انت عملته هو الحجة، عملته هو الحجة. لو كنت انت فاهم انك اهمته تخاف لو لك ما انت قلت لي كذا قلت لي كذا قلت لي كذا هيجبعك. انما حين تقول له وماذا قلت لك حتى تعتبر ذلك اهانة، يوم يدور ما ايه ما يلاقيش. يبقى الحكم صدر من مين؟ منه هو. واذا كان الله يقول ما يفعل الله بعذابكم، يبقى بيخاطب مين؟ بيخاطب جماعة كانوا هيعذبوا، يبقى فيهم محادة لله. ما يفعل رضي شهادة هؤلاء، رضي شهادة مين؟ شهادة هؤلاء. وان يقروا قولوا لي انا اعمل ايه لما اعذبكم، انا عايز ايه علشان اعذبكم. فكأن دي لفتة على ان العاصي الذي يستحق عذاب الله كما نص الآية ما يفعل الله بعذابكم يبقى مستحقين العذاب. طيب ولكنه قبل ان يشهدوا وهم اللي يقول، ده دليل على ان الايمان الفطري في النفس البشرية. فاذا ما حزبها الامر لم تجد الا منطق الايمان. هؤلاء كافرون بالله، فيقول الله لهم ماذا افعل انا بعذابكم، يوم ما يجدوش حاجة، كأن الفطرة الطبيعية استيقظت فيهم. طب ليه؟ قال لك لانهم لما يديروا المسألة في رسل، الانسان يعذب انسانا لماذا؟ خليها بالنسبة لنا كده، انسان يعذب انسانا لماذا يعذبه؟ ليشفي غيظ قلبه، هذه واحدة. ليسأر منه لانه هو عمل فيه ايلام فبده يعمل فيه ايلام، عايز يمنع ضرر عنه. طب قل لي الله في اي موقع من هذه المواقع؟ يبقى اذا ادارها فطريا بدون ايمان يبقى لا يكون جوابهم الا لا، لا يفعل الله بعذابنا شيئا ان شكرنا وامنا. فكأن بقى القضية اللي نخلص منها ان الحق سبحانه وتعالى حين يريد عرض قضية يثبت فيها الحكم من الخصم نفسه يلقيها على هيئة سؤال، وكان من الممكن ان يقولها خبرا الا ان الخبر شهادة منه لنفسه، لكن السؤال هيبقى شهادة من اقرار من مين؟ من المقابل. ومعنى ذلك حين يطلب منهم ان يقولوا ماذا يفعل الله بعذابكم ايها العاصون ايها المخالفون، انهم كانوا عاصين ومخالفين، اذا ائتمنهم حتى على الجواب ده، كأن الجواب امر فطري لا مندوحة عنه. وان الكافر حين يدير رأسه ليجعل شيئا بالنسبة لله لا يليق بجلال الله لن يجده ابدا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. الآية حين يأتي سؤال والمقصود به النفي، يعني لا يفعل الله بعذابكم شيئا ان شكرتم وامنتم. طيب واذا لم تشكروا ولم تؤمنوا، يبقى يفعل الله بعذابكم ايه؟ ايه اللي حيناله؟ ام قال لك شوف بقى العظمة، اذا لا يوجد شيء من طاعة يعود الى الله بنفع، ولا يوجد شيء من معصية يعود الى الله بالضرر، ولكن الحق يعتبر النفع والضرر عائد على خلق الله بالنسبة لخلق الله. يبقى الله يريدنا طائعين علشان ايه؟ عشان نحقق السلامة في المجتمع. سلامة مين؟ سلامتنا من بعض. الله، اذا فالمسألة التي يريدها الحق لا يريدها لنفسه. ليه؟ لان الحق قبل ان يخلق الخلق موجود بكل صفات الكمال له، وبصفات الكمال أوجد الخلق. إذن فإيجاد الخلق لن يصنعه معه إيه؟ لن يصنع معه شيئا. ولذلك قلنا سابقا في الحديث القدسي: ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. إذن فالطاعة بالنسبة لله والمعصية بالنسبة إلى الله إنما لشيء يعود على خلق الله. فانظر إلى الرحمة من الحق سبحانه وتعالى الذي خلق خلقا ثم حمى الخلق من الخلق، خلقهم وحماهم من مين؟ واعتبر اللي يحسن معاملة زميله المخلوق ده بيطيع ربنا، وربنا بيحبه ليه؟ لانه عمل عنده شلاء انه خلق الله، الخلق بتاعه بس بقى جميل التفاعل مع خلقه. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، فكأنه ان لم تشكروا وتؤمنوا يفعل بعذابكم شيئا. يفعل ايه؟ ام قال لك يريد ان يعدل مزاج المجتمع، التفاعلات مع بعضهم. ليه؟ قال لك لان المجتمع عشان يكون مجتمع له بقاء وله نماء وله تعايش لا بد ان يوجد في كل انسان صفة يريدها المجتمع، وهذه الصفة اللي يريدها المجتمع ما توجدش في كل الناس. لان لما زي ما قلنا سابقا ان يفرض اننا من الممكن او من الجائز ان يكون لي بيت، عشان هيبقى من الممكن ان يبقى لي بيت اروح اتعلم الهندسة واعمل الرسم واعمل التصميم واعمل واتعلم ابقى بنا واتعلم ابقى بتاع كهرباء واتعلم ابقى مغفقاتي كل دي اعمله. طب انا عايز البس جلابية، ضروري بقى اتعلم ان انا اجز الصوف ولا اجيب القط وبعدين اغزله وبعدين انسجه وبعدين اخيطه جلابية؟ يقولك لا، خلي واحد في شغلة ينفع الكل فيه وواحد تاني في شغلة تانية ينفع الكل فيها، عشان يبقى الاستفراغ النفع ايه؟ النفع موجود. الله، اذا كلنا عايزين بعض، كلنا عايزين بعض. اللي عايزين بعض دي مش لازم يبقى معاهم تعايش سلمي ولا يبقى منهم عراك؟ ام قال لك العراك ده هيعمل ايه؟ ام قال لك يضعف القوة، لانه هيخلينا ايه؟ ندافع بعض، ومعنى ندافع بعض هنضيع قوة ايه؟ سودة. وهو يريد القوة متساندة لا متعيه لا متعاندة. فعلشان كده ان شكرتم وامنتم مش هفعل بعذابكم شيء، لكن ان لم تشكروا وتأمنوا افعل بعذابكم شيء. اعمل ايه؟ اما قال اقدبكم بالنسبة مش ايه؟ لا، بالنسبة لبعض. اقدبكم بالنسبة لمين؟ بالنسبة لبعض. الله، يبقى اذا طيب ايه شكرتم وامنتم؟ اما قال لك ما هو الشكر؟ اولا الشكر ازداء ثناء ممن نالته نعمة الى المنعم. مش هو ده اللي بيحصل؟ بتشكره يعني ايه؟ بتشكره يعني كأنه قدم لك ايه؟ قدم لك نعمة، فبتقول له كتر خيرك. ادي الشكر. طب والايمان؟ الايمان اليقين بانه اله واحد وبتاع. ام قال لك الله، هو انه اللي سابق الشكر ولا الايمان؟ ام قال لك تعالى نشوف كده. هو الانسان زي ما قلنا الرجل اللي انقطعت به اسباب الحياة وقعد في صحراء ولم يجد ماء ولا طعاما ولا شرابا، ثم اخذته سنة من النوم ثم استيقظ فوجد مائدة، والمائدة عليها طعام طيب وهو جعان وعليها شراب وعليها الله. بالله ساعة ما يستيقظ ويلاقي دي ما يسألش بعقله وده مين اللي جابه؟ ايه الراجل اللي ايه اللي عمل العملية دي؟ ويقعد يفكر ونفسه يشوفه عشان يقول له ايه؟ انت انقذتني. فلو ان جاءه واحد قال له والله ده فلان اللي قاعد هناك ده هو اللي عمله، يعمل ايه بقى؟ يتنوا رايحه عشان يعمل ايه؟ يشكره. وبعدين يقول له يا سلام بقى انت فيك، انت بتعرفني؟ لا والله ما اعرفكش. ما اللي عملت دي؟ قال لك انسانيه ورحمه. قال لك ده انت تستحق ان ايه؟ ان تحب وان تحترم وان يكون لك راي وانك انت يبقى جه الايمان بالذات بعد الانتفاع بالنعمه. يجي الإيمان بالذات بعد إيه؟ بعد الانتفاع بالنعمة. أول ما يجي الإنسان في الكون يجد كون منظم، يبص كده ما حدش قال له حاجة أبدا ولا جاب له مناسبة إله ولا دين ولا أي حاجة، إلا أنه نام كده التفت لقى الشمس طلع عليه الله، وبعدين التفت لقى المطر بينزل له بالمطر، التفت لقى الأرض بتدي له زرع، التفت الله. طب ودي إيه؟ بالله ما ما ما نفسه كده ما تستشرفش عشان يعرف مين اللي عمل له الحكاية دي، لازم كده. يوم لما يجي رسول بقى يقول له انت بتدور على ايه؟ على القوة اللي عملت لك كل ده اللي ما تقدرش عليه ده؟ قل له اسمها الله، وعايز منك كذا ومطلوب منك كذا ومطلوب منك كده. يبقى وقع الايمان موقعه من ايه؟ من النعمة. يبقى الاول يوجد ايه؟ الاول يوجد شكر، وبعد ذلك يوجد ايمان. فالشكر عرفان اجمال، انما الايمان عرفان ايه؟ تفصيل. الشكر متعلق بالنعمة مش كده؟ انما الايمان متعلق بالذات التي وهبت النعمة. ان شكرتم وايه؟ وامنتم. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. وكان الله شاكرا عليما. انا بطلبش منكم انتوا تشكروني، ده انا راخة. انا يا الهي يا واهب النعمة بشكر الله. ازاي بقى الحكايه دي؟ انا اكشف بقى. ولله المثل الاعلى. انت جئت لابنك بشويه لعب، وما تجيبلوش لعب في البيت الا بعد ان تكون قد استوفيت ضروريات الحياه. ما تجيبلوش لعب في البيت وانت ما فطرتوش، ما تجيبلوش لعب في البيت وانت ما اديتوش اللي يلبس. اذا انت بتجيب له شويه حاجه يلعب بها ليقضي بها وقت فراغ كده وبتاع وحاجات دي فرع ايه؟ فرع ان الضروريات اكتملت. يقوم انت لما تيجي تقول له اللعبه دي للعب بس، تاخدها ساعه ما تحب تلعب، لان كل حاجه هنا في البيت لها مهمه بتؤديه. ده انت عايز تأدبه علشان يلعب بايه ولا يلعبش بايه؟ لانه لو لعب بكل حاجة في البيت كل يوم بدك ايه؟ كل يوم بدك اساس جديد مش كده ولا لا؟ لو لعب بالتلفزيون، لو لعب في الساعة، لو لعب في التلاجة، لو لعب في الغسالة، كل يوم بدك ايه؟ يبقى انت عايز تفرق له بين ايه؟ بين شيء يلعب بيه وشيء يجد فيه. دي للجد. شغلة الجد دي ما توجدش اللي عنده طلبها بس. غسالة ساعة ما نيجي نغسل الايه؟ الهدوم. مش كده؟ ساعة ما تيجي نبص فيها نشوف الايه؟ الوقت. تلاجة عشان نجيب نفتح نجيب حاجة ونعوزها تلاجة. خلاص كده؟ عال قوي. يقوم بقى انت جبت له شوية اللعب وشوية الكماليات موجودة، عايز تعمل له حد بين هذه وبين ايه؟ هذه. تقول له دي لمسائل الحياة لا تقرب منها إلا وقت إيه؟ استعمال. إنما دي الوقت اللي أنت عايز كده تعبس كده تعمل حركة حرة، ابقى العب فيه بس تحافظ عليه، بس تحافظ إيه؟ قمت أنت جيت لقيته تمام الحكاية، اللعب اللي أنت جايبها بيلعب بيه ولا بيلعبش بيدي ولا بيلعب بيدي ولا بيعرض الليل للكسر ولا أي حاجة، ودي يلعب بقى وقت ما يلعب يعينها ويتحفظ عليها مش يقعد إيه؟ يفك فيها بقى ويعبس ومش عارف عشان تجيب له لعبه ثانيه الصبح، لا يقعد يلعب فيها مده طفولته يلعب فيها. ان ما علمتوش كده ايه اللي هيحصل؟ يبقى بده كل يوم ايه؟ كل يوم لعبه. الله. تقوم انت لما تيجي تلاقيه وفى هذا تقوم ترضى عنه وتنبسط ولا لا؟ ترضى. لما ترضى وبعدين طلعت لعبه جديده تجيبها له ولا لا؟ لانه بقى مأمون، بقى مأمون على انه يلعب بيدي ويجد بيدي وبيلعب بها على قدر اللعب ويحافظ ايه عليه. تبقى انت رضيت عن تصرفه ولا لا؟ لما ترضى عن تصرفه ماذا ينشأ عن الرضا؟ انك انت تجيب له حاجات تانية جديدة. خلاص؟ الله. يبقى ربنا شاكر عليه. اللي يحط المسائل فيما يريده الله وضعا سليما ربنا يرضى عنه، ويرضى عنه يعمل ايه؟ يديله زيادة. يبقى ربنا شاكر يعني ايه؟ يعني ان احسنتم استقبال نعمه ووضع كل نعمة في مجالها فلا تتعدى نعمة جدة إلى نعمة هازلة ولا نعمة هازلة إلى نعمة جدة، يبقى ربنا يعمل إيه؟ يوم ربنا يرضى عنكم، ومعنى يرضى عنكم يديكم أشياء مش الضروريات، لأن الضروريات مديها للكل حتى للكافر، لا مديلكم أشياء تسعدكم. يبقى شاكر يعني إيه؟ فإن الله شاكر يعني راض، ونتيجة الرضا أن نسيب. يصيب يعني ايه؟ يديك من جنس الاشياء دي ويترقى فيها. يبقى زي ما قال لك ان شكرتم لازيدنكم، برضه هي بالنسبه له ولا لا؟ يبقى بالنسبه له. فان الله شاكر وعليم. واياك ان تصنع الاشياء شكليا، بمعنى ان الولد ساعه ما يشوف ابوه يعمل في اللعبه كويس ويعمل مش عارف، ولما يطلع يعربد في المسائل زي ما يعربد، يقول لا انا شاكر بس علم عارف انت هتعمل ايه. فاياك انت بس تخادعني في ظاهر الامر كده. شاكر ايه؟ شاكر عليم. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي آذان المجتمع الإيماني من قالات السوء، يعني من الألفاظ الوحشة. ليه؟ قال لك لأن احنا قلنا زمان أن الناس إنما تتكلم بما تسمع، فاللفظ الذي لا تسمعه أذن لا تجد لسانا يتكلم به، هيتكلم منين ده؟

ولذلك لما تلاقي واحد مثلا عيل كان كويس مؤدب ما بيقولش الفاظ قبيحه وبعدين جه في حته كده وبعدين جت على لسانه الفاظ قبيحه تقول الله هو سمع دي منين يقول الله كان البيئه الاولانيه ما كانش فيها ايه يقول لك اصلك انتوا قعدتوا في حاره الفلانيه مده كذا مده كذا بمناسبه كذا فشويه الفاظ كده ايه راحوا لودنه يبقى اذا اللغه بنت الايه المحاكاه ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان قلنا احنا قديما ان اللغه ليست جنسا وليست دما بمعنى انك انت لو جبت انجليزي ورميته في قلب جماعه عرب هيتكلم انجليزي ولا عربي هيتكلم عربي ولو خدت واحد عربي فحش ورميته عن انجليزي يتكلم ايه الله اذن هي مش جنس انما هي ايه بنت المحاكاه ده اللغه الواحده نفسها فيها الفاظ ما فيش لسان يتكلم بها الا ان سمعها الفاظ ما سمعتهاش هتيجي على لسانك ازاي يبقى لازم تكون ايه سمعتها الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمي المجتمع الايماني من قالات السوء التي تطرق اذان الناس ليه لانها ستعطيهم لغه رديئه اللغه الرديئه ما دام سمعها لازم هيتكلم بيها ولما يتكلم بها يبقى المجتمع شكله ايه بقى يبقى قالات سوء في اذان سوء في السنه سوء يبقى مجتمع ما ينفعش فبقول اياكم ان تلتقى السنتكم بشيء لا يحبه الله لان المساله مش انت بتريح نفسك بس انت بتريح نفسك بكلمه انما هتتعب اجيال لان اللي سمعوها هيقولوها وبعدين لما يقولوها ناس هتسمعها واللي حق الله تبقى المساله ايه تبقى سهل. وعليك ايه وعليك وزرها يوم يريد الحق سبحانه وتعالى ان يحمي اذان المجتمع الايماني من قالات السوء وقالات السوء دي قد تكون بالحق وقد تكون بالباطل فان جازت في الحق مثلا ما نقدرش نقول ان الناس كلهم صادقين اذا جاز لواحد ان يبتدئ واحدا بسباب الا يجوز لواحد اخر ان يدعي على انسان سباب نصح الله اذن المساله الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يحمي الاذان الايمانيه من السنه السوء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول اذن مقابلها ولكن يحب الايه الجهر بالايه بالحسن من القول يبقى ادي اول حاجه كلام الحلو نقوله ده كلام على الاول طب ساعه ما يشبك المجتمع الحبكه دي ايعالج ملكه على حساب ملكات اخرى ملكه النفسيه فيها حب الانتقام حب الدفاع عن النفس حب الثغر الغيظ ده كلام على الاول طب ساعه ما يشبك المجتمع الحبكه دي ايعالج ملكه على حساب ملكات اخرى ملكه نفسيه فيها حب الانتقام حب الدفاع عن النفس حب الثغر الغيظ من استغضب ولم يغضب فهو حمار يبقى ناقص التكوين اللي يستغضب ولا يغضب شيء يبقى حمار يبقى اذا لازم فيه ملكه معنى ذلك ربنا بقى يخلي الناس كده ما تقولش كلمه سوء تنفس بقى عن نفسها تريح نفسها أم قال لك لا إلا من ظلم يا سلام عدالة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ليه أم قال لك لأن الظلم ده أخذ حق مني لغيري والإنسان حريص على إيه على نفسه وعلى حقوقه فإذا ما ظلمت ملكات نفسي بتغضب وتفور فإما أن أنفس عنها وإما أن أكبتها إن قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ويسكت يعمل إيه في النفس البشرية عملية كبت وعملية كبت دي إن جاز ألا تتكلم الآن إطاعة للأمر فلا يحب الله الجهر بالسوء من القول فقد تنفلت بعد الانفعال وبعدين تنفجر كل ما تدي حاجة أكثر من طيطة ماذا تصنع تنفلت فربنا مش عايز ليه لا أنا لا أحب الجهل

السوء من القول، لكني أريده في حدوده، في حدوده المنفسة عن غيظ القلوب، لأنني لا أحب أن أصلح ملكة على حساب ملكة أخرى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب أحدكم فليغير من وضعه، يعني يعمل إيه؟ يعمل أي حاجة، يقوم يرجع يروح يصلي، إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. ليه؟ بينفس تنفيس حركي، علشان إيه؟ عشان يخفف ضغط المواجيد النفسية على النفس الفاعلة. يوم لما إيه؟ يعني زي ما فكت أنت الصمام شوية كده، تتنفس الإيه؟ تتنفس الطاقة شوية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالظلم يجهر. ليه يجهر؟ أم قال لك الجهر له حاجتين اتنين، أنه نفس عن نفسه عشان ما يكذبش، ثانيا أنه أشاع وأعلن أن هذا ظالم. يبقى كل الناس في تعاملهم معاه إيه؟ يحتاطوا، وحتى لا يعلم أحد أنه بمنجاة من سيئاته التي يفعلها. ده يستر وده يستر وده يستر، يستشر في عمل الايه؟ في عمل السيئة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. واياك بقى انك انت تتوسع في حكاية الظلم دي، لان الذي ينالك اما فعل واما قول. يا ترى تناولك بلسانه ظلمك بلسانه، ظلمك بجوارحه ففعل ما يغضبك، فكن بمقياس الإيمان على قدرها. من اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى، بمثل ما اعتدى الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لا يعطينا في الاستثناء إلا على قدر الضرورة، وبقول إياكم أن تزيدوا عن هذه الضرورة. ليه؟ لأنه إن كان ظلمكم مقولا فأنا سميع، وإن كان ظلمكم مفعولا فأنا عليم بقى. يبقى ما فيش واحد إيه يتزيد ولا يعمل أي حاجة على نفسه. يبقى عمل الضوابط الإيمانية والضوابط النفسية فأزاح الكبت. لكن أمعنى ذلك أنه قفل باب الطموح الإيماني؟ صحيح لك أنت إذا ظلمت أن تكبر، لازم تكبر. لا والله، ان كان عندك طموح ايماني بقى ما تجهرش ولا حاجه، تعفي. ام قال لك الله، اذا هناك فارق بين امر يضعه الحق في يدك انت وامر يلزمك قسرا به. ففي ناحيه الجهل جعلها في ايدك، لكن حب ان يكون عندك ايه؟ عفو. ليه؟ ام قال لك لانه المبادئ القرانيه بتتساند مع بعضها. يوم لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يوم لما يجي واحد ظلمنا وبعدين اباح الله لي ان اجهر بالسوء من القول فيه، وبعد ذلك لا اجهر بالسوء من القول ولكني اعفو عنه، وغالب الظن ان صاحب السوء يستخزي، ولما صاحب السوء يستخزي يعرف ان فيه ناس اكرم خلق منه، ولا يتعب الانسان الا ان يجد انسانا خيرا منه في شيء. اللي بيتعب الناس ايه في الحياة؟ انه مش عايز حد يبقى احسن منه. طيب لما تشوفه انت كده بقى، يعني عفا كده، اشمعنى بقى يعني ما تحبش بقى انك تكون احسن منه؟ اذا ادفع بالتي هي احسن، جعل الله لها مجالا ولكن لم يجعله قصرا. ليه؟ لانك ان اعطيت الانسان حقه ثم جعلت لاريحيته ان تتنازل عن الحق، يبقى ده ارضاء للكل. انت لك حق صحيح، انما انت والله ان عملت يبقى احسن. الله، يبقى دي بينمي الاريحيه الايمانيه في النفس البشريه. ولو جعلها قهرا يبقى زي ما قلنا اصلح ملكة على حساب ملكة ايه؟ ملكة اخرى. ولذلك اذا رأيت انسانا اعتدى على انسان ثم الانسان الاخر ده دفع بالتي هي احسن وعفى واصلح، وبعدين يقول انا عفيت واصلح، انما هو تمادى،
نقول له خد بالك الله لا يكذب، هو قال كده، ادفع بالتي هي احسن، فان دفعت بالتي هي احسن لازم تجد الجواب، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه ولي، ما دام ربنا قال كده يبقى انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، انما انت ما دفعتش. يمكن قلت له طيب يا سيدي انا هعفى عشان اشوف ربنا هيخليك ايه، يبقى ما دفعتش بالتي هي ايه، ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، انما ان دفعت حقيقة بالتي هي احسن يبقى لازم الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ايه حميد. والتفاعلات النفسية المتقابلة، الحق سبحانه وتعالى قال ايه، ان من اعتدى عليكم ايه فاعتدوا عليه، طب ادي واحدة، حتى لا يستشر المعتدي ايضا، يمكن ده لما نسيبه مرة ونسيبه مرة ونسيبه مرة يعني يبقى استشري، لكن لما واحد يعمل اي حاجة ويديله جزعه يمكن يسكته، يبقى رحم المجتمع. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ايه بمثل، يوم يجي صعبها شوية يصعبها يقول بمثل ما اعتدى عليكم. طب والمثلية دي من القادر على تحقيق المثلية بعدالة؟ طب واحد ضربني آلة، بأي قوة دفع ضرب وبأي عافية ضرب وفي أي مكان ضرب، ما اقدرش المثلية دي يعني ايه، يقوم انا مدام المأمور به انني اعتدي بمثل اقول المثلية دي مش هقدر احققها، وعلى ايه بقى، ما بلاش الدخول في متاهة، ربما ايه ربما زدت عن المثلية، يبقى بعد ما كنت معتدى عليها ابقى ايه ابقى معتدى. اذا الحق سبحانه وتعالى يبيح ان نعتدي بالمثل، ثم يفسح المجال لنكذب الغيظ فلا نعتدي، ولكن يظل السبب في الايه في القلب، ثم يرتقي بنا مرحلة اخرى الى الايه الى العفو، وان اخرج المسألة ايضا من ايه من قلبه، ثم يترقى ارتقاء اخر يقول والله يحب الايه والله يحب المحسنين. واحنا قلنا ان الذي يفلسف هذه المسألة ان الدين الاسلامي يقول لك ان تحسن الى من اساء اليه، مش كده، ان تحسن الى من ايه اساء اليه، قال لك ازاي بس انت تطلب مني انني احسن الى من اساء اليه، قال لك لانك انت وهو مش بمعزل عن قيوم، انت مش بمعزل عن الله، ده قيوم ولا تاخذه سنه ولا نوم، كل حاجه مرئيه، فما دام صنعته وراى الله واحدا من صنعته يعتدي على واحد من صنعته، يبقى نشوف كده الموقف يبقى ايه. الحق سبحانه وتعالى يكون في اي جانب من الجوانب، في جانب المعتدي ولا في جانب المعتدى عليه، يبقى في جانب المعتدى عليه. الله، يبقى ايه اللي خلى ربنا في جنبك، اساءت لي الله، اذا الاساءة قدمت لك ربنا عشان يبقى في جنبك، تبقى دي اساءة. ولذلك قلنا بقى الحسن البصري لما بلغ ان واحد بيجيه وبيتكلم فيه كلام مش عارف ايه، اهدى اليه طبقا من رطب وقال له بلغني انك اهديت الي حسناتك بالامس وهي بلا شك اعظم من هديتي تلك. وقيل له كيف نحسن الى من اساء، قال افلا نحسن الى من جعل الله في جانبنا، افلا نحسن الى، يبقى اذا لما تيجي تفلسف كل المسائل تجد الذي عفا خد اكثر ولا خد اقل، انه كان سينتقم بقدرته المحدوده، ينتقم بقدرته المحدوده، فحين يعفو جعل المساله لمين، جعلت المساله لله بقدره غير محدوده ان اراد ان يرد عليه، خلاص، وبعطاء غير محدود ان اراد ان يرضيك ويكافئك، يبقى من دي نفعة ومن دي ايه نعم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. مسألة الجهر بالسوء، ولكن مش عايزك تجهر الا اذا كنت ظلمت، يبقى فيها جهر وفيها ايه اخفاء، فقال ان تبدو خيرا اللي هو هتعمله في ايه، تعمل ايه، تبدي الخير يعني ايه.

0: عفو مع القدرة. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نستخزي وأن نستزل، ولكن يريد منا أن نكون إيه؟ قادرين. وما دام قادرين يبقى العفو عن إيه؟ عن مقدرة، يبقى دي المزية. وإلا عفو العاجز يعتبر عفوا؟ مش كانوا يعني زمان يقول لك لا ده أصل ديل، يعني أنت ما عملتهاش تكرما، أنت عاملها لأن الوضع أنت ما تقدرش تعمل إلا كده. يبقى إذا عفوا قدرة. فمن أراد أن يتخلق بأخلاق الله فليأخذ من عطاءات الله في الكون ليكون قديرا ليكون عزيزا، بحيث إن له أحد بسوء يبقى إن عفى فإنما يعفو عن مقدرة. فإن الله كان عفوا قديرا. وقلنا زمان أنك إذا لمحت كلمة كان على نسبة لله سبحانه وتعالى، نسبة غفران له أو نسبة رحمة، نقول إيه كان ولا إيه ولا يزال، لأن الفعل مع الله ينحل عن الزمان الماضي وينحل عن المستقبل وينحل عن الحاضر، لأنه ما دام كان وهو لا تناله الأغيار يبقى يزل ولا ما يزلش؟ يبقى يزل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. إلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن

قنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

طمعا بجنتك يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك يا من

رجاء بالتوبة إليك، وملأت قلوب المؤمنين حبا بالتوكل عليك. العطاء عطاؤك، والمنة منتك.

لبيك إلهنا وسيدنا ومولانا. إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب.

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

رحيم يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب العالمين.

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

بالأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسان يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة المدثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: يا أيها المدثر.
3: O you enveloped in garments.
2: قم فأنذر.
3: Arise and warn.
2: وربك فكبر.
3: And magnify your Lord.
2: وثيابك فطهر.
3: And purify your garments.
2: والرجز فاهجر.
3: And keep away from the idols.
2: ولا تمنن تستكثر.
3: And give not a thing in order to have more.
2: ولربك فاصبر.
3: And be patient for the sake of your Lord.
2: فإذا نقر في الناقور.
3: Then, when the trumpet is sounded,
2: فذلك يومئذ يوم عسير.
3: Truly, that day will be a hard day.
2: على الكافرين غير يسير.
3: Far from easy for the disbelievers.
2: ذرني ومن خلقت وحيدا.
3: Leave me alone with whom I created lonely.
2: وجعلت له مالا ممدودا.
3: And then granted him resources in abundance.
2: وبنين شهودا.
3: And children to be by his side.
2: ومهدت له تمهيدا.
3: And made life smooth and comfortable for him.
2: ثم يطمع أن أزيد.
3: After all that, he desires that I should give him more.
2: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا.
3: Nay, verily he has been opposing our proofs.
2: سأرهقه صعودا.
3: I shall oblige him to face a severe torment.
2: إنه فكر وقدر.
3: Verily he fought and plotted.
2: فقتل كيف قدر.
3: So let him be cursed how he plotted.
2: ثم قتل كيف قدر.
3: And once more let him be cursed how he plotted.
2: ثم نظر.
3: Then he thought.
2: ثم عبس وبسر.
3: Then he frowned and he looked in a bad-tempered way.
2: ثم أدبر واستكبر.
3: Then he turned back and was proud.
2: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر.
3: Then he said, this is nothing but magic from that of old.
2: إن هذا إلا قول البشر.
3: This is nothing but the word of a human being.
2: سأصليه سقر.
3: I will cast him into hellfire.
2: وما أدراك ما سقر.
3: And what will make you know what hellfire is?
2: لا تبقي ولا تذر.
3: It spares not, nor does it leave anything unburnt.
2: لواحة للبشر.
3: Burning and blackening the skins.
2: عليها تسعة عشر.
3: Over it are 19.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر

0: حياتنا. إعداد وتقديم عبد الله البوعينين. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور شافي بن سفر الهاجري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع برنامج بيوتنا، هذا البرنامج الذي يعنى ببناء الأسرة المنشودة. ضيف هذه الحلقات ومنارها الدكتور شافي بن سفر الهاجري، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. مرحبا بك دكتور شافي، وأهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك أبو محمد.
1: مستمعينا الكرام، ما يأتيكم هذا البرنامج من تقديم محدثكم عبدالله البوعينين، ومن التنفيذ معتصم السلامة. حديثنا في هذه الحلقة دكتور شافي يتعلق بموضوع الانفصال والطلاق. نحن نعلم الانفصال الذي يحصل بين زوجين والشريعة التي شرع الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف بين الرجل والمرأة وجعل لكل منهم حياته، فقال الله سبحانه وتعالى أن يتفرق يغني الله كل من سعته. حديثنا في هذه الحلقة عن الانفصال الذي يكون أحيانا في وقت الزواج، والانفصال المعهود المعروف الذي يكون بالطلاق. دعنا نأخذ بداية هذه الشريعة وهذا الحكم الرباني الذي جعله الله سبحانه وتعالى لتسيير أعمالنا.
2: هناك يعني فروق بين الانفصال والطلاق. يعني الانفصال قد يكونون يعني في الأسرة ويعيشون مع بعض، ولكن ليس لديهم أي دور أو وظائف
1: مشتركة
2: بين الزوجين. ممكن مع العيال، ممكن مع كذا، ممكن مع كذا. فلهذا يعني حتى يكون هناك توافق نفسي تام، مثل ما ذكرت الآيات السابقة اللي نحن ركزنا عليها، بل هي شعار الحمد، شعار البرنامج.
1: نعم.
2: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها. يعني لما يأتي الزوج ويصير هو بينه وبين زوجته فيه انفصال، انفصال عاطفي، انفصال جسدي، انفصال في التعامل، فقط إنما من أجل المحافظة على كيان الأسرة،
1: كيان الأسرة وعدم تشتت الأبناء فقط.
2: يعني
1: هذا همهمنا.
2: هذا فلذلك نحن نقول قبل أن يحصل هذا الانفصال يجب أن يكون هناك يعني مبادرات خاصة من الزوج، يكون هناك مبادرات لا نصل إلى هذه النقطة إلا بعدما يعني يعني نعمل بكل إمكانياتنا وقدراتنا للمحافظة على هذه الحياة. لأن الطريقة المثلى أو الصحيحة أن يكون هناك مودة ورحمة، أن يكون هناك مودة ورحمة، الود بين الزوجين، وهذا الود وهذه العلاقة تنعكس على الأبناء حتى لو لم يشعر، حتى لو لم يشعر الوالد والوالدة لو يشعرا، إنما ترى هي تنتقل يعني بأسلوبهم بطريقتهم. لذلك نحن نقول حافظوا على أسرتكم أن تكون في القمة، لأن نحن نريد أن نبني أبناء أقوياء، متمكنين نفسيا وجسديا وعلميا، كل الأمور التي تحافظ على كيان الأسرة لتكون أسرة ناجحة. لذلك الانفصال أمرها يعني عسير جدا على الزوجين، لكن إذا لم يكن إلا أن يصل إلى هذه النقطة فهذه لا شك أنها أفضل من الطلاق، لا شك أنها أفضل من الطلاق. وهناك يعني آباء عقلاء، وأنا أحييهم حقيقة، أنه يرى وين مصلحة الأسرة وليس مصلحته الشخصية، سواء كان رجل أو امرأة، ينظروا إلى وين مصلحتهم، وين مصلحة أبنائهم. فلذلك هذه تحتاج إلى يعني

0: قوة، قوة نفسية وعلمية وقراءات واستشارات حتى يتجاوزون بهذه الأسرة من قضايا التفكك وقضايا الخلافات وقضايا المحاكم وقضايا التي إذا ولجنا فيها لا ننتهي، لا ننتهي للأسف الشديد. فلذلك نحن نقول يجب الزوجين انتبها لذلك، ما هي أسبابه، لماذا هذا الانفصال يدرس. والحمد لله رب العالمين أن المستشارين والمراكز الموجودة المتخصصة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تعطي الأسرة أو الوالدين التغذية الراجعة التي تحميهم من الوقوع
1: من الوصول إلى مرحلة الانفصال العاطفي بينهم.
0: ومن الأمور المهمة التي تحتاج حقيقة إلى ذكرها وبيانها أن مركز الاستشارات العائلية مشكورين بدأوا يراجعون حالات الطلاق اللي كانت تحصل معهم اللي حصلت عندهم في المركز، بدأوا يراجعون الزوجين ويتصلون. هذا أخبرني أحد المستشارين بارك الله فيه أنهم صاروا يتصلون عليهم، منهم من 5 سنوات، منهم 4 سنوات، منهم من 10 سنوات حصل الطلاق، فيعيدوا ترميم هذه الأسرة مرة أخرى. وبفضل الله هناك نجاح وإن كان ليس يعني كبيرا، لكن
1: مساهمة مشكورة،
0: مساهمة يعني مشكورة يعني. وهذا مبادرة من مركز الاستشارات العائلية.
1: وبالفعل دكتور شافي أحيانا بعض العائلات التي وصلت إلى مرحلة الطلاق هي تحتاج فقط إلى مبادرة، أحدهم يقود هذه المبادرة فقط، وتجد بالفعل أن أحيانا كلمة بسيطة من المصلح فيما بينهما يعيد ما كانت من علاقة سابقة وأفضل من هذا، وهذا مجرد مشاهد يعني.
0: صحيح، مو هذا اللي احنا نقوله يعني، بعض الأحيان في ظروف محددة سببت الطلاق، زين، يمكن ديون لا قدر الله، يمكن مرض بعض الأحيان أحد الزوجين، يمكن بعض الإشكاليات، لذلك لازم ننتبه، لا لازم ننتبه، يكون عندنا مناعة حصانة. هذه أسرة، هذه بناء مجتمع وليس بناء فرد. يعني بعض الدراسات اللي خرجت في الغرب تقول أن محافظة الأم على كيان الطفل النفسي والعصبي والتربوي إذا حافظت عليه أنها توفر للزوج أو توفر توفر للدخل القومي ربع، يعني ربع الدخل القومي توفرها الأم إذا حافظت على كيان الطفل النفسي. ليش؟ لأن هذا ممكن يكون بكرة مجرم فتنفق عليه الدولة يعني مبالغ كبيرة من أجل إصلاحه. فكيف لو نحن أسسنا، لو نحن أسسنا سنجد أن بفضل الله تبارك وتعالى الطفل يخرج متين يعني قويا سليما. فلذلك حتى هذا الانفصال، حتى هذا الانفصال لو نحن نقول لو وصلنا إليه، وبعض الأحيان يعني قد يكون مرض من الزوج مثلا، فالزوجة لا تريد أن تنفصل عن زوجها بسبب هذا المرض فتصبر، لكنه قد يفقد. وأنا أقول له يعني أدعو الأزواج وأدعو الزوجات حتى لو كان هناك انفصال مثلا جسدي، لا يكون هناك انفصال نفسي وعاطفي، طيب لا يكون هناك انفصال على اجتماعي بيننا وبين، يعني لابد نفهم هذا، لأن نحن حريصون على أن تكون هذه الأسرة عابدة لله تبارك وتعالى، تكون مأجورة على ذلك. فإذا صبرت الزوجة أو صبر الزوج يكونون على أجر كبير جدا. فلذلك الخطوة الأخرى اللي الناس دائما يربطون بينها وبين الانفصال الطلاق.
1: إذا الآن قضية الانفصال العاطفي هي تحتاج إلى مبادرات، مبادرات من الزوج، مبادرات من الزوجة في محاولة الإصلاح بينهما. وصل طرفان إلى مرحلة الطلاق، البعض ينظر إلى هذا الطلاق وكأنه طلاقا مأساوية لبعض الإمة، بعض الأحداث التي يشاهدونها قريبة منهم، أو بعض القصص التي تروى وتحكى، أو بعض المشاهد والتمثيلات التي تبث على شاشات التلفزيون، بالتالي أصبحت هناك صورة ذهنية عن هذا الطلاق. أنت ترى الدكتور شافي في هذه الحلقة أن نتحدث عن طلاق آخر والذي نستطيع أن نسميه بالطلاق الناجح. إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما، كيف يمكننا أن نصل إلى طلاق ناجح؟
0: هذا جميل، هذا جميل، وهذا اللي يعني نحن حريصين عليه. نحن حريصين لو حصل، يعني كثير من الناس يعني يتشائم من الطلاق، فلانة مطلقة، فلان مطلق، لا لا لا لا ما نبي ما نبي. يا أخي الطلاق شرع ليكون حلا لا أن يكون مشكلة. لكن من يفقه هذا؟ يفقه العاقل، يفقه المؤمن، يفقه الذي يراقب الله تبارك وتعالى في حياته. فلذلك نحن نقول للناس يا جماعة الطلاق قد يكون هو الحل ولا حل بعده، لكن كيف نحمي هذه الأسرة حتى لو ما كان فيها أولاد، حتى لو ما كان فيها أولاد، كيف نحميها من أن تتشتت وأن تخرج يعني الكلمات والخلافات وهذا يقول وهي تقول. ما أروع عندما يسأل الزوج بعض الأحيان لماذا طلقت زوجتك ويقول ما كتب الله،
2: سبحان الله،
0: ما في نصيب. شوف العبارة هذه، ما في نصيب،
1: حفظ
0: الوثائق والعلاقة والأسرار والمحبة التي دامت يعني لبضع يعني سنوات يحفظها. وكذلك الزوجة العاقلة عندما تسأل لماذا طلقك فلان ما في نصيب، ما في نصيب. أما يتكلمون عنه وعن والديه وعن أجداده والذي جاء به،
1: حاول أن يضع العيوب أمام الآخر حتى يعذر أن تطلقت بسبب هذه الأسباب، يعني
0: بسبب هذه الأسباب. وبعض الناس يعني تشائم، كيف مطلق؟ لا لا لا لا ما نزوج مطلق. يا أخي ما تعرف ما هو السبب، قد يكون السبب ليس منه، قد يكون السبب يعني أمر طارئ ما تعرف. وبعدين هذه أقدار الله يكتبها. فنقول حتى لو حدث، حتى لو حدث هذا الطلاق، طيب يجب أن نحمي الزوجين. أولا نحمي الزوجين ونحمي الأسرتين. نحن في مجتمع، والله في مجتمع متماسك، مجتمع متحاب، فلذلك نحميهما من الدخول في الصراعات،
1: دوامات
0: الصراعات والخلافات والكلام الفاضي الذي لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب حدث الطلاق، عندما يريد الرجل، عندما يريد الرجل أن يطلق، زين، الطلاق بيده وليس بيد المرأة، هذا مهم. لكن لو تعسف في استعمال الحق، زين، القضاء هو الحق،
1: هو الذي يفصل،
0: هو الذي يفصل. لكن نحن لا نريد أن نصل إلى هذه الدرجة، نريد أن نقول، أن نقول له أيها الزوج إذا حصل طلاقا، أيتها الزوج إذا حصل طلاق حافظوا على المودة، وخاصة إذا كان في أطفال. ما ذنب الطفل، ما ذنب الطفل أن إذا ذهب إلى أمه تسب أبوه، وإذا ذهب إلى أبيه تسب، ما هذا؟
1: ودكتور شافي إحنا نسمع والله في الحمد لله في مجتمعنا مثل هذه الأمثلة في الطلاق الناجح، وأنا أعرف شخصيا من الإخوة كبار الله صلى الله عليه وسلم يطل في أعمارهم من طلق زوجته قديم منكم من 20 سنة بينهم أبناء، وإلى يومك هذا هو يصرف عليهم ويفرح بهذا الأمر، يقول وإن كانت قد ذهبت إلى بيت آخر لكن تبقى لا هذه المودة التي كانت بيننا وهذا الوفاء فيحفظه. يعني هناك أمثلة الحمد لله في واقع، لكن نحتاج فقط أن نبصرها وأن نتأمل فيها.
0: صحيح، في نماذج جميلة جدا، نماذج جميلة جدا الحمد لله، لكن للأسف الشديد لأن التوعية لهذه القضايا أنه ما يذكر. هل مثلا نحن نسمع بالطلاق الناجح؟ قليل جدا نسمعه، يعني سمعناه في السنوات الأخيرة، ولا الأول لا، الطلاق شبح، طلاق يعني مصيبة عظيمة. لكن من يقول أنها مصيبة؟ الله سبحانه وتعالى لا يشرع مصيبة، إنما يشرع الحلول
1: في أحوال الناس
0: لإنقاذ هذه، لأن الطريق صار مسدودا، لذلك لا بد من الطلاق. ونحن نتكلم ما بعد الطلاق، فلذلك إذا حصل الطلاق نتقي الله، الزوج والزوجة يتقون الله تبارك وتعالى في هؤلاء، في ما بينهم في الميثاق القليظ الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، وكذلك في أبنائهم وفي مجتمعهم. يا أخي أعطونا صورة ناصعة، أعطونا الصورة مثل ما تفضلت قبل قليل، صورة يعني قدوة لمجتمعنا حتى يكون هناك. وبعدين يا حصل الطلاق هذا أب، مهما فعلت أيتها المرأة هو أب، ومهما فعلت أيها الزوج فهذه أم. فلذلك حتى نحن نبني أبنائنا، ما هو ابنك وابنها، بنتك وبنتها، فلذلك نحافظ على هذا الكيان. وأنا أوصي من هذا المنبر الهادف أن نحن نستمر في التوعية، وأنا أطلب من الأباء أنهم يبحثون عن المراكز التي تعينهم على الطلاق الناجح.
1: شكرا لك دكتور شافي بن سفر الهاجري، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، كنا معكم في برنامج بيوتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا بيوتا مطمئنة. نلقاكم في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بيوتنا، إعداد وتقديم عبد الله البوعينين، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور شافي بن سفر الهاجري.
3: من أين أبدأها حكاية صبحنا الحلو؟

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 30 من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة، الموافق 15 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam. خلال هذه الفترة الصباحية وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:06، أذان العصر عند الساعة 2:47، أذان المغرب عند الساعة 5:05، العشاء يؤذن له اليوم عند الساعة 6:35، غدا الخميس أذان الفجر يرفع عند الساعة 5:30 تماما، وشروق الشمس عند الساعة 6:58. أما حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس 18 درجة، غدا الخميس والجمعة والسبت الطقس ماطر جزئيا 17 درجة نهارا 11 درجة ليلا، يوم الأحد والاثنين الطقس غائم جزئيا 20 درجة نهارا 8 درجات ليلا، يوم الثلاثاء القادم الطقس غائم 19 درجة نهارا 9 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما كله خير وبركة وسعادة وسرور، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 15 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا تواجه أستراليا واحدة من أسوأ قضايا استغلال الأطفال في تاريخها الحديث بعد توجيه مئات التهم الإضافية لموظف سابق في قطاع رعاية الأطفال يبلغ من العمر 35 عاما، حيث اتهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق شملت عشرات المراكز على مدار أكثر من 15 عاما. وأعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن عدد التهم الموجهة للمتهم وصل رسميا إلى 329 تهمة بعد سلسلة من التحقيقات المكثفة التي تلت اعتقاله لأول مرة في تموز يوليو 2025 بموجب عملية أمنية حملت اسم عملية مومبي. وتشير لائحة الاتهامات الصادمة إلى أن الرجل قام بإنتاج ونقل مواد اعتداء على الأطفال مما أثر على 158 ضحية في سن ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية، وتم التعرف على هوية 136 طفلا منهم بشكل مؤكد. ووقعت هذه الجرائم المزعومة بين عامي 2009 و2025 عبر 62 مركزا لرعاية الأطفال كان الرجل يعمل فيها أو يتردد عليها، وتركزت غالبية هذه المراكز في مدينة سيدني. وجاء هذا التطور القضائي الكبير بعد أن تمكنت السلطات من مصادرة وفحص ما يقرب من 2,500,000 ملف من الأجهزة الألكترونية في منزل المتهم عند القبض عليه، وكان قد وجهت إليه في البداية 8 تهم فقط تتعلق بمواد إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، قبل أن تتضاعف التهم بشكل متلاحق في نيسان إبريل وحزيران يونيو وتوزع حتى تموز يوليو 2026. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين أكد القائم بأعمال قائد الشرطة الفيدرالية الأسترالية لوك نيدم إن الضباط تواصلوا بالفعل مع أكثر من 121 عائلة متضررة داخل أستراليا وخارجها، مشيرا إلى أن بعض المواد المنتجة جرى مشاركتها دوليا. وقال نيدم للمراسلين إن إساءة استخدام الثقة التي يزعم حدوثها مدمرة وستكون لها تداعيات مدى الحياة على الضحايا وعائلاتهم، وكل ما يمكنني قوله هو أننا لم نستسلم أبدا في ملاحقة هذه الجرائم. وتشمل قائمة الاتهامات المفصلة التي نشرتها الشرطة أكثر من 162 تهمة لإنتاج مواد اعتداء على أطفال و81 تهمة لتصوير أشخاص أثناء قيامهم بأعمال خاصة دون موافقتهم. من جانبه تعهد وزير التعليم الفيدرالي جايسون كلير بمواصلة الحملة الحكومية الصارمة على قطاع رعاية الأطفال، وهو قطاع رعاية الطفولة المبكرة لتطهير واستبعاد المخترقين والمخالفين، مؤكدا التزام الحكومة التام بعدم التهاون في هذا الملف. وقال الوزير كلير بنبرة حاسمة: لقد كنت صريحا للغاية في السابق بأن ما تم القيام به في الماضي لحماية أطفالنا لم يكن كافيا. وأشار الوزير إلى مجموعة من الضمانات الجديدة التي تم البدء في تنفيذها بالفعل، ومن أبرزها إنشاء السجل الوطني الجديد لعاملي الطفولة المبكرة وفرض تدريب إلزامي على سلامة الأطفال لجميع المعلمين والمربين، إلى جانب تجربة وطنية لتركيب كاميرات المراقبة داخل المراكز. وأضاف كلير قائلا: هذه ليست النهاية بل هي مجرد البداية، والحقيقة المرة هي أن هذا العمل لحماية الأطفال لن ينتهي أبدا. وتأتي هذه القضية الصادمة في وقت يمر فيه قطاع رعاية الأطفال في أستراليا بمرحلة مراجعة وحساب وطني شامل، إثر تصاعد الشكاوى والإدعاءات المتعلقة بسوء المعاملة والإهمال في بعض المراكز. بريسبن، ألقي القبض على مراهق بعد إصابة فتى آخر بجروح خطيرة تهدد حياته في حادثة طعن مشتبه بها في مدرسة في بريسبن، واستدعيت فرق الطوارئ إلى الكلية الإسلامية في كاروانا جنوب بريسبن قبل الظهر بقليل بعد ورود بلاغات عن مشاجرة بين طالبين. نقل فتى يبلغ من العمر 17 عاما إلى مستشفى الأميرة ألكسندرا مصابا بجروح خطيرة، وبمساعدة فتى آخر يبلغ من العمر 16 عاما وهو على معرفة بالفتى المصاب. وقالت الشرطة في التحقيق إن الضباط لم يتمكنوا في البداية من العثور على الفتى الثاني عند وصولهم، ولكن بعد إجراء التحقيقات عثر عليه لاحقا داخل سيارة في شارع جوان في ستاريتون. ويناشد المحققون أي شخص لديه معلومات ذات صلة أو لقطات من كاميرات المراقبة أو كاميرات السيارات في منطقة كارواتا أن يتقدموا بها في رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى أولياء الأمور اطلعت عليها هيئة الإذاعة الأسترالية. وذكرت المدرسة إن الطلاب يصرفون مبكرا كإجراء احترازي بسبب حادثة وقعت داخل الحرم الجامعي. وجاء في البيان إنه لا يوجد أي خطر مستمر على مجتمع الكلية، ولأن الأمر يتعلق بخصوصية الأفراد فإننا لا نستطيع تقديم المزيد من التفاصيل، ونقدر تفهمكم واحترامكم لسرية المعنيين. كامبرا، أكد وزير الهجرة الأسترالي توني بيرك إنه سيستخدم كل الوسائل القانونية لمنع عودة 13 أستراليا مسجونين بالعراق يشتبه بأنهم من مقاتلي داعش. وقال الوزير إن الحكومة الأسترالية لن تقدم أي شكل من أشكال المساعدة لهؤلاء الأشخاص للعودة إلى أستراليا، وقال إنه لا يمكن منع المواطنين الأستراليين بشكل دائم من العودة إلى بلادهم، لكنني سأستخدم كل الصلاحيات القانونية الممكنة لمنعهم أو تأخير عودتهم. وأضاف قائلا إن موقفي واضح، أي شخص قرر ركوب الطائرة وسافر للانضمام إلى داعش فإنني سأستخدم أي وسيلة قانونية لمنع عودته إلى أستراليا، وإذا تمكن من العودة إلى أستراليا سنحاول توجيه تهم إليه وسجنه. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة كاملة للأنباء نبدأ بها من روما. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما أمس الثلاثاء جولة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في وقت يواجه فيه اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين في 26 من يونيو حزيران الماضي تعثرا في التنفيذ. وتأتي الجولة الجديدة التي تستمر ليومين بعد 5 جولات عقدت خلال الفترة الماضية في العاصمة الأمريكية واشنطن التي ترعى هذه المحادثات. وأكدت وسائل الإعلام انتهاء أعمال اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستضيفها السفارة الأمريكية في روما يوم الثلاثاء من دون الإعلان عن أي اختراق أو اتفاق نهائي. وبحسب وكالات الأنباء فإن لبنان اشترط البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، لافتا إلى أن ذلك يمثل المطلب اللبناني الأبرز في المرحلة الحالية. وأشار إلى أن الخلافات المطروحة ليست سياسية فقط بل تقنية وميدانية. وأضاف إن العقدة الرئيسية في المفاوضات تتركز حول تحديد أسماء المناطق التجريبية التي سيشملها الانسحاب، حيث يتمسك الجانب اللبناني بأن يبدأ من مناطق يوجد فيها تمركز إسرائيلي فعلي جنوب نهر الليطاني، لا من بلدات يعتبرها خارج جوهر الاحتلال المباشر. في المقابل يطرح الجانب الإسرائيلي بلدات أخرى تختلف عن الرؤية اللبنانية كالغندورية وفرون في قضاء بنت جبيل وزوطر الغربية في قطاع النبطية شمال نهر الليطاني. ومثل انتقال مكان انعقاد المفاوضات من واشنطن إلى روما تحولا جديدا أثار تساؤلات بشأن الهدف منه، إذ أفاد مصدر دبلوماسي لبناني في الأسبوع الماضي بأن نقل المفاوضات إلى روما جاء بطلب أمريكي نظرا لقربها من كل من لبنان وإسرائيل. وأشار المصدر إلى أنه سيكون من السهل على فرق التفاوض الانتقال إليها كلما تطلبت الحاجة إجراء مشاورات سريعة، لكن لفت أيضا إلى أن مسارعة إسرائيل للقبول بنقل المفاوضات إلى إيطاليا تأتي للتحرر من الضغوط التي تمارسها عليها الإدارة الأمريكية وخصوصا وزير الخارجية ماركو روبيو، في حين يشدد لبنان وفقا للمصدر على ضرورة استمرار الوجود الأمريكي. ويتوافق حديث المصدر مع القراءة الإسرائيلية التي تنطلق من أن نقل الاجتماعات إلى روما يهدف أساسا إلى إبعاد الوفد الإسرائيلي عن الضغوط الأمريكية المتعلقة بملف الانسحاب من جنوب لبنان. وتجرى المحادثات على مستوى السفراء بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية للوكالة الفرنسية، خلافا للمفاوضات السابقة التي شارك فيها وفد أمني وآخر سياسي من الطرفين. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن سيترأسان الجلسة، في حين أكد مصدر رسمي لبناني يوم السبت الماضي إن المشاركة في المفاوضات ستكون دبلوماسية وإن لبنان لن يرسل وفدا عسكريا إلى هناك. وسبق هذه المفاوضات بدء بعثة مع عسكرية أمريكية محادثات في بيروت مع الجيش اللبناني بشأن آليات تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين. وطبقا للاتفاق، فإن الولايات المتحدة تتولى متابعة التنفيذ وضمان الالتزام ببنوده. وقبل انطلاق المحادثات، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس وزرائه نواف سلام الاستعدادات لجولة المفاوضات مع إسرائيل. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فإن التوجيهات أعطيت للوفد اللبناني بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. ويأمل عون، الذي يتوقع أن يزور واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، أن تفضي مفاوضات روما إلى انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تخليها. وقال إنه سيطلب من الرئيس الأمريكي ترامب الضغط على تل أبيب لتنفيذ اتفاق الإطار. وتتمسك إسرائيل بالبقاء فيما تصفها بالمنطقة العازلة بجنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية نتنياهو عقب توقيع اتفاق الإطار مع لبنان. وتتذرع تل أبيب بوجودها في تلك المنطقة بضرورة منع حزب الله من الاقتراب من الحدود وتهديد سكان الشمال، في حين يعدها لبنان انتهاكا لسيادته واحتلالا لأراضيه. وفي مشهد يكشف التعقيدات الميدانية التي تصطدم بآليات تنفيذ الاتفاق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس قبل أيام إن تل أبيب لا تحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، أتت تلك التصريحات ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه يعتقد إن إسرائيل ستنسحب من لبنان بموجب الاتفاقيات. وأخيرا ظهرت إلى العلن خلافات بين الحليفتين تل أبيب وواشنطن على خلفية مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تتطرق إلى الملف اللبناني وضرورة وقف إطلاق النار. وعلى وقع مفاوضات روما تتزايد حدة التصعيد والهجمات بين واشنطن وطهران، وهو ما قد يلقي بظلاله على مسار المحادثات، لا سيما أن لبنان دخل الحرب في 2 مارس آذار بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في مطلع الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير شباط. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن أمريكا أجرت محادثات مع إيران يوم الثلاثاء، وأكد أن واشنطن حثت طهران على إبرام الاتفاق. وأضاف ترامب في حديث لفوكس نيوز إن الضربات على إيران ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي، مشيرا إلى أن إيران لا تزال لديها بعض المقاومة لكن ليس الكثير. وهدد ترامب بضرب محطات الطاقة الإيرانية في الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل لاتفاق. بيروت. كشفت مصادر قضائية لبنانية إن المسؤول الأمني البارز في تنظيم داعش الذي أوقف في لبنان ويشتبه في أنه يشغل منصب الأمير الأمني العام لما يسمى بولاية الجنوب وولاية الوسط داخل سوريا، كان مقيما شبه دائما في لبنان. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان إن وحداتها تواصل تنفيذ عملية استباقية لملاحقة خلايا التنظيمات المسلحة وتفكيك شبكاتها قبل انتقالها إلى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى أن المتابعة الأمنية أفضت في 30 يونيو حزيران 2026 إلى توقيف السوري هايراء من مواليد عام 1994. ووفق نتائج التحقيقات الأولية لم يكن الموقوف عنصرا عاديا في صفوف التنظيم، بل تدرج في مواقع قيادية عدة قبل أن يتولى مسؤولية أمنية رفيعة تشمل الإشراف على النشاطات الأمنية والعملاتية لتنظيم داعش في جنوب ووسط سوريا، إلى جانب إدارة التحركات ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن قيادته والتنسيق مع مسؤولين وأمراء في ولايات أخرى داخل الأراضي السورية. وفيما امتنعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن كشف تفاصيل إضافية حول مكان التوقيف أو تحركاته خلال وجوده في لبنان، أوضح مصدر قضائي إن العملية حصلت في الأسبوع الماضي في بيروت بعد متابعة أمنية حثيثة كشفت عن وجوده على الأراضي اللبنانية. وأكد المصدر القضائي إن التحقيقات الأولية أظهرت إن الموقوف كان يقيم في لبنان بصورة شبه دائمة، وقد اعترف خلال التحقيقات بتخطيطه لتنفيذ عملية أمنية داخل سوريا من بينها التحضير لاستهداف سكنة للجيش السوري في محافظة درعا وأهداف أخرى في العمق السوري. وأضاف إن القضاء والأجهزة الأمنية اللبنانية باشرت تحليل المضبوطات التي كانت بحوزته، ولا سيما هاتفه الشخصي وجهاز الحاسوب الخاص به، بهدف كشف طبيعة الاتصالات التي أجراها وتحديد حجم الشبكة المرتبطة به ومعرفة ما إذا كان قد تلقى دعما أو توجيهات من جهات أخرى. وفي إطار التحقيقات جرى توقيف اثنين من أقارب المشتبه به للاستماع إلى إفادتيهما قبل أن يطلق سراحهما لاحقا بعد عدم ثبوت أي علاقة لهما بالملف أو بالمخططات التي كان المشتبه في التحضير لها. ووفق تعبير المصدر القضائي اللبناني المشرف على التحقيقات الأولية، شدد على أن لبنان يولي أهمية خاصة لهذا الملف نظرا إلى حساسية موقع الموقوف داخل الهيكل القيادي لتنظيم داعش، لا سيما لجهة امتلاكه معلومات حول شبكات التنظيم وتحركاته داخل سوريا. وكشف المصدر القضائي عن توجه للتنسيق مع السلطات السورية المختصة بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بالموقوف والتحقق من طبيعة علاقاته داخل الأراضي السورية، وما إذا كان هناك أفراد أو مجموعات على صلة به أو شاركت في التحضير لأي عمليات أمنية. طهران. نفى مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد أمس تقريرا لصحيفة أمريكية تحدث عن استصالات بينه وبين الاستخبارات الإسرائيلية وعن خضوعه للإقامة الجبرية، قبل أن تنشر وسائل إعلام رسمية وموقعة صورا توثق مشاركته في مراسم تأبين المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وعقده لقاءات في مكتبه بطهران. وجاء الرد غداة نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا مفصلا قال إن إسرائيل عملت سنوات على إعداد أحمدي نجاد ليكون جزءا من خطة لتغيير النظام في إيران، وإن عناصر من جهاز الموساد نقلته إلى منزل آمن بعد استهداف مقر إقامته في الأيام الأولى من الحرب. وقال مكتب أحمد نجاد إن ما نشرته الصحيفة كذب بالكامل، ووصفه بأنه يتضمن ادعاءات هوليودية وسيناريو سخيفا في محاولة لإثارة البلبلة وشن حرب نفسية على الإيرانيين. وجاء في بيان نشره موقع دولة بهار التابع لأحمد نجاد إن الرئيس الأسبق يواصل أموره الجارية ويعمل في خدمة المواطنين، نافيا بصورة قاطعة خضوعه للإقامة الجبرية.

الحصول على المال لنشر مقالات وأخبار مزيفة مصدرها عناصر سيئة السمعة، مستخدما عبارات حادة في مهاجمة الصحيفة والعاملين على التقرير. وكان لافتا إن أحمدي نجاد المثير للجدل شارك في مراسم تأبين خمنئي في مصلى طهران بحضور عدد من المسؤولين الإيرانيين، وبعد ساعات من نشر رد مكتبه على الصحيفة أنقرة دخلت أزمة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا منعطفا جديدا يستهدف الضغط عن طريق القضاء لعقد مؤتمر عام استثنائي للحزب لانتخاب رئيسه الجديد وأعضاء مجالسه الرئيسية. وبينما استكمل الرئيس المنتخب للحزب أوزغو أوزيل الذي عزل وفريقه من قيادة الحزب مؤقتا بقرار أصدرته محكمة استئناف إقليمية داخل أنقرة في 21 من مايو أيار الماضي خطوات تأسيس حزب جديد تحسبا لعدم صدور حكم من محكمة النقد بعودتهم إلى قيادته، أقامت 833 من مندوبي الشعب الجمهوري دعوى أمام محكمة الصلح المدنية في أنقرة بطلب تشكيل لجنة تضم 3 منهم تتولى الدعوة إلى عقد المؤتمر العام الاستثنائي. وجاءت الخطوة بعدما انقضت المهلة التي يتعين فيها رد إدارة الحزب المؤقتة برئاسة كمال كليتشندار أوغلو على طلب هؤلاء المندوبين بعقد المؤتمر العام الاستثنائي المحدد ب15 يوما وتحديد موعد لعقد المؤتمر خلال 45 يوما بحسب لائحة النظام الأساسي للحزب. وأفاد المندوبون في بيان إلى أنهم يمثلون أكثر من ثلثي أعضاء المؤتمر العام، وأنهم قدموا طلباتهم الموثقة من كاتب العدل إلى المركز العام للحزب في 17 من يونيو حزيران الماضي، إلا أنهم لم يتم توجيه أي دعوة لعقد مؤتمر استثنائي منذ ذلك التاريخ، وإن الإدارة الواضحة والمشتركة والملزمة لمندوبي المؤتمر أصبحت غير نافذة، ويجب تعيين 3 أعضاء لتشكيل لجنة لعقد المؤتمر العام. ووفقا للقانون المدني التركي، إذا لم تتمكن الهيئة الإدارية من عقد المؤتمر العام للحزب فيجوز لقاضي المحكمة المدنية تعيين 3 أعضاء لعقده بناء على طلب أحد الأعضاء. وطالب المندوبون في عريضة الدعوة بتخويل أعضاء المؤتمر 3 الذين ستعينهم المحكمة بتحديد مكان وتاريخ ووقت وجدول أعمال المؤتمر الاستثنائي والقيام بإجراءات الدعوة والإعلان وتقديم الطلبات اللازمة إلى اللجنة العليا للانتخابات والسلطات الإدارية، وكذلك القيام بجميع الإجراءات التحضيرية اللازمة لعقد المؤتمر لاتخاذ إجراء احترازي لتمكين اللجنة من بدء مهامها تمهيدا لعقد المؤتمر. واشنطن. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يوم الثلاثاء إن حكومته لن تسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة بعد انتهاء مهمة قوات التحالف في العراق في 30 من سبتمبر أيلول المقبل، مؤكدا أن السلطات تسلمت أسلحة من بعض الفصائل، بينما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزيدي قائلا إن علاقة واشنطن معه ستكون طويلة، معلنا أن الولايات المتحدة ستكشف في الأسبوع المقبل عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق. وجاءت تصريحات الزيدي خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض في مستهل زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تركز على ملفات الأمن والاستثمار والطاقة والعلاقات الثنائية.

في وقت تسعى فيه بغداد إلى تعزيز شراكتها مع واشنطن مع الحفاظ على سياسة التوازن في علاقاتها الإقليمية. وقال الزيدي: بعد 30 سبتمبر لن نسمح لأي جهة تحمل السلاح خارج الدولة. وأضاف قائلا: تسلمنا أسلحة من الفصائل ولن نسمح بحملها خارج إطار الدولة. وأشاد الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء العراقي قائلا: سيبقى في منصبه طويلا وأنجز الكثير. وأضاف قائلا: إيران عبء كبير على العراق سيتم التخلص منه، والزيدي سيبقى بمنصبه لوقت طويل. كما قال: والأسبوع المقبل سنعلن عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق. وفي مستهل اللقاء خاطب ترامب الزيدي قائلا: أنت شاب وسيم وفائز في العراق، إنه محارب جيد ومعجب بالولايات المتحدة، والعراق لديه ثروات، وخلال وقت قصير نجحتم بالفعل في إنجاز الكثير وإحداث تغيير، وهناك صفقات تجارية كبيرة سيعلن عنها هذا الأسبوع. وقال أيضا: إذا احتاج العراق إلى الحماية فستهب أمريكا لمساعدته. وانتهى ترامب قائلا: انتهى دور إيران في التنمر والهيمنة على المنطقة، وبوجود قادة جيدين في المنطقة مثل الزيدي سوف تتغير المنطقة. سيكون لهذا الرجل تأثير يتجاوز حدود العراق، وعلاقتنا معه ستكون طويلة. وعندما سئل الزيدي عن رأيه في قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني الذي قتلته الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني عام 2020، تجنب التعليق قائلا: إنه لم يكن يعمل في السياسة آنذاك، وأنه يفضل الحديث عن المستقبل بدلا من الماضي. وقال الزيدي: إن الوضع المالي للعراق فرض على حكومته العمل على تأسيس شراكة قوية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بغداد تريد الانتقال بالعلاقات الثنائية من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الفرص الاقتصادية والاستثمارية. وكان الزيدي قد قال قبيل مغادرته العراق: إن الحكومة قطعت وعدا للشعب العراقي بأن يكون 30 سبتمبر الذي يوافق انتهاء مهمة قوات التحالف هو بداية مرحلة جديدة من الشراكة مع الولايات المتحدة. وأضاف: سأتوجه إلى واشنطن وأتطلع إلى تعميق الشراكة بصورة حقيقية، وأرغب في نقل العلاقة بين البلدين في مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة خلق الفرص، وسأعرض خلال لقائي مع الرئيس ترامب سبلا عمليا لتحقيق رؤية الشراكة والفرص المشتركة. دمشق: أنكر عاطف نجيب ما نسب إليه من اتهامات في المحاكمة التي يخضع لها أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق في الجلسة الخامسة المغلقة التي عقدت الثلاثاء وخصصت للاستماع إلى شهود الحق العام، وانتهت بإعلان تأجيل الجلسة إلى 21 من الشهر الحالي وسط أنباء عن تعرض محامي الدفاع الذي قام المتهم بتوكيله إلى ضغوط شعبية. وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي حضر الجلسة: إن المحكمة استمعت اليوم إلى 14 شهادة ضمن جلسات شهود الادعاء والحق العام، أدلى بها أشخاص تعرضوا جميعا لانتهاكات مباشرة من عاطف نجيب. وكما حدث في الجلسة الماضية أنكر نجيب مسؤوليته عن جميع التهم الموجهة إليه. وعن الجلسة القادمة قال عبد الغني: إنها ستخصص لمواصلة الاستماع إلى أقوال الشهود في ظل تجاوز عدد المدعين 51 مدعيا، ما يستدعي استكمال عرض الشهادات والإفادات ذات الصلة وفحص الأدلة التي تدين نجيب من وثائق وغيرها.
وسبق أن أنكر عاطف نجيب التهم المنسوبة إليه في الجلسات السابقة، مؤكدا أنه لم يكن في درعا خلال الفترة التي وقع فيها اقتحام المسجد العمري، كما أنكر قيام فرع الأمن السياسي حين كان يترأسه باعتقال أطفال، وتأتي مواجهته بإفادات مباشرة للشهود لتدعم أدلة الثبوت في ملف القضية. وترأس الجلسة الخامسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد محمد الحمود وحسام حسين عبد الرحمن بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي، كما حضر عدد من ذوي الضحايا من محافظة درعا، وحضر أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة والانتقائية، وممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عدد من النشطاء، بالإضافة إلى الجهات الدولية والرسمية المهتمة بمتابعة مجريات القضية. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
5: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
6: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

قد يبدو الأمر مجرد إزعاج بسيط، لكن انقضاض طيور النورس على الطعام في أستراليا يسبب الإحباط لكل من يحاول الاستمتاع بتناول وجبته عند دار الأوبرا في سيدني بالقرب من الميناء. إدارة المطعم عثرت على حل غير تقليدي للمشكلة، والذي لم يكن سوى كلاب الرعي. استمت الاستعانة بمدرب الكلاب جيمس ويب، الذي أعد برنامجا لتدريب الكلاب على تخويف طيور النورس لإبعادها عن أطباق الزبائن. ويقول ويب إنه يدرب الكلاب على توقع حركات الطيور حتى تكون أكثر فعالية، ويقول إنه إذا استخدمت الكلاب واستخدمت نفس الأسلوب كل مرة، فإن طيور النورس التي ستراقبها وهي تمشي ذهابا وإيابا ثم تنقض على الطعام بمجرد غياب الكلاب. وأشار إلى أنه يدرب الكلاب بحيث تكون أكثر ذهاء، وبالاستفادة من مهاراتها في رعي الأغنام يجعل الكلاب تتسلل خلسة قبل أن تظهر فجأة أمام النوارس التي ستبقى دائما في حالة حذر. ومع نجاح التجربة وردود الفعل المرحبة من الزبائن، نشرت في مواقع ومدن أخرى في أستراليا، ووصل عدد الكلاب التي تعمل ضمن دورية النورس كما أصبحت تعرف إلى 35 كلب وفقا للمصادر. ويعمل كل كلب لفترة واحدة مدتها 4 ساعات أسبوعيا، وبعدها يعود الكلب إلى المنزل مع أصحابه. خطة جريئة وذكية لمنع طيور النورس من التقدم إلى المطاعم وأكل طعامهم وهم في أوج لذتهم وبهجتهم.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في فويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية فويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: قول دواء قول.
1: يا سلام.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا.